وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور أن أخرج قومك

إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي

الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

0: الرحمن الرحيم.
1: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر.

لا تعملون من عمل ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب

النوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصل

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقول

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقدر

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية ونظيره البحريني يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعيات التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة. وزير الأوقاف يقول إن الخيام المخصصة للحجاج مكيفة ومجهزة بالكامل، وسيتم إيصال الطعام إليهم دون الحاجة إلى مغادرة الخيام في ظل درجات الحرارة العالية. ارتفاع حركة الشحن عبر حدود الكرامة بنسبة 262% عقب تمديد ساعات العمل. منظمة العفو الدولية تدعو إلى إجراء تحقيق في جرائم حرب تتعلق بتدمير إسرائيل منازل في جنوب سوريا. ترامب يقول إن العلاقة مع الصين ستكون أفضل من أي وقت مضى. الرئيس الصيني يقول إن الولايات المتحدة والصين يجب أن تكون شريكين لا خصمين.
3: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام، معك بالصوت والصورة.
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية. CFI، ثبت خطواتك. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
5: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس،
1: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حادثة هزت المجتمع بنسميها قضية رأي عام، صارت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. امرأة من بني مخزوم سرقت. لما نتكلم عن بني مخزوم يعني قبيلة ذات شرف ومكانة عالية جدا في قريش. الناس هابت وخافت، كيف نطبق العقوبة على بنت فلان وابن فلان؟ إذا ما هذا ابن فلان، فخافوا لأنه إلها مكانة اجتماعية عالية، فقالوا لازم نكلم النبي. من يكلم فيها النبي؟ ابحث ابحث عن فلان وفلان. ما حدا تجرأ أنه يتكلم مع النبي في هذا الموضوع، هم عارفين عدل النبي عليه الصلاة والسلام. حتى جاءوا سيدنا زيد ولا زالوا به حتى أقنعوه، لأنه زيد حب النبي مدلل والنبي بحبه جدا. راح سيدنا أسامة بده يتكلم النبي: يا رسول الله بدنا نسقط عنها العقوبة، إذا ما قدرت يعني بدنا نحاول نخففها، جيبها منها نجيبها منها، بتزبط بتزبط. فلما تكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام النبي تغير لون وجهه، صار أحمر وظهر عرق. كان للنبي عرق، كان عرق اسمه العرق الهاشمي، يدره الغضب يبرزه الغضب، وقال الكلمة اللي كلنا بنعرفها واللي بتزل عروش المحسوبية. قال له: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ في حدود الله جاء تشفع؟ ثم قام عليه الصلاة والسلام وارتقى المنبر وقال الكلمات الخالدة: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، هذا شريف ما هو، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله، يعني والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها وحاشاها. العدالة في الشريعة ما بتعرف المحاباة، الواسطة في الباطل حتى تسقط حق مشروع أو ترفع مظلمة أو ترفع عقوبة عن مستحقها، هذا مؤذن بهلاك الأمم. الواسطة مش كلها غلط، في شفاعة حسنة وفي شفاعة سيئة. الله قال، ربنا في القرآن شو بيقول؟ من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. فربنا قال لك الشفاعة حسنتين، الواسطة الواسطة نوعين، نوع اسمه شفاعة حسنة تتوسط لواحد حتى توصل له حقه، أو تفرج كرب عن مظلوم، أو تساعد محتاج يستحق المساعدة. فلان بيستحق هاي الوظيفة، عنده الشهادات اللازمة والخبرة الكافية والأهلية المناسبة، بقدمه. لكن في شفاعة سيئة، إنك تتوسط لتعيين شخص مش كفو أبدا لهاي الوظيفة، بس لأنه قرابتك ولأنه في مصلحة مرجوة من تعيينه، أو تدافع عن شخص أنت تعلم إنه غير سوي وإنت بتعرف إنه مخطئ، حتى تعفيه من عقوبة هو مستحقها شرعا وقانونا. هذا حرام. اللي بتوسط بالباطل الله قال هو شريك في الإثم. كل فساد يترتب على هاي الواسطة بلحقك منه وزر، قال يكون له كفل منها. واحد قرابة لسيدنا عمر بن الخطاب إجا عنده، هذا شو بيكون؟ بيكون قرابة أمير المؤمنين، بيكون قرابة ولي أمر المؤمنين، بده يتوسط في شغلة. فكر إنه قرابته لسيدنا عمر أو مكانته رح تنفعه. عمر سيدنا عمر عارف انه هذا مش كفؤ ما بيستحق، فزجره وقال له: أتريد أن تجعلني جسرا يمر الناس عليه إلى النار؟ شو جاي تسوي أنت؟ شو جاي تسوي؟ احنا هون عدالة، احنا هون إسلام، احنا هون دين، هاي شريعة الله. في موقف ثاني، سيدنا عمر كان إذا طلع على الناس ونهاهم عن شيء، طلع قال لهم: يا جماعة الخير أنا بنهاكم عن كذا وكذا وكذا، أول ما يفعل بس يخلص يرجع على بيته يجمع أهله زوجته أولاده يقولهم: تعالوا قدامي إني نهيت الناس عن كذا وكذا. بقولهم: ديروا بالكم ترى أنا حكيت للناس أوعوا من هذا وأوعوا من هذا، وإن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى فريسته. كيف بالسماء بتأهب لها وبتصيد لها؟ فوالله لا أجد أحدا منكم فعل ما نهيت عنه إلا أضعفت له العقوبة. هذا ديننا، هذا الإسلام. المؤمن قدوة وهو صادق ويبدأ بالعدل مع نفسه وأهله،
ويرفض الشريعة والدين والله إنها تكون القرابة وسيلة لخرق النظام أو إنك تتجاوز حدود أي حدا. هذا حرام. الشخص اللي غير سوي إذا ارتكب مخالفة وأذى الآخرين وتدخل الواجهة الفلاني والعين الفلاني والوزير الفلاني وابن فلان وابن فلان عشان تخرجوا من المشكلة وتلغي العقوبة، هذا بعد فترة ببطل عنده شعور إنه مذنب، بصير يحس حاله فوق القانون. ما تعطي العقوبة الشعور بالندم لأنه معه ضوء أخضر. فلا تدافع عن شخص غير سوي، وأي شخص بدافع عن شخص غير سوي فليعلم أنه مشارك في الإثم. ربنا قال يكن له كفل منها. هي واحد. اثنين، ضيعت الأمانة لأنك عينت غير كفؤ، أو رفعت عقوبة عن واحد مستحق العقوبة من الله، أنت رفعتها عنه. الله حكم بشيء وأنت حكمت بشيء، فأنت خنت الله ورسوله والمؤمنون. ثلاث، قديش شفنا واحد أحبط من المبدعين والمستحقين لهاي المكانة أو هذا الحق، قتلت طموحه ليش؟ عشان ترضي الواسطة الفلانية وتطمع بواسطة فلان، إذا كان على حق أنت غير مسؤول أمام الله. لكن لما تلغي واحد بيستاهل عشان تجيب واحد بيستاهلش لأنه قرابتك وواسطة وابن فلان وقرابت فلان، أنت قتلت طموحه، مش بس أخذت منه الواسطة، فنلت بذلك غضب الله. رسالة إلى المجتمع، المجتمعات تبنى بالعدل وتهدم بالمحسوبية، واللي بتطلب الواسطة للناس أو تتواسط لهم حتى ترفع عنه عقوبة وانت عارف انه سيء ويستحقها شرعا وقانونا، انت دفعت عنه في الدنيا ورفعتها عنه في الدنيا، فمن ينافح عنك أمام الله في الآخرة؟ مين بده يتقدم لك وينافح عنك أمام الله سبحانه وتعالى في الآخرة؟ مين؟ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الموضوع موضوع عدل، عادي رده المرة هاي، رده المرة الثانية، رده المرة الثالثة، رده، بيصيروا يعرفوا إنه هذا الجاهة أو هذا الواسطة أو هذا الشيخ أو هذا الفلاني يقبل الواسطة. نعم، لكن لما تكون شفاعة حسنة، بتكون معروف بالجودي مقري للضيوف ومقري للمحتاج. لما بدك شفاعة حسنة تعالي أنا بجيب لك إياها، لكن لما تكون شفاعة سيئة أوعى تقرب علي، لأني أنا زي سيدنا عمر ما بدي أكون جسر يمر الناس به إلى النار. بالنهاية بنقول أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يجعلنا من أنصار الحق، وأنه يطهر مجتمعاتنا من المحسوبية والظلم، وأنه يرزقنا الجرأة في قول الحق والعدل ولو على أنفسنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: شيك خزانك بكير واطلب ديزل المناصير، ديزل يورو 5 الآمن والأوفر على الحارقات من المناصير. اطلب بأي وقت وبدون أجور نقل، ادفع نقدا أو عبر البطاقة الائتمانية أو خدمة إيفا وتيركم بدون رسوم إضافية. أسطول المناصير جاهز يوصل لكل مكان بعدادات وفواتير إلكترونية على الموعد وبكل الظروف. اطلب الديزل بأي وقت على الرقم 079-990-4040 أو من خلال تطبيق محطات المناصير.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف صح.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن استودعناك أهلينا وأموالنا وأولادنا وأفعالنا وأعمالنا وكل شيء لنا في هذه الدنيا فتوكلنا عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم يا رب توكلنا عليك وبك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسعد الله كل هذه الصباحات.

أسعد الله صباحكم مجددا للذاهبين للعمل، للمسافرين، للي بيشتغلوا، للي معطلين، للي بكرة مداومين. يعني في ناس هيك وفي ناس هيك. أسعد الله كل هذه الصباحات يا رب العالمين.

0: الله الرحمن الرحيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أعنا على قول الحق ونطق الحق ونشر الحق وفعل الحق ولا شيء غير الحق، ولا تجعلنا اللهم ممن ينطقون ويفعلون ويقولون الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، واكلأها بركنك الذي لا يضام، واجعل عليها سكينة منك وسلام. اللهم أدم عليها نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركانها بالعدل والإحسان. بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها. اجعل قلوبنا متآلفة، كلمتنا واحدة، وسعينا لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم أبعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول يا رب العالمين. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض. اللهم كن لهم عونا ونصيرا، فاحفظهم وثبتهم وانصرهم يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمين، اللهم آمين.
1: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31. كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31.

0: عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نستودعك أيامنا القادمة
1: يا رب.
0: ولا يعلم خفاياها إلا أنت
1: يا رب.
0: ونستودعك اللهم أنفسنا وأهلنا وأحبتنا
1: يا الله.
0: اللهم اجعلنا في عنايتك، لا يضرنا بشر ولا يبكينا قدر.
1: آمين.
0: فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك يا رب. ضاقت بنا الدنيا ولا ملجأ لنا إلا إليك
1: يا الله.
0: فزدنا صبرا.
1: آمين.
0: ربنا لقد أصابنا من التعب ما يكفينا وما رأينا ثقلا على قلوبنا مثل ثقل هذه الأيام. اللهم هونها يا رب. ضاقت بنا الأرض وعندك المتسع، ولنا فيك ظن لا يخيب، فهونها علينا يا الله
1: يا رب.
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم أم بهاء تلفاح.
1: الله يسعد صباحك يا أم بهاء ويبارك فيك يا رب العالمين.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أسعد الله صباحك
3: ويسر أمركم ويشرح صدوركم
1: يا رب،
3: ويستر عيوبكم ويبارك في أعمالكم وأموالكم وأولادكم.
1: أسأل
3: الله لكم العفو والعافية والسعادة والقبول. اللهم آمين.
1: وإياكم وإياكم.
3: يسعد صباحك يا أخوي عامر.
1: مع
3: محمد الطرودي.
1: يا هلا بمحمد. يا هلا يا هلا يا أخوي.
4: صباح الخير عمو عامر.
1: يلا حييك.
4: رايحين اليوم على المدرسة وأبوي رايح على الدوام.
1: الله يسر أمورك.
4: وحبينا نصبح عليك.
1: صبحك وربحك يا عمو يا رب العالمين. لا تنسى دعاء صويلح محمد. الله يجزيك.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
1: سعد
5: الله صباحك أخوي أبو محمد
1: وأخوان
5: العاملين على البرنامج. صباح يوم خميس جميل مليء بالفرحة والسعادة وذكر الله. وأسعد الله صباحكم أخوكم أبو وسام من الزرقاء.
1: ونعم ونعم يا ابو وسام. الله يحييك يا اخوي. الله يسعدك يا رب.
6: الله يسعد صباحك.
1: صباحك
6: صباح الكادر اللي معك. ان شاء الله يوم خير يكون للجميع
1: يا رب.
6: طبعا نحييك دائما على هالصوت، نحييك دائما على
1: الله
6: على هالطريقه وعلى هالاسلوب.
1: الله يعزك يبارك
6: على المهنيه العاليه بصراحه.
1: اسال الله ذلك. الله يكرمك.
6: انا مدرب سواقه ومعي شب لا يعلم تحام نظري. ان شاء الله الله يوفقه
1: ان شاء الله يا رب.
6: فاتفقنا سويا يعني نبارك لك الصباح.
1: الله يسعد صباحك وصباحه يا رب. الله يبارك فيك وندعو يا رب العالمين. الله يكرمك
7: محمد الغالي. صباح الخير من نفق صويلح. يا الله يا من ترى يهلن درى انه نخلص من هاي الأزمة كل يوم الصبح. يا الله يهلن درى نخلص من أزمة صويلح. يا الله يا الله نخلص من أزمة صويلح.
1: بكرة سيدي بكرة إن شاء الله.
7: والله اني اجي على المسرب الشمال وعاكس السير.
1: الله يسعد صباحك. يا والله هذا دعاء سويلح يا اخوان. بده يفوت على نفق سويلح هيك بده يدعي. مستمر معكم حتى العاشرة عبر عين اف ام على 98.3. يمكنكم متابعة البرنامج عبر موقع عين على اليوتيوب عين اف ام، وايضا تحميل تطبيق راديو عين اف ام على جميع الاجهزه، وايضا على السيارات الجديده تلاقي منزلين فيها التطبيق. ويمكنكم متابعه اخر الاخبار والتطورات عبر موقع الدار الاخباري. 078 على امنيه 4631 هو رقم الاتصال والتواصل، وايضا استقبالي رسائلكم النصيه والصوتيه. فصباح الخميس عقولة محمد عبدو.

0: عليك يا برجوب لو تسمع شكوتنا احنا المغتربين الله يجبر بخاطرك صدقني لعمل لك حلقة عن المغتربين خاصة عن المغتربين تكرم تكرم بعزك ابدا.
1: الله يسعد صباحك عم ابو محمد.
0: الله يسعد صباحك يا
1: كيف حال عطوفتك؟
0: والله بشرك سعادتك.
1: الله يسبحك ويربحك وينجحك ويريحك ويريح بالنا وبالك
0: ويكرمك.
1: نهاية اسبوع سعيدة وجميلة
0: يا رب
1: عطر بذكر الله
0: يا رب دائما يكرمك ويسعدك يا
2: صباح
0: رب.
2: الخير اخي عامر الك ولجميع القائمين على هاي الإذاعة الرائعة.
0: الله يحليك
2: وان شاء الله انه كل اللي بتعمله بتقدمه في ميزان حسناتك.
0: الله يحييك واياك يا رب. الله يحييك. الله يحييك يا ابو المؤمن. الله يحييك يا اخوي طول
3: العمر. صباح الخير استاذ عامر. انا وسامة من ام جمال
0: ونعم
3: الصف الثاني.
0: اها
4: صباح الخير
0: ونعم ونعم
4: المؤمن من الصريح
0: ونعم ونعم ونعمين.
5: صباح الخير ابو محمد كيف الحال؟ يعطيك العافيه.
0: يعافيك
5: بالخير وبنوار النبي
0: جميعا يا رب.
5: محمد البطاين.
0: هلا ابو البطاين.
6: صباحك اخوي عامر.
0: صباحك.
6: الله يسعد صباحك يا رب. الله اني بحبك.
0: حبك الله اللي احببتني فيه.
1: صباح الخير يا وجه الخير.
0: الله يسلم.
1: مصي من الصل.
0: ونعم.
7: صباح الخير والنور والسرور والدل المنثور على
0: اخوي
7: عامر يا ابو محمد الغالي.
0: الله يعزك ويكرمك.
7: كما ياتي الخميس نهيب عشقا كيوم العيد يجمعنا الخميس.
0: خميس.
7: خميس مبارك على الجميع. اليوم الفرحه فرحتين ان شاء الله.
0: ان شاء الله.
7: فرحه الخميس وفرحه انه اهلها ردوا بالموافقه المبدئيه. في قاعده ثانيه ان شاء الله.
0: رن لي عليه رن لي عليه رن لي عليه رن عليه. مبسوط اليوم وافقوا. رين عليه خلنا نبارك له يا زلمة.
8: صباح الخير أخ عامر كيفك ولا اللباني معك؟
0: هلا والله.
8: والله بدنا دعاء لأزمة استقلال إذا في مجال
0: الاستقلال. والله يا سيدي الأصل بالدعاء أنه كل من أهل المنطقة الله يجزيك الخير إن شاء الله. لأنه البدعي وبأزمة الاستقلال بتطلع من قلبه. هسه أنا قاعد لك بالمكتب عادي بتلاقي يعني فيش إخلاص حقيقي.
9: برجوب الله يسعد صباحك صباح المستمعين.
0: صبحك وربحك يا سيدي.
9: لحظة إدراك يا برجوب إنه ضايل أقل من شهر ومنتخبنا بيلعب ضد ميسي.
0: شو عليه بنلعب ضد ميسي.
10: الله يسعد صباحك أخوي عامر يعطيك الصحة والعافية يا رب ونهاية أسبوع موفقة للجميع وجمعة مباركة
0: علينا وعليك علينا وعليك يا رب.
10: وبحب من خلال المبارك أقول لأولادي والله اشتقت لكم كثير كثير كثير.
0: وينهم أولادك؟
10: أحمد أبو سيد.
0: أبو سيد وينهم أولادك؟ ما أنت كل يوم تجي مع المدرسة ولا لا؟ الله يخلي لك يا
11: صباحكم جميعا بالخير والمحبة يا أخونا الأستاذ عامر المحترم وفريقك الحشم.
0: الله يحييك.
11: إن شاء الله نهاية أسبوع سعيد للجميع
0: يا رب. علينا وعليكم.
7: صباح الخير أخوي عامر. الله يسعد صباحك
0: صباح
7: الوطن الجميل. أقول يا مرحبا بالطيب والقول الأصيل
0: أصيل
7: في طار اللي بالمواقف له حضور
0: حضور.
7: عامر رجوب يا صوت يدوي بكل جيل.
0: الله يسلم.
7: حر الكلام اللي على صدق منشور يمشي على درب الشرف ما به ميول وان قال كلمه ما تزعزع هدهور. الله يسعد صباحك
0: صح لسانك صح لسانك صح لسانك ربي يكرمك طول عمرك.

0: تجدي الانجازات. معطينا اليوم يا اخوان حكمة ايجابية كاملة. بقولك لا تقلق بشأن المستقبل فربما ترحل قبل ان يأتي. يا زلمة يا تاج الدين وحد الله يا زلمة.
1: صباح الخير ابو محمد.
0: هلا سيد صباح الورد.
1: وصبحك بالخير يا
0: صبحك وربحك. رنيتونا على العريس. اها
1: صباح الخير ابو محمد. صبحك العافية وصبحك بالخير يا رب ان شاء الله. ويعني بنهاية اسبوع جميلة عليك وعلى جميع المستمعين
0: يا رب. علينا وعليك يا رب.
1: بدنا ابو محمد اقلبك والله تدعينا برضو لها الحجاج اليوم ان شاء الله.
0: ان شاء الله الله يستر
1: الديار المقدسة لإضافة الحج ان شاء الله وعقبال عند الجميع
0: يا رب يا رب. اللهم امين.
1: دعاك ودعاء دعاء جميع المستمعين لهم ان شاء الله والله يا رب ان شاء الله يطعمها لكل مستحيل.
0: اللهم امين اللهم امين. الله ربنا ييسر امورهم وتقبل حجتهم يا رب. بس بالله عليكم في تطبيق نزلوه وزارة الأوقاف وهذا التطبيق ممتاز للأمانة. بنزلوه بتعرف إحنا الأردنيين بالحج منخاف من شغلة واحدة إنه هالكبار يضيعوا. بس علموهم على هالتلفون وخليه دائما مشحون. قولوا لهم دائما مشحون بحيث إنه إذا لا قدر الله ضاع بس على هالتطبيق ولا على هالواتساب إن شاء الله أنه أمورها تمشي بإذن واحد أحد.

0: صباح الخير.
1: صباح النور على اخوي عامر.
0: يوم الخميس نهيم وعشقا مزبوط.
1: مزبوط 100% يا اخوي.
0: انا والله لما قلتها مشيت، بعدين لما قلت الحمد لله ردوا بالايجاب قلت والله غير ابارك لك على الهوى. مبارك خطبت
1: اذا الله يسعدك. لا موافقه مبدئيه ان شاء الله الخطبه، بدي نطلب منك طلب الخطبه، بدي انت تكون بالجاهل.
0: والله يعني بتشرف، والله اني بتشرف، والله اني لما قلت لي اني انبسطت لانه خليها شراب تتزوج. قديش عمرك؟
1: الله يسعدك
0: 27. ممتاز، الايام هي بطل 27 يتجوز، بقول لك بعدني صغير مزبوط.
1: شايف شو نسوي، هي يعني الظروف مش مساعدة، بس الواحد خلص مشان الحجة.
0: يا سيدي الله يا ريته مبروك يا رب العالمين، واسأل الله ان تكون اسرة، هاي الاسرة اسرة اسلامية محترمة، اسرة فيها تمام للمجتمع، وان تكون خيرا لها وان تكون خيرا لك يا رب العالمين.
1: اللهم امين. نتشرف فيك اخوي،
0: بتشرف.
1: احنا من قرب جيرانك يعني عندك ان شاء الله.
0: والله والنعم، خلص ابشر. مبارك يا سيدي مره ثانيه، مبارك ان شاء الله.
1: خلص يا سيدي بنصدق معك ان شاء الله.
0: يا الله حييك، الله حييك.

0: عايز المباركات صارت تجيني يا سيدي مبارك من كل واحد بعث لنا.
1: صباح الخير ابو رجوب الحبيب، صباح الخير لكل الاردنيين، الله يجعل يوم طيب جميل للكل
0: يا رب.
1: اقول لك يا ابو رجوب،
0: قول
1: الصبر زين وفي مقضات حاجتين،
0: حاجتين
1: تكسب جميل وتاخذ الحق وافي
0: وافي
1: الشطرات.
0: ونعم ونعم.
2: سلام عمو عامر الرجوب،
0: صباح الورد عمو،
2: يسعد صباحك. انا اليوم رايح المدرسه، يوم رايح المدرسه واليوم الخميس اول امتحان فاينل. يسعد صباحك.
0: يسعد صباحك ان شاء الله.
2: بحبك يا عمو عامر.
0: وانا بحبك الوقت. انا متاكد يا عمو انك راح تجيب فول مارك ان شاء الله، علامه كامله. احمل الاغنيه هاي اللي حاطه، شو حاطه هي تبعت العرس، واحد بقول لك هاي الاغنيه اذا بدك ترقص عليها بدها 15000. صادق. خالد صباح الخير يا خالد. خالد
3: والله زعلان شديد انا والله.
0: لا يا زول، ليش
3: يا زول؟ والله ما عارف اسمعك يا اخي مزبوط في ابو نصير.
0: والله يا زول يعني هاي المشكله، والله يا زول ما هو من حقنا يعني، هذا ممكن انه في مشكله
3: بال والله اشغل الاذاعه الصبح
0: اها،
3: يعني اشبك على اسرائيل، ما عارف اعمل شنو.
0: لا فوت على التطبيق يا زول، حمل التطبيق
3: يا استاذ عامر.
0: اها
3: يعني ازمه بالشوارع، يعني امسك مخالفه الحين بخمسين دينار؟
0: لا لا لا لا، دخيلك كيف حالك يا سيدي؟
3: الحمد لله. تسمح لي اقول لك شعر؟
0: قول.
3: يقول لو سمحتي اديني من زمنك دقيقة. لو سمحتي اديني من زمنك دقيقة، اصلي ما داير عكسك الا بس داير الحقيقة.
0: حقيقة
3: عليك عيون تحرق تجرح
0: تجري
3: قوة بريقة، انت نوع من الملائكة ولا ليت اجوج رفيقة، انت ايش من جد حكايتك يا مهذبة يا رقيقة.
0: يا سلام.
3: يسعد صباحك استاذ عامر.
0: الله يسعد صباحك، ما شاء الله والله بتتقن لغه اخواننا بالسودان، انت هلالابي ولا مريخابي؟
3: شوف يا استاذ عامر، يعني سيدي. احنا كنا في الامارات، في الامارات لازم تتعامل مع جميع الجنسيات.
0: صحيح، والسودانيين من احسن الناس.
3: السودانيين نعم طبعا، يعني اطيب واحسن الناس، وبعدين ما شاء الله يعني طالع عنهم صيت انهم هم من الجماعه الكسالى، ولكن على العكس بالامارات والله اكثرهم مهندسين سواء اتصالات او
0: صحيح.
3: جميع نعم، والجماعة جدا محترمين والله،
0: وسبحان الله بيحبوا الأردنيين والأردن حب غريب يا أخي.
3: طبعًا
0: سبحان الله،
3: عندهم طيبة هيك.
0: صحيح.
3: سبحان الله فطرة
0: والله. صحيح. الله يسعد صباحك يا زول.
3: الله يحفظك يا أستاذ عامر.
0: الله يسعد صباحك.

0: موسى صباح الخير.
1: صباح النور، كيف حالك؟
0: كيف حالك يا ابو موسى؟ وين رحت يا ابو موسى؟ حق محمد رشاد، حتى لو الحق مش عليه حطوا الحق عليه. صباح الورد عمو،
2: يسعد صباحك. انا اليوم رايح المدرسه.
0: ايوه،
2: يوم رايح المدرسه واليوم الخميس اول امتحان فاينل.
0: الله ينجحك يا عمي.
2: يسعد صباحك
0: يا عمي.
2: بحبك يا عمو.
0: وانا بحبك يا عمو. الله يحفظك يا عمي ويطول عمرك وينجحك يا رب العالمين. ابو موسى صباح الخير. ابو موسى
1: صباح النور، كيفك سيدي؟ كيف حالك؟
0: احنا قلنا بجوز زعل ابو موسى لحاطين اغنيه سودانيه.
1: لا سيدي، ولا بنزعل ولا ما يحزنون، احنا اللي فينا مكفينا سيدي.
0: اسمع، قال زعلان، قال لا والله بس بدي اطق. شلونك؟ شلونك ابو موسى؟ الله يسعد صباحك. ايوه الله يحفظك ويبارك فيك، طول عمرك.
1: بتعرف يوم الخميس يعني كلياتنا بنستنى يوم الخميس عشان نضحك شوي.
0: صحيح،
1: فخلينا نضحكك ونضحك المشاهدين.
0: قول بسم الله، تفضل سيدي.
1: سيدي العزيز، بيجيني على احدى التطبيقات رحله.
0: اها،
1: بيتصل في العميل بقول لي عندك مشكله بالحيوانات الاليفه؟
0: ايوه.
1: قلت له ابدا ما عندي اي مشكله، انا قلت حيوان اليف بس كلب صغير عادي يعني، هذول متعودين عليهم في عمان الغربيه.
0: صحيح،
1: مش مشكلة. المهم اجتك واللي هي طبعا انت تعرف انا وياك مواليد الثمانينات، حضرنا بالوسبستيا.
0: صحيح صحيح، ولا حضرنا
1: بالوسبستيا ولا ما حبل، عرفته بل بحد ذاته لا يمين ولا يسار.
0: ايوه،
1: ركب لك بالكرسي الخلفي جنب عملاق، بطل شوف النور.
0: ايوه،
1: هنا ويمد راسه على كتفي. انا مدي الوضوء راح. وتقول لي عادي عمو لا تخاف. قلت له عمو
0: إيه؟
1: أنا مش خايف. إيدي السنتين ماسكات الستيرنج وكل شوي بل.
0: أيوه سيدي، وميت بالدوسة نقول. ها
1: يا زلمه، يتحرك ونطلك، يا ريت نط وقاعد على الكرسي بجنبي.
0: أحسن.
1: قلت له عمو والله نزل له الشباك عمو، هذا نزلت له. قلت له يبين اللي ينط من السيارة بعدين تبلينا. قلت لا ما عليك عمو متعود. ويطلع لك راس ويا زلمه، اسمع يوم عنيف.
0: الله اكبر،
1: احنا متعودين يا زلمه على بوتشي بالوسي، بس عرفت بوتشي الصغير هذا؟ طب هذا الكلب الصغير تبع عمان الغربي رجع على عمان الشرقيه لبساس بيهجج عنه.
0: بس ركان
1: ها سيدي،
0: فاصلتهم ولا لا؟ انت خبير بالمفاصله. شو
1: سيدي؟
0: قول الحق.
1: المفاصله والله بدرن عليك المره الماضيه، من ورا المفاصله خسرت مبلغ بقدره.
0: ليش
1: يا زلمه؟ روحت على الدار وضربت ترند الحلقه وكل الناس شافوها ولا خير. هي ولا مره بتقول لي ما شاء الله عنك والله، يعني خلينا نروح نتفاصل وياك على شغله.
0: ايوه،
1: رحنا على موقع.
0: اه،
1: دخلنا على هذا، نفس الحكايه تطبق على كل الطبق. ولا ضبط معي. قلت لها انا والله لرن عامل رجوب اقول له احضر الحلقه يا عمي، انا لا اصلح للمفاصل
0: يا اخوي. ما هو انت اعطيت كل اسرارك
1: يا زمانه. يا بنت الناس، طب ما انت قلت لي بس سؤال، اي سؤال. وحملنا البكا وطلعنا بالبضاعه، 800 دينار كتيتهم.
0: الله يرزقك، الله بيستاهلوا، بيستاهلوا ان شاء الله. الله يرزقك يا ركان، الله يرزقك بسعد صباحك.
3: اوعى ضربنا سالو نبري الاشاره
0: ولا قدبل.
4: صباح الخير سيد عامر.
0: الله يسعد صباحك.
4: صباحك، احنا متوجهين على المطار ان شاء الله، نسافر على امريكا ان شاء الله.
0: الله ييسر امورك.
4: حضرت مباراه كاس العالم.
0: الله ييسر امورك يا رب العالمين. اي أيوة والله. سامع يا فارس، انت بغوش امريكا مش على اليونان.
5: صباح الورد ابو محمد الحبيب.
0: صباح الورد.
5: الله يسعد صباحك يا رب، وصباح جميع كادر إذاعة
0: عيد
5: عبد الله فاضة.
0: يا هلا مع
6: الصباح. صباح الخير عامر بيك عليك وعلى الكادر وعلى شعب الأردن العظيم.
0: يلا حييك.
6: الله، الأيام هاي قدمي ثقيلة يا أبو محمد. مش محتاج أنت وحدة موظفة، أنت محتاج وحدة عيالها يشتغلوا. صباح الخيرات.
0: الله يسعد صباحك. الله يسعد صباحك.

0: الله يسعد الصباح يا ابو محمد.
1: صباحك يا سيدي.
0: حملت طلب طلعوا معي طاقعين بوز.
1: ايوه
0: بس اجى اتصال هالزول الله وكيلك الثلاثه نضحك. الله يديم الضحك
1: علينا وعليك يا رب العالمين. علينا وعليك يا رب.

0: الله يسعد الصباح أبو رجوب الغالي والمستمعين جميعا. والله الواحد طالع الشغل اليوم انه مبسوط مش عارف ليش يعني.
1: ان شاء الله ظلك
0: يوم
1: مبسوط.
0: خميس والاجواء حلوه.
1: الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
0: الواحد صاحي نشيط للامانه.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: الله يعطيكم العافيه جميعا.
1: الله يقويك.
0: وابو رجوب الغالي خليك على مود الاغاني اللي بتستاهل مع يوم الخميس.
1: هذا سيد ابو الطرامه. التخصص ابو الطرامه.
2: سلام محمد انداي خرابش.
1: يا هلا. عمر

0: ليت صباحك استاذ عامر.
1: صباحك يا سيدي.
0: يا اخي ابو البندوره اللي طلع معك قبل فتره قال انها مفلوزه مش عارف مرشحه مش عارف شو عشان هيك غليانه. طب الايام هاي شو في مرض وعشان هيك غليان البندوره كمان مره ثانيه ب 60 و 70 قرش؟
1: ما نافس سم حمضه. الله المستعان.
2: صباح الخير ابو محمد.
1: صباح الورد.
2: صباح الخير من قدام الدوام.
1: الله يقويك.
2: ختمت.
1: ايوه.
2: رجعت طلعت قعدت بالسياره مش حابب افوت على الدوام كله.
1: ليش يا زلمه؟ هذا كل يوم مرتب بالدوام.
3: ابو الجوب الله يسعد البطن اللي جابك على الصباح.
1: واياك يا سيدي واياك يا رب العالمين. ابو الطراوني في رساله لك اخر 2401 شوفه.

0: يا اخي في واحد مش اخواننا المغتربين والله اعلم انه بقطر 7-4 قطر بعرف. بالله يا محمد الرشاد شوف اذا سمحت. محمد صباح الخير يا اخوي.
1: صباح الفل. صباح الورد.
0: صباح الورد يا سيدي.
1: كيفك؟
0: والله بشرك بحسن حال يا ربي لك.
1: الله يسعدك. الله يبشرك بالخير. عامر.
0: سيدي.
1: في اخر العنقوت عندنا عمره 27 سنة.
0: ما شاء الله.
1: راح من البنات شوف انه بنت حلال.
0: ايوه.
1: يما لو تعرفش طلباتهم يما.
0: والله شو طلبوا شو طلبوا؟
1: طلبوا منه مبدئيا طبعا انسى اسمه. مبدئيا 8000 دينار هذول ذهب. هذول ذهب.
0: 8000.
1: ايوه. و3000 كسوة.
0: هاي
1: 11000. طبعا لما قعدنا على البنت تحكي له انت بتدخن؟ قال لا والله ما بدخن. قالت له انا بدخن انا كل يوم بدي بكتين دخان.
0: هذا صحيح.
1: قالت له ممتاز. قالت له انا في عندي كمان شرط انا صاحباتي كل اسبوع بيجي عندي بعزمهم على البيت عندي انا ما بقدر اغير عاداتي.
0: ايوه.
1: قال له شو عندك؟ اللي بتقول له بتأرجل؟ قال لا والله ما بأرجل. قال انا قالت له انا بدي كل يوم تقريبا بدي 4 ليرات معسل.
0: ايوه.
1: قال له طيب. قالت له اذا في عندك مجال للامور هاي يلا خلينا نكتب الكتاب. يلا خلاص بكره على المحكمة عامل لها حاضر هي واهلها وكل اهله.
0: انا بسألك متأكد رايحين تخطبوا ولا رايحين تشوفوا لكم شغلة ثانية انتو؟
1: والله رايحين نخطب. احنا لما راح عند البنات تشوفينها امورها تمام. بس طلبت تشوف الشاب والشاب بشوفها.
0: حق.
1: قعدوا 10 دقايق وقل لي التزمت ومناكير وبدكير وعطر ومش عارف شو. بقول لي يعني مش عارف انا كيف بتجوز انا بعد الموضوع هذا مره خلاص انا لقيت الذكرى كامله.
0: لا يا زلمه يقولوا وحد الله يقولوا وحد الله بعين الله قول بعين الله. ها
1: انا الواحد من عند بنجي 8000 و9000 و10000 يا زلمه.
0: الله المستعان.
1: 4-5000 ما شو انت شايفين يا عالم الوضع بشكل عام يعني.
0: الله
1: يعني مش عارف يعني طلباتها مش طبيعيه عامه.
0: لا شو الحياه بتتغير. الحياه بتتغير. الله المستعان. الله يسعد صباحك يا والله مشهور. صباح الخير.
2: السلام عليكم عمو.
0: اهلا عمو كيفك؟
2: الحمد لله.
0: شو اخبارك؟
2: الحمد لله.
0: ليش بعدك مش رايح على المدرسه؟
2: رايح على العقبه. اذا مثل العقبه
0: رايحين على العقبه. يا سلام. يلا انبسطوا هناك.
3: صباح الخير.
0: هلا سيد. صباح الورد. كيفك؟
3: تحياتي.
0: دعواتك. الله يسر اموركم يا رب العالمين. الله يسر
3: ان شاء الله.
0: الله يسر اموركم. الله يسر اموركم يا رب العالمين.
3: مشكور مداوم من الشمال.
0: الله يسر امورك. بس توطي صوت المسجل. الله يسر اموركم. رايحين على العقبه. الله يسر اموركم. زمان واحنا جايين للعقبه كنا نجيب موز وعصير. هسه ولا شيء. الله المستعان. الله يسر امورك خيو. الله يسر امورك بجاه النبي.

0: الله يسعد صباحك صباح المستمعين ابو محمد. والله طالع الدوام رجل ورا ورجل قدام بس ليه؟ سمعت البرنامج يا اخي تحسنت منافس
1: الحمد لله. الله يسعد صباحك والله ويسر امورك يا رب
2: يا ابو محمد، ان شاء الله بيطول عمرك ويسعد هالبرنامج
1: ربي يسعدك
2: والقائمين على هالبرنامج. والله انك انت يعني صراحه بتعطينا هيك دفعه ونشاط وحيويه.
1: يسأل الله ذلك يا رب يا رب يا رب يا الله ادنا ولك يا رب العالمين.
3: ابو محمد
1: سيدي
3: هذا مش رايح يخطب يكتب كتاب، هذا رايح يكتب عقد ايجار كيف يشب معلم.
1: لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم.

0: في واحد من الشباب بعث لي قصته بس طويل شوي مع دائرة ومؤسسة طويلة جدا. خليني أختصركم إياها إن شاء الله إذا قدرت. طويلة جدا جدا جدا جدا والله يا أخوي, لو اختصرت ليها بيكون أفضل. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة ورزق وبركة.
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن, ريادة الصناعة الوطنية, CFI, ثبت خطواتك, بنك القاهرة عمان, معا ننمو, المركزية تويوتا, أمنية من بيون, جوبيترول, غد مشرق يبدأ اليوم, المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر, طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف, عشق القهوة, وضوح, تطبيق دوز, أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات, يو والت راح تسهل حياتك, ريف صح وخفيف.
2: خليكم عالسبع, خليكم بالجو, عين وبتسمع.
3: 0 6 5 8 700.
4: جو بترول, مركز خدمات الزبائن, يرحب بكم.
5: جو بترول هي 0 6 5 8 700, الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول, طاقة تنبض بالحياة.
6: جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع, حياة أسهل, ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.
7: الأوروبي وصل من BYD, العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3, سيليو وسيل, موديل 2026. شكل, أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها,
8: وكفالة 8 سنوات
7: أو 200,000 كيلومتر على البطارية. والأهم, أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم, اتصل أو بعتلنا على الواتساب على الرقم 0655 32 456. BYD, build your dreams, من مجموعة بسطامي وصاحب, الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
2: وهينا رجعنا, خليكم معنا, إذاعة عين وبتسمع.
9: عيني على عين.
1: الثامنة صباحا بتوقيت عين FM.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية ونظيره البحريني يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعيات التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة. وزير الأوقاف يقول إن الخيام المخصصة للحجاج مكيفة ومجهزة بالكامل، وسيتم إيصال الطعام إليهم دون الحاجة إلى مغادرة الخيام في ظل درجات الحرارة العالية. ارتفاع حركة الشحن عبر حدود الكرامة بنسبة 262% عقب تمديد ساعات العمل. منظمة العفو الدولية تدعو إلى إجراء تحقيق في جرائم حرب تتعلق بتدمير إسرائيل منازل في جنوب سوريا. ترامب يقول إن العلاقة مع الصين ستكون أفضل من أي وقت مضى. الرئيس الصيني يحذر ترامب من خطر نشوب صراع بين بكين وواشنطن إذا تم التعامل مع قضية تايوان بشكل.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. امنية من بيون، افضل شبكة موبايل في الاردن.
6: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون اوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها اوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل باكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. اوتوسكور، اول واكبر مركز فحص اقليمي ومعتمد عالميا في الاردن. اوتوسكور، بعطيك الصافي.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق، يبدأ اليوم.
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صح.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. في ظاهرة يا أخوان بدأت تنتشر بالأردن اللي ظاهرة المستشيخ، ما هو الشيخ، واضحين احنا، المستشيخ. شو هذا المستشيخ؟ يقوم المستشيخ يا أخوان بجمع 4 إلى 10 أشخاص بيستأجرهم استئجار، لكن في إلهم شروط تظل بده يستأجرهم. أول شيء بده يلبس العباية بشت مرتب. 2، لازم يكون في متحدث، ماشي. هذا المتحدث فيهم شو دوره؟ هذا ما بيحكي إلا بعد أخذ الموافقة من المستشيخ. كيف بده يأخذ الموافقة من المستشيخ؟ بالغمز، بس يغمز وبده يوقف. ممنوع يقول إلا في هذا الشيخ الأصيل ومدحه فقط، هذا بيختصر دوره فقط على مدح الشيخ. هذا ثاني. واحد ثالث، هذا شو دوره؟ يقرأ صك العطوة، كويس. في واحد رابع شو دوره؟ دوره هذا بأخذ صك العطوة وبمرره على كل هالقاعدين يوقعوا عليه توقيعات. بعدين ما بيوقع أي شيخ، ما بيوقع أي حدا، كله بيعطيه لقب شو؟ شيخ. شيخ أحمد تفضل وقع، شيخ عمر، شيخ محمد، شيخ يزن، كله بده كلها إيش؟ كل الشيوخ بتوقع. حتى وهي حادثة حقيقية، إنه بعض الصكوك تشهد إنه من ضمن الموقعين أب وابنه، وأحيانا ابنه ما يتجاوز عمره 16 سنة لكنه يحصل مع والده على لقب شو؟ الشيخ ابن الشيخ. الآن هذا الشيخ في معاه واحد آخر، مين هو؟ هذا دوره فقط يصور، يقوم بالتصوير وأخذ الصورة المناسبة، وما بيصور وما بيطلع بالصوت إلا شو؟ إلا اللي بيمدحه، مدح والثناء على الشيخ. هذولا المرافقين بقولك يا عمي ماشي، هاي الشروط إحنا انطبقت علينا. طب شو قلنا؟ شو ميزاتنا؟ شو بدكم تعملوا معنا؟ بقول له سهلة، بنزين السيارة علي. هذا المستشيخ بقول لا، لمين؟ لهالعب اللي معاه، للمستشيخين. بقول له البنزين علي. ثمن وجبة غداء أو عشاء حسب الرايح أنت، مساء ظهر حسب. إذا كان بدخن نعطيه باكيت دخان. إذا أدى واجبه بطريقة ممتازة، يعني لما طلب الإذن بالحديث وغمز له المستشيخ وطلع قال فيه كم بيت شعر، بعتقد أنه يحصل على بطاقة خلوي. يعني أقول لك كيك كاسرها. اللي بقولكم يا هذا يا أخوان صار حقيقي، وإذا كان هذا الرجل يسمعني بيعرف أنه هو وراح يزعل علي، بس حقيقي. بتحاسبه الحساب حسب المسافة، بمعنى إذا كان المكان بعيد بيستأجر باص، فالباص لما يجي معاها المستشيخين هذولا إيه بصير طلوا على الناس بقولك هذولا جايين بباص، بينزلوا شو بقول من باب التواضع ومن باب إنهم جايين للحل وليس للوجاهة. هذولا بس يا أخوان حتى أكون معاك واضح وصريح لأبعد حد، هذول يا أخوان المستشيخين، لأنه للأمانة هناك وجهاء وهناك شيوخ وهناك أهل خير بالأردن معروفين وبيحلوا المشاكل، ولا بيدوروا لا على شيخة ولا على أموال ولا على مصاري ولا على أي شيء. هذول هم شيوخنا الحقيقيين، لكن ما أتحدث عنهم اليوم المستشيخين. بعدين هذا المستشيخ بكون بكل محافظة له 3-4، كويس. صارت مشكلة، والله ما إلنا إلا الشيخ عامر مثلا. عادك الشيخ عامر لا هو شيخ مستشيخ ولا عنده شيء، بس هذا بيروج له. أي مشكلة بتصير بالمحافظة شو بقول لك؟ ولا بحلها غير الشيخ عامر مثلا. الشيخ هذا يا أخوان ما بتدخل بالأمور المالية، بمعنى إلا بعد مبلغ مالي متفق عليه بدك تدخل بقول لك تعال أنا بحل لك المشكلة، بتدفع لك المبلغ الفلاني 1-2-3-4-5. طب بتقول له إذا مشو فيما يخص كفيل دفخ، كفيل وفا، يعني بالأصل في بعضهم من المستشرقين هذول ما بيعرفوا يعني كفيل دفع وكفيل وفاء. ماشي بقول له سهلة. قال له شو؟ قال له بتكفل. بطلع أنا شو بقول؟ ما دفع فيها تقطيع وجه ولا راح اشتكي عليه على الداخلية حالينها. وأغلب القضايا اللي بيدخلوا فيها هذول المستشيخين بيطلعوا بلا حلول، يعني ايد قدامه ايد ورا، بس ما اشتروا بصورني وانا صافن. المؤسف وللأمانة هذا مؤسف، انه كثير من القضايا التي دخل بها هؤلاء تخرج بلا حلول فعلية. واهم شيء صورني، اهم شيء نادي اسمي، واعود واكرر بأني من أقصد بهم هنا هذول الإخوان، هذول المستشيخين، المستشيخين بالأردن احنا عارفين مين الشيوخ ومين حلالين النشب مزبوط، ومين كفيل دفا ومين كفيل وفا. وبالأردن إذا تدخلوا بعض الشيوخ قال لك عندي انتهى الموضوع. هذول اللي حتى حكيت عنهم مين هم يا إخوان؟ المستشيخين، والباقي عندكم. الله المستعان.
1: يسعد صباحك ابو محمد.
0: صباح.
1: يسعد صباح المستمعين كلهم، صباح كادر عين.
0: الله يحييك
1: ابو محمد. المستشيخ هذا قصته قصه يا اخوي.
0: اه
1: هذا تقع لك ثوب ابيض وحط لك 5 ليرات او 20
0: ايوه
1: بجيبه، هاي تكون قدام مع قلم مذهب عشان يبين انه شيخ.
0: ايوه
1: هذا هو.
0: ايوه
1: بس خلص اكثر من هيك ما اقول لك.
0: شو بطل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

0: انتم مش راح بقول لك ما ضلش عندنا خلينا مستشفى. خب راشد صباح الخير يا اخوي. براشد
1: كيف حالك؟
0: هلا يا اخوي.
1: انا صارت معي قصه بخصوص بس كيف يعني قفرته طلع شيخ كبي لا هو شيخ ولا شيء.
0: كيف الله يقول لنا القصه يا براشد بالله عليك.
1: انا طالع قبل عرسي قبل ما اتجوز بجوز باسبوع ضربت باص اتش 100 طلع أيوه. معاه مسرفس الباص معاه ست الله يستر عليها مره كبيره بالعمر يعني فلكن الجماعه قالوا بدنا نتصور وبدنا قلت خلنا نروح ودلوني على واحد انا سكان طبربور يعني مش راح احكي اسمه.
0: طيب
1: وين راح الجماعه وانه بقول لي هاي القصه راح تكلفك 3000 ليره.
0: 3000 ليره اعطين حد صاحب الباص احسن لك.
1: 3000 ليره سيدي.
0: 3000 ليره ايوه.
1: ايه قلت له عايش 3000 يعني مره راحت تصورت ووقفت وحادث انا بعترف حق علي انا يعني انا بقول لك ابو رشد حق علي انا. قيم حط وانه في عندنا واحد صاحب لي وانه بقول لي لا 3000 ليره ولا شيء في شاب اسمه كذا كذا حتى يعني بالاخص الزلمه بوقع اقامه جبريه.
0: لا حول ولا قوه الا
1: بالله. انا وياه المسن هالي اياها 150 ليره الصوره مستشفى الاستقلال وظلينا مروحين
0: انهاها ب 150 ليره.
1: حق الصوره ما حق الصوره اللي له حق ياخذه بالحق
0: يعني صحيح بالحق.
1: اما لو انا رديت على الشيخ دفعت 3000 ليره ما بعرف عاد وين صفينا احنا يا استاذ
0: عامر. ربك يسرها الله يسعد صباحك يا براشد.
1: سيد عامر يمشيها ويمشيناها
0: مشيها يرحم ابوك. والله محمود صباح الخير.
2: الله يسعدك اخي عامر كيف حالك؟
0: هلا يا اخوي. هلا يا محمود.
2: هذا سيد المستشفيين.
0: ايوه
2: كان في عندي مره شغله فقالوا لي روح افلان بحلك اياها. المهم ولا رحنا عليه والله ما شاء الله لحية وعباء وإيش ممتاز رحنا معه على المشوار.
0: أيوة
2: بدو يسولف بدو يحكي الزلمة كل شوي يقول لي كذا شوفي كذا عمل فيها أخوي عامل مثل مين مثل حسن ومرقص صار عادل إمام
0: هو الدين بقول إيه
2: أيوة الزلمة يعني الفاتحة مش حافظها آخر شي قلت ابن حلال أنت يعني عدم مؤاخذة قالوا لي أنت شيخ قراني والله شيخ وجه ربعي قلت والله انت لا انت شيخ ولا انت وجه ربعك.
0: اي والله اي والله.
2: قال لي شو اخرها؟ قلت له اخرها بتقوم من قدامي لا اخلع على عصاك طبعا شايل لك عصا خيزران وعامل حاله شيخ.
0: اي والله العظيم انك ما قصرت معه. والله يا محمود الله يسعد صباحك. يحيى صباح الخير.
3: صباح الخير اخوي عامر.
0: هلا يا اخوي يحيى.
3: يحيى الزوايد معك من جنوب الاردن.
0: ونعم
3: يعطيك العافيه.
0: يعافيك.
3: انا كنت متابع الحلقه والموضوع الصراحه مهم.
0: تفضل.
3: وخصوصا في انتشار المقاطع على الفيسبوك والناس اللي صارت تستخدم العادة الطيبة بشكل غير مناسب.
0: أشكرك. أيوة تفضل.
3: من الأفضل أو اقتراح أن يكون ارتباط الجهات مع مستشاريك العشائر. يعني مثال تكون الجهات لها قواعد وضوابط بتعليمات من مستشاريك العشائر حتى ما يكون في تخبيص وما يكون ان المنحة يروح بغير منحها اللي الناس تعودت عليه. الجهات لو جيت لأصلها هي لإصلاح ذات البين لتخفيف المحايب لقريب وجهات النظر معاربها خير في كل الحالات
0: صحيح.
3: لكن في الفترة الأخيرة بطلوا يعني اللي نشوفه على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي صارت الناس تكش من هالعادة على قولتهم.
0: لا وللأسف كمان انه هذه بتعكس صورة سلبية على الأصل من هذه الجهات والأصل من الإصلاح ذات البلد يقوم به الشيوخ الحقيقيين للأمانة.
3: هو ما هكذا تأكل الكتف أستاذ عامر. يعني الجهات لها قواعدها ولها عاداتها ولها تقاليدها
0: صحيح.
3: ولها ناسها
0: صحيح.
3: ولازم يكون في قواعد وضوابط من مستشارية العشائر لحد ما انتشار هذه العادة السيئة
0: إن شاء الله
3: تستخدموها بشكل سيء
0: إن شاء الله. يعني إن شاء الله
3: هذا أفضل رأي لأنه مستحيل أنت أنا وأنت نضبط الناس أو نضبط اللي لابس بشت أو اللي
0: صحيح.
3: يدور واحد يصورة أنا وأنت ما نقدر نضبطهم
0: صحيح.
3: في مستشارية في مرجع في شيوخ في مدارس في علم العرب وفي علم الرجال مدارس لأنه هو رديف للقضاء المدني
0: صحيح صحيح.
3: لازم يكون ضوابط أكثر
0: صحيح. وياما القضاء العشائري ياما القضاء العشائري ساهم مساعد في اصلاح ذات البين في
3: الامانه للامانه حل اكبر قضايا
0: صحيح.
3: حل الدم والعار والارض
0: صحيح.
3: والعرض
0: صحيح.
3: ما خلى شيء
0: صحيح.
3: لكن في الفتره الاخيره صارت الجهات تستخدم بغير منحاها
0: صحيح للاسف.
3: القضاء رديف للقضاء المدني
0: صحيح.
3: رديف القضاء الدوله
0: صحيح.
3: لازم يكون في ضوابط لازم يكون في قوانين
0: بارك
3: لازم يكون في انظمه
0: صحيح.
3: تعليمات
0: بارك الله فيك.
3: الجميع.
0: بارك الله فيك يا حيا. بارك الله فيك. والله حديثك صحيح وحديثك والرجل لو لم يعني اللي قاعد بشوفه ما أزعجه ترى ما تواصل ولا قال لك لازم نعمل فيها ضوابط وتكون لها مرجعية مع المستشارية العشائر. ليث صباح الخير يا ليث.
4: صباح الخير يا محمد.
0: هلا يا أخوي. هلا ليث.
4: الله يعطيك العافية.
0: يعافي عمرك.
4: الله يقويك. والله أنا عندي قصة يعني طريفة شوي بالنسبة لموضوع الشيوخ.
0: المستشيخ قول. المستشيخ.
4: أيوة المستشيخ.
0: أيوة.
4: من 2022 الله لا يضوجها لحد دعسنا شخص. فعلمت يعني بدك تروح وديع المستشفى وجاهات وعطوات أخذونا هالمركز الأمني هالشباب ما قصروا الله يعطيهم العافية. والنية الشيخ راح يحلها. جبنا شيخ قالوا لنا هذا شيخ وعلى الفيسبوك وخادم ربعه وأبصر إيش ومعه 15-20 زلمة. قلنا ليس. راح الشيخ أول مرة ثاني مرة ثالث مرة خرب السلافي كلها
0: للأسف.
4: الله وكيلك بجوز حوالي 9 أيام وأنا موقف ومرضيش وطلعونا من السجن الجماعة من ورا الشيخ ودفعونا 15,000.
0: الله.
4: بالأخير أجا واحد بجوز بعيد عنهم 2 كيلو شاب يعني زي هالشباب مالوش بقول يا زلمة أنت موضوعك عند فلان ونبقول قلنا لا والله موضوعنا عند فلان واللي بقول خلص يا زلمة هذا الزلمة عندي والله حلها بجوز بساعة ونص أو ساعتين قاعد معه حلها.
0: طبعا.

0: العبي حاطينهن بصندوق السيارة وعقروب على الواتساب بتجمعوا بالساعة الفلانية بنزل هالعبي وبيجي. والشغلة اللي مخزية مع احترامي للسامعين بتهاوشوا على مين يقعد بالسدر وصور وصور وبلش نزل على هالفيسبوك. مش هيك الشيوخ احنا بنعرفهم؟
1: الشيوخ بتلاقيه بعد عن الصور. لا تجيبوا اسمي, انا بدي انا مش جاي احل المشكله واروح. هاي الشيوخ بدفع من جيبته.
0: هاي الشيوخ عامر يا اخوي, يعني هاي اللي متعودين عليهم الشيوخ. هذه المستشيخين انطيتهم انت الوصف الحقيقي.
1: بس انت بتتذكر بتتذكر مره لما صار يقولوا اي واحد حاط على الفيسبوك لقب شيخ وهو مش شيخ بدنا نلاحقه ولا ظل شيخ على الفيسبوك. يا ريت يرجعوه هاي. الله المستعان, الله المستعان. احمد صباح الخير يا احمد.
2: صباح النور استاذ عامر.
1: هلا يا اخوي,
2: كيف صحتك؟
1: سلمك بارك فيك.
2: والله بدي اسالك سلافه استاذ عامر. صارت مع جار ان يعني السلافه هو ومجموعه طلعت عليهم بحدود ب 15000 دينار او اذا مش اكثر كمان.
1: الله اكبر, شو صار؟
2: والله ما بزل استاذ احمد. كان له ابن عليه قضيه ومحكوم فيها تقريبا 8 سنين 9 سنين.
1: اها.
2: فواحد قال له انا بوديك على شيخ هذا وفوت جوا على المحكمه بيستأنف لك اياها بيطلع لك الوضع. الجماعه يروحوا معه طول الطريق وهو ماسك القران
1: ما شاء الله
2: راجع ماسك القران.
1: ايوه.
2: يفوت جوا, ما يفوت جوا يعني على مكاتب القضاء, يفوت مع المراجعين يظلهم قاعدين برا. هات 10 هات 20 ليره هات 30 ليره إيه؟ بدنا نوقع. بعدين بعد فتره شو قال لهم؟ قال لهم يا عمي ايام ما كانوا بده يفتحوا شارع الاردن. ولا بقول لهم والله يا عمي في هسه لقاني واحد قال هذولا في واحد عامل عرض على ارض هناك لحقوا حالكم الدرهم تقريبا ب 1500 دينار وقد ما تقدر تلم لامه. هذا اللي بيطلع معه واللي معه والسايق واللي بروح وبيجوا لموا له تقريبا 15 16 17 ألف. وقال لهم خلاص بعد بكره بنروح على الطابه ونطوب لكم الارض.
1: ايوه.
2: وهذا الحكي عامل
1: بعده بطوب الله المستعان, الله المستعان. وبعده بطوب بخف هنا وفرك. ابو محمد صباح الخير. ابو محمد صباح الخير يا سيدي.
3: يعطيك العافيه اخ عامر.
1: الله يعافيك يا هلا. صباح الخير يا سيدي. الو صباح الخير.
3: صباح النور, كيف حالك اخ عامر؟
1: الله يسلمك. هلا يا سيدي, طول عمرك.
3: انا اتصلت مرتين.
1: ايوه
3: شايف. اول مره قالوا لي نتصل فيك. شايف على نفس الموضوع نفس هذا كله انا عملت حادث في 2018. شايف. ودخلنا المستشفى ودخلنا السجن. ففي شيوخ راح حطوا اهلي طبعا شيخ. شايف. وهذاك اجاله شيخ.
1: ايوه.
3: شايف بدون ذكر اسماء. بقول له
1: ابو محمد راح. طيب ماشي يا محمد. محمد صباح الخير.
4: الله يسعد لي صباحك.
1: صباحك كريم يا محمد, تفضل يا اخوي.
4: اول شيء ربي يعطيك يرضيك
1: وياك وياك
4: ويرزقك من حيث لا تحتسب
1: وإياك
4: يستخدمك ولا يستبدلك يا ابو.
1: وياك يا رب العالمين, وياك يا رب العالمين والمستمعين.
4: صباح الخير عليك وعلى عين الوطن.
1: الله.
4: عين الاردن على العين اللي يعني كعين الساهرة دائما.
1: أسأل الله ذلك
4: هموم المواطن.
1: يا رب يا رب يا رب.
4: أخوي أبو محمد بقول لك كثرة الشيوخ رخصة العبو كثرة الشيوخ. وبقول لك بديش أقولها زي ما نقول إحنا بإربد إنه إيش اسمه الشيخ شيخ. أجلكم الله من هالطاري. لكن أنا يوم من الأيام صار معي موقف أبو محمد.
1: أيوة.
4: كنت في ندوة فصارت مشاجرة معي. أنا كنت ناشط اجتماعي ومندوب لمواقع إخبارية.
1: نعم.
4: فصارت مشاجرة معي مع أحد الوجهاء العشائر. تمام. فإجا واحد بقول عن حاله شريف, مسجل على صفحة الفيسبوك كلمة الشريف.
1: الشريف كمان. أيوة.
4: شريف. نعم. فإجا بدي يدخل خلص برقيبات عندي وفلان عندي حليناها. شلون النهفة؟ النهفة أبو محمد إنه بس طلع لبرا وإنه في معاه في دورية جاية معها أمر جلب من عضو في المحافظ.
1: أيوة.
4: لهالشخص نفسه.
1: أيوة.
4: لما دققنا على الموضوع أنا بفكره إنه يعني مسمى شريف.

0: من هالأشراف اللي موجودين على وجه الكرة الأرضية. لكن هو ناسب اسمه لكلمة الشريف. لما جينا دقينا وراه وانه عليه قضية اختلاف اموال او مطالبة
1: بس بتعرف الله يسعد صباحك.
0: في التلفزيون الاردني جبر جبوري موحوش مصاري كان ما حدا يحترمه لما صار معه مصاري صار على البارات اجلكم الله وعلى النوادي الشيخ جبر. فالمصاري هي اللي بتعمل الواحد شيخ. هذا مصطلح خاطئ.
1: طبعا مصطلح خاطئ. وانا بقول لك شيء واحد, بتعرف شو المشكله بالاردن؟ احنا عارفينهم يعني, والله احنا عارفين انه وجوه بتروح على الشمال معروفين مين هم, بتروح على الوسط معروفين مين هم, بتروح على الجنوب مين هم, اي اسم تذكره من اسماء الشيوخ الاردنيين كله معروفين. مزبوط. اليوم بتقول لي طلال السيطان الماضي معروف شيخ. مزبوط. الله يصبحه بالخير. ايش شيوخ موجودين. ابو سام صباح الخير.
2: يسعد صباحك اخوي ابو محمد, كيف الحال؟ طمني عنك.
1: ابشرك باحسن حال, يا ربي لك الحمد.
2: يا ربي لك الحمد والشكر. بدي اذكر لك موقف من احد الشيوخ عندنا في لواء رصيفه.
1: الشيوخ ولا مستشيخ؟ خلينا نتفق.
2: تشرف فيه يعني.
1: شيخ ولا مستشيخ؟
2: شيخ.
1: ونعم.
2: والله شيخ ابن شيخ.
1: ونعم تفضل.
2: بيوم الايام لجأت لهذا الشخص, اذا بتحب اذكر اسمه ما عندي
1: مشكله. لا بدون ذكر اسمه بعينك الله. معلش.
2: فانا لجأت له, كانت بنتي بحاجه الى 300 دينار لدفع رسوم للجامعه, ومات وانا مباشره طلعهم من جيبته واعطاني اياهم. قلت له معايشك بس اصرفه اخر الشهر ان شاء الله, بصرفه واجيب لك المبلغ ال 300 دينار. والله فعلا رحت اخذت منه 300 دينار وطلعت على الجامعه, دفعت رسوم البنت في الجامعه وكملت دراستها, وبعد نهايه الشهر اخذت الشك ورحت صرفته وجيت على الشيخ الله يذكره بالخير.
1: الله يجزيه الخير
2: ويبعد عنه البلاء يا الله.
1: الله يجزيه الخير.
2: وناولته 300 دينار قال لي هذول هديه مني لبنتي, ما بدي اياهم هذول بناء على اساس انهم لتعليم, ولبنت طالبي على مقاعد الدراسة.
1: الله يكرمه.
2: أنا
1: الله يكرمه. الله يكرمه.
2: والله يكرمه. من خيرة الشيوخ لواء رصيف في منطقة عوجات.
1: والله والنعم فيه. الله يكرمه. أشكرك. يطول يعني عمرك محمد. يطول عمرك.
2: الشيوخ اللي بيرفع رأس الواحد فيه.
1: ومعروفين. صباح الخير يا سامي.
3: السلام عليكم.
1: سلام ورحمة الله.
3: سيد صباحك أستاذ عامر.
1: صباحك يا سيدي.
3: الله يرضى عليك. الموضوع مهم جدا والله, وشدني يعني اني لازم احكي فيه. اللهم صل على سيدنا محمد. انا بستغرب حتى من بعض الناس, يعني في امور بسيطه وبيجي يعني ناس عاديين او ناس يعني مثقفين او دارسين او كذا, بس مش معروفين انه هو شيخ او كذا, فالناس يقول لك لا روح جيب لي شيخ. يا اخي بدام هالانسان محترم ومثقف ومؤدب وجايك وبيحكي معاك بكل أدب وبكل أخلاق, يعني هاي الأمور البسيطة طبعا. خلص حلها من عندك يعني. بعدين بالنسبة للأمور الكبيرة, في عندنا شيوخ مثبتين من الديوان الملكي ومن المحافظة ومعروفين, ولازم الناس تروح لهم, يعني مش أي واحد يعني بقولك إنه هذا شيخ إنك أنت ظلك رايح عليه. عرفت عليك كيف؟
1: صحيح.
3: فإحنا بدنا من الناس كمان إنه تستقبل يعني الإنسان المحترم الخلوق الديا اللي بيجيك, خلص استقبل منه بدام إنه جايك ومستقعد وبده يعني بدي يحل المشكلة وأموره طيبة. فالمفروض أنه خلص الناس يعني هاي تتعاطف أو تتنازل وتكرم الناس اللي جتها.
1: صحيح.
3: مش شرط أنا أجيب لك وجهها وأجيب لك
1: يعني, خصوصا إذا كان الموضوع سهل وبسيط, يعني أي واحد من وجوه الحارة, أي واحد من وجوه الناس الطيبة المعروفين يعني يحلها.
3: وبرضو بستغرب أنا كمان من الناس, يعني هسه واحد تعدى 25 و30 سنة وكذا, يعني ما أقول مش عارف أنت تروح تحل مشكلة وتحكي فيها.
1: في بعض المشاكل والله بحاجة أيضا أنه الكبار والوجهاء يتدخلوا فيها, لأنه بيأخذوا خاطر لبعض ترى. والمعروف معروف, بتقول لك يعني من أجل عين تهون مرج عيون, ورب العالمين قال وما كنت معذبهم وأنت فيه, فتخيل لوين وصلت. طيب إذا بتسمحولي بدي أتحدث اليوم عن موضوع, وهذا الموضوع يعني كثر آخر 3 أيام. الموضوع الأول الاختلاس اللي صار بوزارة المالية. معلش بعرف أني انتقلت بالموضوع, بس معلش أنا بدي أكد تسمعوا هذا الموضوع. والموضوع الثاني الاختلاس اللي صار مستشفى الجامعة يقدر بمليون دينار. والموضوع الثالث اللي هو استدعاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لرئيس اللجنة القانونية السابق في مجلس النواب الدكتور مصطفى العماوي. بدي أتحدث بالنقاط الثلاث، أعرف شو أسبابها ولماذا وكيف تم، ورايح أسأل ضيفي طبعا القانوني وعضو هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وسعادة العين والأخ دكتور طلال الشرفات، أسعد الله صباحك.
4: صباح الخير يا مرحبا.
1: الله يحييك. نطلع الفاصل وبعد ذلك سأتحدث بشكل كامل عن هذا الموضوع.
5: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف، صح وخفيف.
6: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
7: التاريخ سنكتبه من جديد، الطريق سنغير مساره، والقواعد سنعيد تعريفها. فالقيادة، الهيبة، السيطرة والأسطورة قد تحولوا. لاند كروزر أصبحت هايبريد، اكتشفها اليوم في معرض المركزية تويوتا.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامين، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامين بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796-22-360. جاكامين، الخيار الأنيق للرجال.
2: شيك خزانك بكير واطلب ديزل المناصير، ديزل يورو 5 الآمن والأوفر على الحارقات من المناصير. اطلب بأي وقت وبدون أجور نقل، ادفع نقدا أو عبر البطاقة الائتمانية أو خدمة إي فواتيركم بدون رسوم إضافية. أسطول المناصير جاهز يوصل لكل مكان بعدادات وفواتير إلكترونية على الموعد وبكل الظروف. اطلب الديزل بأي وقت على الرقم 079-990-4040 أو من خلال تطبيق محطات المناصير.

0: أسعد الله صباحكم بخير ومحبة، وبدي أتحدث بقضايا أهمت الرأي العام خلال ثلاثة أيام، آخر ثلاث أيام إلى أربع أيام، وبدنا نتحدث فيها قانونيا وسياسيا وما إلى ذلك. وبدي أجدد الترحاب بضيفي دكتور طلال الشرفات، أمين عام حزب المحافظين الأردني، عضو هيئة النزاهة ومكافحة الفساد السابق، وسعادة العين والقانوني أيضا. أول شيء الله يسعد صباحك.
1: يا هلا، صباح الخير يا مرحبا
0: سيدي. بدي أبدأ بالحديث حول استدعاء أو طلب مكافحة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من سعادة النائب مصطفى العماوي. يعني أصبح الآن مش سر إنه الإثباتات التي تحدث بها حول فساد للنواب والوزراء، كيف تدور عادة مثل هذه القضايا؟ تفضل
1: يا سيدي. صباح الخير لك ولكل الأخوة المستمعين.
0: الله يبارك فيك.
1: الحقيقة أن مسألة المعلومات المتعلقة بهذا الأمر ربما تكون مرتبطة إلى حد كبير بإخبار قد ورد للهيئة بوجود معلومات عن مسألة من المسائل أو جرم من الجرائم الذي ربما يرتبط باختصاص هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وفقا لقانون الهيئة. وبالتالي في هذه الحالة يصبح من الواجب على هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أن تتحقق من هذا الأمر، بل واجب عليها إن ورد لها معلومة عبر النافذة الإلكترونية أن تتحقق من هذا.
0: هو كان منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
1: نعم.
0: مقابلة.
1: نعم
0: نعم.
1: ربما أن المعلومة ليست بضر، ربما تأتي من خلال شكوى أو من خلال إخبار أنه حدث أمر معين، وبالتالي نريد نحن كمواطنين أن تتحقق الهيئة من هذا الأمر. وهذا ربما ورد على وسائل الإعلام أن ثمة شخص ربما قد تقدم بهذا الأمر، وبالتالي
0: شخص ولا نائب اللي تقدم بهذا الأمر؟
1: والله المعلومات تتضارب، منهم من يقول محامي، ويعني
0: حتى اللحظة مش معروف،
1: لا أستطيع أن أجزم بمن. نعم. هو، لكن المعلومات تتضارب في هذا الإطار. لكن في كل الأحوال إذا وردت شكوة. هذه المعلومات يصبح من الواجب وفقا لقانون العقوبات أنه فيه إذا كان الأمر يتعلق بجناية أو جنبحة يصبح واجب على يعني أجهزة إنفاذ القانون ومن ضمنها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إذا كان الأمر يدور في اختصاصها أن تتحرك في هذا الاتجاه وأن تتحقق من مصدر المعلومات بوجود جرم.
0: هاي واحد. اثنين، المهلة 24 ساعة. شو شو السند القانوني لها؟
1: أنا لا أعتقد أن المهلة مرتبطة بسند قانوني في هذا الإطار، وبالتالي هي المسألة مسألة تحقيق، وهيئة النزاهة تقوم بتحقيق احترافي في الجرائم المتصلة باختصاصها. صحيح. وبالتالي قد إذا كان الأمر على درجة عالية من الخطورة ربما تكون هذه المهلة، لكن ليس بالضرورة أن تكون المهلة حقيقية، وبالتالي مرتبط بطبيعة التحقيق أو بطبيعة الإفادة التي تؤخذ في هذا.
0: يعني الحديث عن مهلة 24 ساعة ربما أن لا يكون دقيقا، يعني
1: ربما يعني هذا الأمر يعني لم تجري عليه العادة في بالذات عندما يتعلق الحديث بمسألة طويلة الأمد فيما يتعلق بجرم.
0: طيب اليوم المشتكى عليه إن صح الوصف هو عضو مجلس نواب. اليوم ما في دورة، إذن ما في حصانة، فالهيئة بإمكانها أن تتواصل معه وتدعوه وتحقق مع النائب.
1: نعم.
0: مزبوط.
1: نعم.
0: طيب ماذا لو كان هناك دورة استثنائية، سيختلف الموضوع؟
1: بالتأكيد سيختلف الأمر. دعني أذكر أن في هذه الحالة إذا تبين وجود معلومات، أولا من الواجب على هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من خلال يعني فرق التحقيق الخاصة المتوفرة لديها أولا أن تتحقق من طبيعة المعلومات ومدى جديتها ومدى صحتها، ثم يأتي الاستدعاء. الاستدعاء قد يأتي أحيانا بعد أشهر أو أكثر من ذلك، ربما إذا توقف التحقيق عند نقطة معينة، يؤجل البحث في هذا الموضوع إلى حين مثلا التحقق من جوانب معينة قد تتحقق تتعلق بالخبرة أو تتعلق بأمر آخر. يعني ليس بالضرورة عندما يأتي شخص أن يكون التفاعل معه سريعا، مرتبط بطبيعة كل جرم على حدة.
0: مثل هذه القضايا بتأخذ وقت دكتور؟
1: في الحدود التي سمعت منها أو عنها في الإعلام أعتقد أنها تحتاج إلى وقت طويل إذا كانت المعلومات دقيقة. وأعتقد أن نائب بحجم
0: دكتور مصطفى
1: يعني رجل أمين عام حزب وربما رئيس كتلة
0: رئيس لجنة قانونية
1: رئيس لجنة قانونية، ليس سهلا أن يأتي يعني بمعلومات لا تستند.
0: وهذا السؤال، فبالتالي يعني دائما القانونيين بيكونوا دقيقين بحديثهم.
1: صحيح.
0: فبالتالي هناك من يطرح السؤال يعني يستبعد بأن يتحدث النائب بهذا الحديث ولا يملك أدلة، وخصوصا هو يعلم بأنه الآن ما في حصانة للنائب.
1: صحيح. لكن ليس بالضرورة أن لا تكون هناك أدلة، والأمر مرتبط بالمعلومات المتوفرة لدي، وأنا أعرف أنه عادة يتحرى الدقة الدكتور مصطفى في فيما يقول، وبالتالي الأمر يحتاج إلى وقت
0: يعني
1: لتقييم هذا الأمر، وأيضا طبيعة الأدلة. يعني ما تراه ربما أنت أنه جريمة قد لا يراه القانون كذلك، والعكس صحيح. لذلك يعني الأمر مرتبط بممارسة تحقيق احترافي إن صح التعبير. وجرائم الفساد بالمناسبة من الجرائم المنظمة التي ربما يصعب الحديث عنها مسبقا، لأنك إذا أردت أن تكافئ فاسدا فأحله إلى القضاء بأدلة ضعيفة.
0: سؤال آخر. نعم. اليوم إحنا بين أمرين. الأمر الأول أن يقدم النائب كل الأدلة التي تثبت حديثه.
1: نعم.
0: فبالتالي ما هو الإجراء القانوني المتبع عادة؟ يعني ما نتدخل بالتحقيق، وسؤالي واضح، ما هي الإجراءات المتبعة إذا قدم النائب كل الأدلة التي تظهر ما قال فيه، سواء بوجود نواب بهذه القضية أو وزراء ساهموا في ذلك؟
1: أولا التحقيق عملية متكاملة.
0: ماشي.
1: قد تستند إلى المعلومات يدلي بها أي شخص النائب أو غيره، أيضا مرتبطة بالتحقيق وطبيعة التحقيق، قد تحتاج أيضا النيابة أو عفوا أجهزة إنفاذ القانون كضابطة عدلية بالتحقق من جوانب أخرى. يعني ما يرد على لسان النائب أو غيره ربما يكون بداية الخيط للتحقيق في هذا الأمر، لكن في كل الأحوال مجلس الهيئة هو الذي يحدد في نهاية المطاف.
0: ماشي.
1: بعد سلسلة من التحقيقات.
0: ماشي. أنا بقول
1: مدى جدية هذه.
0: أنا بقول لك يعني ما دخلنا بالتحقيق، لكن في سيناريوهات اثنين. واحد، الأول إما أن تكون إذا قدم النائب كل الأدلة التي تثبت ما قاله وأيد القضاء، يعني القضاء قال بأنه كل الأدلة التي قدمها صحيحة، شو الإجراء المتبع؟
1: إذا تعلق الأمر
0: بنواب وزراء،
1: إذا تعلق الأمر بنواب أو وزراء، إذا كان نواب الأمر يحتاج إلى رفع
0: الحصانة وزراء.
1: نعم. الوزراء مجلس النواب يحرك الشكوى، أو بمعنى يعني يجعل محاكمة هذا الشخص، لا يحتاج إلى رفع حصانة الوزير، لكن يحتاج إلى إذن ملاحقة إن صح التعبير.
0: إذن ملاحقة.
1: وبالتالي في هذه الحالة، في كلتا الحالتين سواء كان منعقد أو غير منعقد، إذا كان غير منعقد فالأمر مبتوت به، إذا كان المجلس منعقدا، فإذا كان نائبا فالأمر يحتاج إلى
0: رفع حصانة،
1: وإذا كان وزيرا عاملا فالأمر يحتاج إلى إذن ملاحق.
0: إذن ملاحق. شو بتقول العقوبة؟
1: بشرط أن يكون الأمر متصل بعمله، يعني بمعنى أن يكون قد دخل ضمن اختصاصه كوزير.
0: حتى لو كان وزير سابق؟
1: حتى لو كان وزير سابق يحتاج إلى
0: العقوبة عادة شو بتكون؟
1: تعتمد على طبيعة الجرم. إذا كان مثلا اختلاس لها عقوبة، إذا كان استثمار وظيفة لها عقوبة أخرى، إذا كان الأمر كبيرا وتم تصنيفه كجريمة اقتصادية أيضا في عقوبة أكثر،
0: واختصاص كانت فيها أموال،
1: والاختصاص القضائي قد يتحول في هذه الحالة من القضاء العادي إلى محكمة أمن الدولة. الأمر مرتبط بطبيعة، لأنه في الجرائم الاقتصادية لرئيس الوزراء اعتبار جريمة ما من جرائم الأمن الاقتصادي، وبالتالي تتحول إلى محكمة أمن الدولة كما حدث مثلا في قضية الدخان.
0: طيب، نقطة ثانية، ماذا لو لم يملك الأدلة الكافية لحديثه وهو نائب؟
1: نعم.
0: نائب حالي يعني.
1: أولا يعتمد على هل ذكر أشخاصا أم لم يذكرهم.
0: لم يذكر أشخاص.
1: وبالتالي إذا كانت الأدلة غير كافية، المسألة تتعلق بإخبار في هذه الحالة، وبالتالي يعني ليس بالضرورة أن كل إخبار أن بمعنى أن يكون حازما أو حاسما في مسألة الأدلة. أي معلومة تتوفر لدى أي مواطن يستطيع أن يخبر بها، وبالتالي لا نستطيع أن نقول أن هناك جريمة الافتراء أو جريمة في هذه الحالة أو مثلا محاولة الإيقاع بشخص، لأن هذا الأمر إثباته من الصعب الإثبات، هو يجب أن يكون هناك قصد بنية الإيقاع بشخص أو الإساءة لشخص معين. لكن في كل الأحوال وعادة يعني أنا بحكم خبرتي في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تتعامل مع المعلومات بسرية تامة، وبالتالي حتى يتم تشجيع الناس على تقديم ما لديهم من أخبار ولو هواجس. المهم أن لا يذكر الشخص بالإساءة بأسماء. في هذه الحالة تتحقق إذا رأت أن الأمور ليست يعني بمعنى حاسمة قانونيا، قد تتخذ أحد خيارين، إما أن توقف يعني التحقيق أو البحث والاستقصاء في هذا الأمر إلى حين توافر أدلة، وأما أيضا أن تحفظ الملف إذا تبين أن الأمر يعني لا يستحق المضي قدما فيه في التحقيق.
0: يعني بس ما في عقوبة للنائب؟
1: لا، في كل الأحوال بعتقد إذا لم يكن هناك تعمد، ويجب أن يكون هناك ذكر مباشر لأشخاص بشكل علني. أما
0: يعني على العموم حتى لو يأتي بأدلة فلا عقوبة له لأنه نائب.
1: اختلاق الجرائم يجب أن يكون مقصودا.
0: اختلاق الجرائم يجب أن يكون
1: مقصودا. يجب أن يكون مقصودا بمعنى أنك تشك في شخص، ما دامت المعلومة كانت في الإطار، ما دامت المعلومة كانت في الإطار غير المعلن، لن يتم التحقيق معه. لكن إذا كان الحديث بالأسماء وبالأوصاف وبالتالي ترتب عليها أذى وتبين أن هذا الشخص بريء، فبالتالي قد يكون هناك في هذا الأمر. لكن أنا أعتقد أنه في ضوء هذا الحديث يجب أن نفرق بين أمرين، بين صلاحية النائب بموجب صلاحياته الدستورية بمتابعة القضايا العامة وعدم المؤاخذة عما يقوله تحت القبة، وبين عما يقال خارج القبة. تحت القبة حتى لو تحدث بأمور أكثر مما حدث، وبالتالي
0: لا يتم استدعاء.
1: نعم،
0: صحيح، لا يتم استدعاء. طيب، بدي أنتقل على نقطة ثانية اللي هو الاختلاس الصارم بوزارة المالية، كم عقوبته هذا؟
1: يعتمد كما قلت على طبيعة الجرم وطبيعة المال وحجمه ومدى
0: بقصد اعتبار. من نعم. إلى هذا ما أقصده،
1: هي جناية، الاختلاس جناية.
0: الاختلاس جناية.
1: نعم، إذا كان شخص يقوم على حفظ المال أو موظف عام فبالتالي جناية. نعم،
0: ماشي. وبالجامعة الأردنية، مستشفى الجامعة الأردنية حصل عملية اختلاس. عملية الاختلاس هي كمان بدي معنا الدكتور نادر البصور، مدير مستشفى الجامعة الأردنية. دكتور، صباح الخير. دكتور،
2: صباح النور، أهلا وسهلا
0: دكتور. يعني نقدر نعرف شو عملية الاختلاس اللي حصلت في الجامعة، مستشفى الجامعة؟
2: طبعا تقدر.
0: تفضل يا سيدي، انت على الهواء مباشرة دكتور.
2: اهلا ان شاء الله.
0: تفضل دكتور.
2: صباح الخير لك ولكل الاردن العزيز. سيدنا بالنسبه للي تم تداوله اخيرا على صفحات التواصل الاجتماعي والصحف الرسميه انه في عمليه تم ايقاف احد الموظفين في مستشفى الجامعه الاردنيه نتيجه عمليه اختلاس. يعني هاي عمليه الاختلاس تمت قبل حوالي يعني تقريبا 3 سنوات، وانا في عندي يعني نشر عن هذا الموضوع بتاريخ 25/9/2023.
0: يعني دكتور هاي عمليه اختلاس اللي كانت قبل 3 سنوات وليس
2: أيوة
0: الان.
2: ايوه هي نفس بجوز انت بجوز على اطلاع عليها. لانه تم النشر في الموضوع وانكتب عن الموضوع وانحكى، واحنا بدورنا يعني في المستشفى حققنا داخليا في الموضوع، وجدنا في شبهه، طبعا احنا ما بنقدر نحكي شيء الا غير لحد ما ياخذ القضاء مجراه، وجدنا في شبهه فساد، فتواصلنا مع هيئه النزاهه ومكافحه الفساد في ذلك الوقت، وقلنا لهم انه عندنا الوضع التالي. احنا اللي هو شرحنا لهم الموضوع، وتم دراسه الموضوع في الهيئه، وتم ارسال 3 أو 4 موظفين من هيئه النزاهه ومكافحه الفساد لمستشفى الجامعه، ويعني بقوا في مستشفى الجامعه تقريبا 6 إلى 8 شهور، وتم اطلاعهم واخذوا كل الداتا الالكترونيه للدائره الماليه، وتم التحقيق مع كل واحد موجود في او له علاقه في هذا الموضوع في ذلك الوقت، وتم يعني كل الناس اللي كانوا موجودين في ولهم علاقه في الموضوع تم التحقيق معهم، وتم تجميد رواتبهم ومنع من السفر، واتخذت الاجراءات اللازمه اللي تراها مؤسسه النزاهه ومكافحه الفساد لازمه. وظلت الامور طبعا من ذلك الوقت، ظل التحقيق جاري من هذاك الوقت لغايه اللي هو قبل يومين، عندما يعني عطوفه النائب العام في هيئه النزاهه ومكافحه الفساد اصدر قراره بتوقيفه عن العمل، ولا هو كان غير يعني غير موقف عن العمل بناء على طبعا تواصلنا معهم انه في داعي نعمل شيء، وبقول لك احنا بنحقق والمواطن بريء.
0: يعني قبل يومين انتهت مجريات التحقيق وتم توقيفه عن العمل الموظف.
2: قبل يومين انتهت مجريات تحقيق النائب العام، هلا امامنا القضاء بتهيألي، يعني ممكن بعد في احنا طبعا قضاءنا يعني كلياتنا مؤمنين بقضاءنا النزيه، قضاء ما بنعرف شو بده يصدر. هو الموظف اللي عندنا اولا هو بس شويه يعني هو تعين بسنه 94 في مستشفى الجامعه الاردنيه له وقت طويل. العمليات اللي صار فيها شويه اختلاس او الاختلاس اللي صار فيها بدات من 2010، يعني على مدى تقريبا 12 او 13 سنه، يعني مش انه المبلغ تم اختلاسه في فتره بسيطه،
0: هو تقريبا يعني على 13 سنه المليون دينار
2: تقريبا. تقريبا 13 سنه، وكان يعني في كل فتره ياخذ مبالغ معينه، و طبعا يعني كان في هناك عدم تدقيق في بعض النواحي اللي هي ادت انه يقدر ياخذ هاي المبالغ، وهو ليس من يعني من مدراء من المدراء في الماليه.
0: ما هو الدكتور هون بدي اطرح سؤال، وين الرقابه اللي موجوده انذاك بالمستشفى من 2013 من 2010 اعتذر، وين كانت الرقابه وين ديوان المحاسبه انذاك؟ ما هذا كمان سؤال يطرح ولا لا يا دكتور؟
2: احنا تساءلنا نفس هاي التساؤل، وتم يعني عمل لجان، وعملنا بعد هيك طبعا يعني بتعرف الواحد يعني بتعلم من اغلاطه، يعني عملنا الامور بطريقه معينه، بس هي يعني كانت بطريقه يعني كثير يعني شو بدي اسمي لك ذكيه ولا ايش بدي اسميها، بحيث انه يعني كان الموضوع انه الفلوس اللي بتدخل او المبلغ المالي اللي بيدخل للمستشفى في خلال نهاية الأسبوع، تعرف في نهاية الأسبوع البنوك بتكون معطلة، فما بتقدر تودي هذا المبلغ للبنك.
0: صحيح.
2: فكان هو مسؤول عن أنه يجي يأخذ المبلغ هذا ويحطه في القاصة تبعت المستشفى، ويوم الأحد صباحا يروح يسلمه للبنك، فيروح يسلمه للبنك ويأخذ فيشة بالمبلغ نفسه. طبعا هو يكون على الأغلب، طبعا أنا ما بعرف هذا بجوز أكثر بعرفه المدعي العام، انه كان يقلل من المبلغ، يقسم مثلا مبلغ معين وحط المبلغ في البنك، ويجيب فيشة بانه حط المبلغ الفلاني في البنك، والفيشة هاي تساوي المبلغ اللي نطلع قديش نحط في البنك، نحط مثلا 50,000 ومعاه فيش ب50,000 وانتهت القصة. طلعت الشغلة لا بتختلف شوية، يعني في كان في نقطة يعني في ثغرة استغلها هو، وكانت يعني اللي قدر من خلالها انه خلال هاي
0: شو هي دكتور بالله الثغرة شو هي؟
2: مش يعني ثغرة، انه كان يجب انه كل ما يحاسب حدا من زملائه المحاسبين هو كان يستلم المبلغ منهم وودي، يعني كان لازم يعطيهم شو بسموه، يعطيهم مثل فاتورة
0: وصل
2: أو وصل شايف يثبت قديش انه هو اخذ منهم. هو كان يعمل هيك ولكن بدون وصل، كان يقول لهم انه مثلا انتو ناقص عليك مثلا 5 ليرات باليوم ويعطيها هذا 5 ليرات، عرفت كيف يعني، او نقص او انت زايد عندك وانت زايد عندك كذا، بس بالاخر ما تم اخذ الـ الـ الـ الـ الوصولات اللازمة هذه لحد بعدين ما صارت شغلة هيك. ففتحنا الكمبيوترات اللي هي تم عليها وجدنا في فروقات معينة وبدأت الكسكيل.
0: وهذا
2: هي عملية اللي هو اولا بس بحب يعني انبه انه هو مش من المدراء، هو يعني رابع واحد في الصف، يعني هو بس درجة واحدة اعلى من اللي بيستلم الفلوس، يعني هو مش يعني بجوز انتشرت انه مدير مالي
0: موظف
2: او موظف قيادي وليس قيادي.
0: ليس قيادي. والله يا دكتور عشان هيك دائما بنطالب بالرقمن الجديد وبالتكنولوجيا، يعني هاي بتكون محددة وتعطيه كل شيء.
2: طبعا. هلا الامور يعني اكيد يعني فلس واحد ما بيطلع من خارج النظام الا اذا في اشياء طبعا تعرف.
0: نعم.
2: يعني احنا ما بنقدر نضمن كل شيء، بس احنا عاملين كل الاحتياطات. بعد هيك عملنا دراسة مستفيضة للموضوع وحطينا نظام بحيث انه تكون الامور على ما يرام.
0: شكرا جزيلا للاستاذ الدكتور نادر البصول مدير مستشفى الجامعة الاردنية. شكرا يا دكتور. شكرا. يعني دكتور طلال شفت يعني هاي القضية الثلاث سنوات قبل ثلاث سنوات طلع الان توقيف مش تأخرت الاجراءات مثل المواضيع ولا هيك الاجراءات القانونية
1: سيدي؟ يعني جريمة الفساد دائما تقوم على الاحتراف في الاخفاء، وبالتالي أعتقد أن المواطن نفسه يتحمل جزء من هذه المسؤولية. أنا بحكي المسؤولية الوطنية. يعني ما بيصير واحد يدفع فلوس إلى جهة رسمية،
0: ما هو زملائه المشكلة. هذا زملائه. أنا وياك من نفس الشغل، بقول لك نقص عليك 5 ليرات، بتقولي هاي 5 ليرات. قولهم 10 سنوات.
1: لا هلا مش زملاء، هذا مواطن يجي بده يتعالج كذا، بيقول له انت 5 ليرات مطلوب منك مثلا بدل معالج اللي هي نسبة
0: وما بيأخذ وصل.
1: هذه مسألة كثير مهمة وكثير راحت اختلاسات بهذه الطريقة، زي مسألة الطوابع سابقا انه الامر بده دينار طوابع يكون هو بده 10 قروش طوابع.
0: صحيح.
1: وتمشي الامور بهذه الطريقة.
0: صحيح.
1: المواطن لا يجوز ان يدفع الى اي جهة بدون ان يأخذ وصل. والان مسألة الوصل صارت مسألة يعني سهلة، تأتي من خلال يعني
0: كليك رقم تليفون
1: إلى ذلك.
0: نعم. صحيح. أنا بتسألك سؤال بعيدا عن الأسئلة اللي طرحناها كلها الآن، يا أخي شو أخبار الأحزاب بالأردن؟
1: نعم.
0: شو أخبارها
1: يا سيدي؟ والله
0: تنزلوا على الانتخابات، بتكون ترشحوا هذا بالانتخابات البلدية؟
1: بالتأكيد. يعني نحن الآن شكلنا في الحزب لجان متخصصة للحديث أو لمحاولة يعني الترتيب للانتخابات البلدية القادمة. العمل الحزبي بالتأكيد هو الوصول إلى السلطة من خلال البلديات ومن خلال المجالس النيابية والنقابات والاتحادات الطلابية. بالتأكيد الحزب السياسي الذي لا يهدف إلى الوصول إلى السلطة التنفيذية وليس حزب سياسي وإنما جمعية. أنا
0: جمعية شو بس؟
1: يعني
0: خيرية.
1: جمعية خيرية. جمعية تعاونية.
0: كثير عندنا جمعيات، عندنا 38 حزب احنا ترى.
1: لا أنا لا أتحدث عن أنه كل الأحزاب، أنا قلت
0: أنا سألتك كثير عندنا جمعيات.
1: أحزاب عندنا الآن 38.
0: 38 كم جمعية منهن؟
1: لا أستطيع أن أجزم. ماشي. هذا الأمر مرتبط إلى أي مدى هذا الحزب السياسي يعني يرنو إلى السلطة أو يهدف إلى الوصول إلى السلطة. وبالمناسبة يعني حتى مصطلح الجمعية يعني ليس مصطلح بعيد عن الأحزاب. هل ترى فرق بين الجمعيات والأحزاب أن الجمعيات لا تهدف أو لا تمارس العمل السياسي في حين أن الأحزاب تمارس العمل السياسي؟
0: طيب الجمعيات هاي اللي يعني أنت شبهت بعض الأحزاب بجمعية، خلنا نخلص من الموضوع.
1: لا يا سيدي، لا أنا لم أقل ذلك، أنا قلت أن الحزب السياسي الذي لا يهدف إلى الوصول إلى السلطة هو جمعية.
0: طيب جمعية ربحية ولا غير ربحية؟
1: لا لا، ليس بالضرورة أن تكون جمعية ربحية. وبالتالي
0: شو رأيك بأداء الأحزاب في مجلس النواب؟
1: بأمانة أنا أعتقد
0: إلا إذا بدكيش تزعلهم.
1: لا أنا أقول أن المشكلة الأساسية هي أننا لم نصل بعد أن الكتل النيابية هي التي تتبع الأحزاب وليس العكس. يعني الحزب السياسي الذي لا تكون مرجعية الكتلة النيابية للمكتب السياسي فيه، أنا بعتقد هذا قلب
0: للأدوار
1: للأدوار، وهذا لا يجوز على الإطلاق. يعني حتى الحكومة في في في قانون أو في المداولات حول قانون الضمان الاجتماعي وفي المداولات حول قانون البلديات، هي لم تذهب إلى الأحزاب، هي ذهبت إلى الكتلة النيابية، وهذا في العمل السياسي غير محمود. الأصل أن الكتلة النيابية تعود في مرجعيتها إلى الأحزاب، والحكومة
0: تجلس
1: تتعامل مع القادة السياسيين للكتلة النيابية، لأنه بدون ذلك نحن لا نتحدث.
0: يعني هل تعتقد السياسي أن الحكومة لا ترى قادة سياسيين في الأحزاب وبالتالي تجتمع مع الكتل النيابية؟
1: لا، الحكومة ترى أن التعامل مع الكتل النيابية مباشرة أسهل لها.
0: ليش؟ لأنه قرارها بإيتها وليس مرجعية الحزب.
1: لأنه الكتل النيابية فعليا لا تريد أن تكون مرجعيتها للقادة السياسيين. وفي مشكلة أيضا في القيادة السياسية للأحزاب
0: اللي هي حزب الشخص الواحد.
1: لا اللي هي انه احيانا الجاب الموجود ما بين الموقع النيابي والموقع الحزبي، وكثير من السادة النواب يعتقد انه اعلى من من من موقع القيادة السياسية. يعني بمعنى غياب النضج الحزبي، عدم وجود آلية للمحاسبة الحزبية، هذا هي المشكلة. يعني الحكومة عندما تشكلت لم تشاور الأحزاب بشكل دقيق وبشكل مهني وموضوعي، وبالتالي هذا جسر
0: بجوز على التعديل يشاوروه.
1: جسر النواب أيضا أن لا يعودوا إلى أحزابهم ولا توجد آلية
0: بجوز على التعديل يشاوروهم.
1: يعني أنا كحزب سياسي إذا كان لدي مجموعة من النواب وتصرفوا بمعزل عن قرار المكتب السياسي للحزب، القيادة السياسية للحزب، الأصل أن تتم تحويلهم للمحكمة الحزبية وعقابهم بالتجميد. ولذلك ترى أن هناك بعض الأحزاب في البدايات شاركت في الحكومة، ومع ذلك هناك بعض النواب منحوا الثقة وبعض النواب حجبوا الثقة والبعض امتنع. وهذا لا يجوز في العمل في الحزبي. العمل الحزبي
0: والتنظيم. صحيح. نعم. شكرا جزيلا لسعادة الدكتور طلال الشرفات أمين عام حزب المحافظين الأردن. شكرا جزيلا لك.
1: يا هلا،
0: الله يحييك، يسعد صباحك.
1: بارك الله فيك.
0: بارك الله فيك.
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. التاسعة صباحا بتوقيت عين FM.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية ونظيره البحريني يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعيات التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة. وزير الأوقاف يقول إن الخيام المخصصة للحجاج مكيفة ومجهزة بالكامل، وسيتم إيصال الطعام إليهم دون الحاجة إلى مغادرة الخيام في ظل درجات الحرارة العالية. ارتفاع حركة الشحن عبر حدود الكرامة بنسبة 262% عقب تمديد ساعات العمل. منظمة العفو الدولية تدعو إلى إجراء تحقيق في جرائم حرب تتعلق بتدمير إسرائيل منازل في جنوب سوريا. ترامب يقول إن العلاقة مع الصين ستكون أفضل من أي وقت مضى. الرئيس الصيني يحذر ترامب من خطر نشوب صراع بين بكين وواشنطن إذا تم التعامل مع قضية تايوان بشكل.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.
5: التاريخ سنكتبه من جديد، الطريق سنغير مساره، والقواعد سنعيد تعريفها. فالقيادة، الهيبة، السيطرة والأسطورة قد تحولوا. لاند كروزر أصبحت هايبريد. اكتشفها اليوم في معرض المركزية تويوتا.
6: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكمان، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكمان بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796-22-360. جاكمان، الخيار الأنيق للرجال.
7: جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.
8: تميزي هالسنة ووفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-577-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة في كل عام، ومع مرور قوافل الحجاج عبر مدينة معان يتجدد مشهد أردني أصيل عنوانه كرم نخوة خدمة ضيوف الرحمن، وهدفه وغايته هو التقرب إلى الله بالدرجة الأولى. سبيل معان كلنا بنسمع عنه، كلنا بنشوفه، لم يعد مجرد مبادرة، لم أصبح قصة متوارثة يشارك فيها أبناء المدينة بمحبة لاستقبال الحجاج وتقديم الطعام وإكرامهم والضيافة لهم بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وليس للكاميرا بل من طيب أصل، وأصبحت تتوارث بين الآباء والأجداد والأهل والكل بيشتغل هناك. هذا مشهد يعكس صورة الأردن الحقيقي، واللي للأمان منتباهى فيه قدام العالم هذا المشهد. فبدي أرحب بأخوي أحمد تلاوي أبو الوليد أحد العاملين على سبيل معان، وأقول لك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكرمكم في الدنيا والآخرة، ويجبر خاطركم وبيض وجوهكم يا رب العالمين في الدنيا والآخرة، لأنه والله ما تقومون فيه إنه عمل جبار ورائع وإيش بيض الوجه والله العظيم.
1: الحمد لله الله يحفظه.
0: اليوم صار علامة
1: الحمد لله، حفظ من الله عز وجل.
0: واليوم عندكم اليوم كل أغلب حجاج الأردنيين اليوم إن شاء الله.
1: اليوم أول قافل إن شاء الله.
0: سيدي مجرد ما تيجي القافل عليك وشو بتعملوا؟ ممكن تقولوا لنا؟
1: أول شيء بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب المقدم إحنا نشكر لجزء الأمنية عندنا في معان، يعني على طوفة المحافظ وطوفة مدير المخابرات ومدير الشرطة وتطوير معان والبلد، يعني معنا والله من الصبح لا روح هم موجودين
0: الله
1: في الميدان.
0: الله يجزيهم.
1: نظام إدارة 100%
0: الحمد لله،
1: هم مقصرين معنا ولا في شيء، شهد الله يعني
0: الحمد لله رب العالمين.
1: ثاني شيء هو سبيل أهالي معان، يعني المعروف في الأردن وبرا الأردن، هو سبيل أهالي معان نقول لك يعني هو ورث من الآباء والأجداد والأبناء والأحفاد بإذن الله تعالى
0: إن شاء الله يا رب.
1: شوفوا سبيل معان هو بسيط جدا. هو سبيل معان نحن نقوم فيه احنا الشباب متطوعين في السبيل، يعني بدون مقابل بدون أجر بدون يعني ولا شيء، يعني
0: لله
1: ذات الله عز وجل. طبعا احنا نقوم في توزيع طبعا فواكه، اذا شفت الفيديوهات كيك قهوة عصير مي تفاح موز برتقال خيار بندو، يعني شغلات بسيطة ولكن هي تفرح الحاج.
0: صحيح،
1: نشوف الاستقبال والابتسام وجه الحاج.
0: اي والله
1: والترحيب، يعني شو اقول لك، ينبسطوا يعني ما شاء الله.
0: صحيح.
1: ثاني شغلة احنا نشوف يجينا الناس من فلسطين، من اهلنا يعني في فلسطين، وجانا 48 عرب 48 و67، هسه شوف لما يقول هو ما يعرف معان في فلسطين، هو يسولف في المملكة الأردنية الهاشمية.
0: صحيح صحيح.
1: وهذا السبيل يمثل الأردن كلها
0: ما شاء الله عليك،
1: يعني يمثل الأردن كلها، يعني شو أقول لك، بلد العطاء بلد الكرم تحت ظل الراية الهاشمية.
0: الحمد لله
1: الحمد لله رب العالمين. والسبيل مستمر.
0: فكرة السبيل كيف جاءت وكيف توسعت؟
1: هذا من أيام جدودنا.
0: أها.
1: هذا من أيام جدودنا، السبيل مستمر، اللي يروح يجي مكانه، يعني راح أبوي جيت أنا، رحت أنا جي ابني، راح ابني يجي ابنه، ما في، هذا مستمر السبيل. طبعا هو سبيلين، في رمضان سبيل 30 يوم.
0: أه.
1: طول رمضان طبعا هذا السبيل رمضان طبخ.
0: أه.
1: يوم بخاري يوم كبسة يوم مندي، يتوزع طبعا السبيل
0: لا يقتصر على المعتمرين أو
1: لا لا لا لا لا على الكل. شوف جيك سبيل رمضان بعدين جيك السبيل
0: تبعنا. سبيل رمضان قول بسم الله.
1: سبيل رمضان طبعا في متطوعين، كل شخص في منطقة من قرى معان، مدورة الحسينية الجفر. أه. الهاشمية، معهم كشوفات العائلات، يطلعوا كل يوم بعد العصر مباشر يوزعوا على القرى معان، يعني طلاب جامعة.
0: أه.
1: أيوة. عندنا نظام في سبيل رمضان قبل الأذان المغرب نص ساعة على ساعة، ممنوع حد يمرق من الشارع ما يوقف، مغترب
0: مش مغترب مرار طريق بده يمر اجباري،
1: يعني من برا مجبور، يعني المسؤول السبيل بده يوقف يفطر عندنا، ما في مجال انه يطلع يتعدي، مستحيل
0: ابدا.
1: ايوه معتمرين طلاب جامعه عابر سبيل، وهذا سبيل للكل،
0: المارق بده يمر اجباري، بده يفطر ويتسحب
1: يوقف، هذا يوقف.
0: اي والله.
1: طبعا بطريقتنا نوقفه.
0: صحيح.
1: يعني وقفنا من اخواننا المسيحيه كمان وانبسطوا. اه والله
0: انك صادق
1: انبسطوا
0: لما قال لك انا مسيحي، شو قلت له؟ قلت له هذا بدك تاكل.
1: ما في مجال. لا لا لا هذا سبيل للكل،
0: للكل الله يجزيك الخير،
1: هذا للكل. سبيل الحجاج طبعا اللي في سبيل رمضان يريح احنا نشتغل استلم سبيل الحجاج.
0: سبيل يعني الحجاج. شفتات انتو عاملين
1: شفتات.
0: ايوه
1: احنا متطوعين
0: ما شاء الله.
1: فهمت يعني حتى سبيل رمضان في ناس للطبخ، في ناس للجلي، في ناس للتوزيع، توزيع، في ناس للصب، في ناس بعد الصب يجي له بعد العشاء بعد الترويح، بس خلص جلي يروح يفطر في بيته.
0: ما شاء الله
1: يعني نظام ممتاز جدا
0: الحمد لله،
1: وهذا السبيل متوارثين عليه الحمد لله رب العالمين. جت فكرة سبيل حجاج برضو، يعني احنا كنا ايام ما كان في داخل معانا المدينة قبل ما يطلعوا على برا احنا كنا عدس اول شيء. كنا عدس نسوي طوس عدس، وايام كان يجوا داغستانيين ومن برا كانوا يوقفوا عنا، ومشت الامور بعدين تطورت الامور صرنا نجيب فواكه
0: الحمد لله
1: افضل يعني.
0: طيب اليوم ظروف الناس صعبه الاقتصاديه، كيف ربك بيسرها؟ ربك بيسر دائما انا متاكد.
1: شوف انا اقول لك على السبيل هسه سهال معان، يعني في قصة حصلت معنا في طلاب مدارس أطفال في معان عنده حصالة يحط من مصروفه للموسم الحج يجي تبرع في الحصالة.
0: يا كله. الله
1: والله العظيم
0: خلص، لأنه هذه فكرة انزرعت في عقولهم وذهونهم أنه لازم إحنا نلم عشان نعطي موسم الحج.
1: الحمد لله وهل معان يعني يفزعوا، هذا كرتونة موز، هذا كرتونة أقدرته، هذا كرتونة مي، هذا بكيت كيك، ما في يعني
0: شو مكان عندك
1: شو مكان يجيب شو مكان. طبعا بعد سبيل الحجاج يعني يبقى عندنا احنا مي، يبقى عندنا معين من الله عز وجل
0: الحمد لله.
1: خلاص موسم في فريق طبعا ينطلق على المساجد المي والمستشفيات، هذا كله يعب الثلاجات المستشفيات المساجد يحطوا فيه المي، يوزعوا برضه في عائلات مستورة يوزعوا الفواكه الخضرة. يعني السنة فات زاد عندنا طلعنا في قرى معان
0: ووزعنا
1: لأن هذا سبيل وهذا معتمنين احنا عليه.
0: طيب الآن في ناس بيقول لك الجيل الجديد هذا جيل مختلف بتفكيره.
1: لا لا لا
0: أبدا
1: لا لا لا لا جيل هذا ما في يعني. شوف يعني احنا مجرد قبل السبيل بأسبوع نجتمع أنا والشباب، احنا متطوعين شباب يعني فنتفق عصبية ما فيه، اترك الحاجة براحته، أعطي والمعطي الله. احنا عندنا مقوله في السبيل
0: صحيح،
1: اعطي والمعطي الله.
0: اي والله
1: اعطي اترك الحاجه بحاجته. شوف في حجاج يعني
0: ما هي اتباعات الناس
1: فياخذ ياخذ البديه
0: قد ما ياخذ ياخذ معه الباص، ما عندك مشكله
1: الباص يجي ياخذ البديه. نعمه من الله قدام احنا علينا نرحب وننشد لهم طلع البدر علينا نرحب اهلا وسهلا بالحجاج.
0: بتنشدوا لهم
1: ننشد لهم طلع راح ازودك بالفيديوهات.
0: اي والله زود الفيديوهات
1: طلع البدر علينا اهلا وسهلا بالحجاج، اشرب شاي يا حجاج، اقرب جاي يا حجاج، يعني نرحب فيهم في ابتسامه. ولكن نعم الله على الطاولات عندهم هم ياخذوا، احنا ما نجبر.
0: وشو ما بده ياخذ ياخذ،
1: شو ما بده ياخذ. طبعا احنا عندنا تمر وفواكه
0: خير من الله خير من الله
1: خير من الله يا رب ياخذ بدي. احنا علينا نرحب ونهلل ونعرفهم على السبيل، تفضل على السبيل حج كرام وجه الله تفضل يعني، والحمد لله رب العالمين والامور
0: ساكنه.
1: فرحه عارمه فرحه فرحه يعني.
0: انت قلت لي يا اخوي انه انا بعرف اوقفهم، احنا بنعرف نوقفهم طريقتنا خصوصا اللي رايحين برمضان. اي ما هي الأمزجة الناس مختلفة.
1: احنا نعترض في نص الشارع،
0: اعترضت بنص الشارع
1: ممنوع، احنا كنا نوقف نص الشارع ادعسنا ما في مشكلة
0: بدك توقف
1: توقف، ما بدك تعطينا أجل ما
0: بدك توقف لو خمس دقايق
1: لا لا لا بدك تفطر
0: ما في خمس دقايق
1: ما في بدك تفطر
0: حتى لو كان عنده ظرف،
1: حتى لو كان عندك ظرف بدك تفطر ما في ظرف. اللي طالع السعودية يعني راح تتأخر حدوده ودك راح تفطر على الطريق أو
0: صحيح.
1: على العقبة أو راح
0: صحيح.
1: هالخمس دقايق عشر دقايق استريح عندنا وافطر معنا والله يسر أمرك.
0: طب سؤال، احنا ما بنقدر نعمل هذا طريق الحج يعني يمر بأكثر من سبيل، يعني اخر سبيل يكون سبيل معان يمر بالمحافظات
1: ولا ايوه هسه معان بعد معان تجي ما في
0: فيلم
1: مدوره الحدود
0: صحيح حدود
1: يعني هي اعتبار معان اخر منطقه
0: صحيح.
1: جنوب
0: صحيح
1: ايوه فمجبورين يوقفوا عنا، ومعان يعني المدوره ونعم فيهم
0: اول ونعم والله اي والله
1: اي والله حبايبنا واصحابنا، ولكن معان محافظه المدوره قريه
0: صحيح
1: فهمت كيف؟ معان تفزع يعني الحمد لله رب العالمين، وهذا يعني قلت لك يمثل المملكة الأردنية الهاشمية.
0: يا أخي الواحد بحق حاله ضعيف مدرك تماما، لكن الآن سؤالي شو بتوصف أهل معان؟ صعبة ها؟ صعبة؟
1: صعبة
0: صعبة أهل معان يعني شو ما تقول فيهم قليل مزبوط؟ شو ما تقول فيهم قليل، لأنه أنت اليوم مش ابنهم بس، أنت معاشرهم. أنت لما تقول ترى يا أخوان إحنا بحاجة كذا، الكل بيفزع.
1: والله أما نشهد في هذه والله على المجموعات شباب، إنه يعني قبل أول مبارح قالوا عنا بصين جيات فاستقبلنا البصين. طبعا احنا
0: يا اخي ليش اثرت لما قلت لك
1: ما ناخذ
0: بدك تصيح يا اخي ليه ليش
1: احنا ما ناخذ الكلام. شوف في بساطه تطلع من تحاسب حسابها فجاه المستمرين للساعه 1 في الليل جانا 54 باص. طبعا ما كنا حاسبين حسابنا
0: ماشي،
1: تلفون اللي جاب خبز، اللي جاب جبن، اللي جاب بندوره، اللي جاب يعني ما طلعوا البساط من عنا الا الكل متعشي، جبنه خضره فواكه اللي يقدر الله فزعوا الناس
0: كانه فايت ببيتك. ها
1: احنا شوف هسه احنا اللي نجيبه طبعا شرطين على اللي تجيب انك تجيب اشي انك ماخذه لعيالك ولا بيتك. لا تجيب اشي عدم ماخذ، لان انا اللي
0: لا تجيب لي بقايا
1: ولا انا اجيب لبيتي وطعم عيالي مثل ما

0: منطقية واقعية وطبيعية، كيف يتعامل مع الناس، كيف يشوف ثقافات الناس، كيف يكون كريم، كيف يكون صابور، وكيف ما يكون غاضب. لأنك صح. أنت أول كلمة شو قلت لي إياها؟ شو ما بده الحاج
1: ياخذ
0: وما تزعله.
1: لا لا لا لا مستحيل، يعني مستحيل. حتى لو أنت كنت في حالة عصب يطلع برا السبيل، فضفض عن حالك وارجع. لا تبين للحاج أنك زعلان، لا تبين للحاج أنك أنت معصب متضايق مضايق شيء، يطلع برا السبيل وبس ترجع مبتسم، وابتسم وجه الحاج، رحب فيه. لا يعني لا ترد إشي من يد الحاج. يعني أنا من المسؤولين في السبيل، إذا شفتك ما برا على السبيل ما ترجع لي
0: ابدا
1: نهائيا، لا يمكن استقبلك عندي في السبيل
0: اذا كنت معصب او تعاملت مع
1: الشباب. فضل من الله
0: يا رب لك الحمد،
1: ما في عصبيه نهائيا.
0: الشباب كلهم الان باعمار متفاوته.
1: شوف في معنى، يعني انا ترى العمر عمر 32 سنه، انا 93
0: مبين صغير يا اخي،
1: انا اكبر واحد فيهم
0: ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله،
1: في معنى كبار. انا يعني حاطين اثنين معنا كمان زلام كبار واخوان حبيبنا.
0: ايوه
1: ففي السبيل يعني هذول يلموا التبرعات، يروح يجي يعني يتحركوا. اما احنا اكبر واحد فيهم انا، اللي هم ايش المتطوعين في السبيل ثابتين
0: بالسبيل،
1: ثابتين. من هسه في ناس مداوم من 8 الصبح للوحده في الليل.
0: اليوم شغل يوم وبكره.
1: ايوه اليوم عندنا بساط قوه في الاردنيه، فاحنا مثل مستقبلنا اخواننا الفلسطين لازم نستقبلنا شامل.
0: ايوه
1: نستقبلهم. فشوف
0: قديش عن سؤال فردن، احنا مش شرط قديش بتستوقفك لما حاج ولا حاج كبار بالعمر انت تخدمه ويتوجه للقبلة ويرفع ايديه ويتعيلك؟
1: هذا اللي احنا نطلبه.
0: شو الشعور
1: فرحتهم دعاهم منا، هذا
0: شعورك انت؟
1: والله شيء يعني
0: ايوه والله شيء بالقلب.
1: والله في أنا حجاج، والله جانا السنوات اللي فاتت حجاج، والله في معه أظهم صار سيح من فلسطين يعني.
0: الله أكبر.
1: قال والله إن عندي أملاك واحد منهم. فما شفت هذا العمل. شوف هي أنت بتقول حبة تفاح
0: أو النفس اللي بتطعم يا أخو.
1: بس نفس الاستقبال الترحيب في
0: والله
1: الناس.
0: والله النفس اللي بتطعم.
1: يعني لما أقول لك الله يديم عليكم الأمن والأمان.
0: يا رب الإيمان.
1: الله يديم عليكم جالس سيدكم. الله يديمكم يا الشعب الأردني يا النشامة، هذه تسوى الدنيا كلها.
0: إيه والله.
1: دعوة بظهر الغيب أو قدامك والله تسوى الدنيا.
0: والله تسوى الدنيا.
1: هو لما يروح يطلع يرجع فلسطين أو من مكان يعني من أي دولة كان، يقول والله الأردن استقبل. وما يقولوا معان هم معان، ما راح يجيب اسم محل، راح يقول والله مرينا في الأردن
0: يا محل أهل الاستقبال،
1: استقبلونا أهل الأردن وأكرمونا وفضل. هذا تشوف للشعب الأردني الكامل
0: الحمد لله،
1: وإحنا مثل الشعب الأردني
0: أكيد،
1: وهذا بلد يعني بلد عطاء وبلد
0: الحمد لله.
1: يعني الحمد لله رب العالمين.
0: آلية استقبال التبرعات في آلية محددة عندكم مزبوط؟
1: اصلا اقول لك شيء،
0: انتم مختصرين على اهل معان.
1: احنا مختصرين. شوف احنا ماده ما ناخذها لنا.
0: بعرف
1: احنا ماده لا. تجي انت بدك تبرع في فلوس، لا هي عندك روح جيب لنا عصير، جيب خضره،
0: اروح جيب فيها شيء احنا نوزعه في هذا السبيل.
1: اما احنا ناخذ مال، ما احنا نرفض المال قروش نهائيا
0: ابدا
1: نهائيا. رفضنا من جهات امنيه، كان واحد ورفضنا وراح جابوا
0: قول له بدك تتبرع ب 50 ليره، روح جيب فيها غير
1: جيب في
0: بدك يا جيب.
1: اما قروش لا قروش ما ناخذ لا
0: ابدا.
1: في عندنا اسواق رجوه في معان يعني متعاملين معهم، مثلا قطعنا ما في تبرع جانا عزمه ناخذ من عنده مثلا، فهمت كيف؟
0: بقصروش وبس يصير معك بتعطي.
1: بعد السبيل عاد نجتمع احنا والشباب ونقصدهم وندفعهم.
0: ما شاء الله
1: نفس الشباب.
0: الله ما شاء الله تبارك الله، الله يتمم عليه.
1: واحد يطلع عليه نقصدهم وما يقصر، ربنا الله الرجال.
0: بقصرش والله، بنشكر من هون ابدا. وانا عارف انه بيعطيك سعر غير سعر الناس كلها.
1: والله ايوه رجل قسما بالله انه يعطينا بنص السعر، يعني يساعد ما حق الشغله 5 دنير نرتين نص منه نرتين نص.
0: من ترك شيئا لله عوض الله باحسن
1: خير من. اي والله والله ما حد مقصر في معان.
0: يا اخي بلو يقدر ارجع لسؤال قبل ما اختم معك، لما قلت لك وصف له اللي معان بكلمه سكتت صفنت صارت حرقة بعيونك بطلت تعرف تحكي حطيت لك على قلبك؟
1: أهلا معان زي الشعب الأردني.
0: الله والنعم والله والنعم والله أكرمكم الله.
1: الله يحفظك.
0: نصركم الله وأواكم الله. الله الله يا رب العالمين يرزقكم رزق الحلال.
1: اللهم آمين.
0: ويتقبل منكم يا أرحم الراحمين، ويستبدلكم بدل هذه الخدمة بما تشاءون وما تتمنون. وأسوق عليك الله تسلم عليهم كلهم واحد واحد.
1: الله يسلمك يسلم إن شاء الله.
0: أكرم الله من أكرمنا وأكرم الله من حضر إلينا، وأكرمك الله أنت وجميع العاملين في هذا السبيل الذي أسأل الله أن يعمم على الأردن كله، لأنه إذا كان في سبيل مثل سبيل معان بالأردن كله والله لا منشوف لا فقير.

0: ولا بنشوف واحد بطلب فتلة شاي. شكرا جزيلا لأخوي أحمد الله وأبو الوليد، الله يكرمك أنت وجميع الشباب، جزاك الله خير،
1: الله
0: وشكرا لحضورك. شكرا، أكرمك الله. أكرمك الله.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب، اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. امنية من بيون، افضل شبكة موبايل في الاردن.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: شيك خزانك بكير واطلب ديزل المناصير، ديزل يورو 5 الآمن والأوفر على الحارقات من المناصير. اطلب بأي وقت وبدون أجور نقل، ادفع نقدا أو عبر البطاقة الائتمانية أو خدمة إي فواتيركم بدون رسوم إضافية. أسطول المناصير جاهز يوصل لكل مكان بعدادات وفواتير إلكترونية على الموعد وبكل الظروف. اطلب الديزل بأي وقت على الرقم 079-990-4040 أو من خلال تطبيق محطات المناصير.
2: الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل، موديل 2026. شكل، أداء وتكنولوجيا بتسبق عصرها،
3: وكفالة 8 سنوات
2: أو 200,000 كيلومتر على البطارية. والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتلنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
5: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
6: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صح وخفيف.
7: وصلتني وصفة من أخ عزيز من عجلون، بحب المعانية. قبل ما أبدأ بفقرتي بقول لي أنت قدمها لهم لأني حب أبو الوليد وجهه سمح، بقول لي إن شاء الله كله وجوههم سمحة. بقول لي لطالما كانت معان هي المحطة التي تنسي المسافر تعبه، ففيها سبيل معان الذي لم ينقطع خيره، وفيها القلوب التي تسرع وتشرع أبوابها قبل بيوتها. في رمضان يتجلى كرم أهلها في أبهى صوره، وفي خدمة حجاج بيت الله يرسمون لوحة من الإيثار والشهامة توارثوها كابرا عن كابر. بوركتم وبورك هذا الكرم المتجذر في عروقكم، عروقكم يا أهل النخوة وأصحاب الصيت الطيب، استاهلوا. الله يجزيك الخير يا وليد، الله يا أبو تامر، الله يجزيك الخير، الله يجزيك الخير يا أخوي. في ظل الذكاء الصناعي اللي منشوف فيديوهات أحيانا ما بتعرف في حقيقة ولا هي ذكاء صناعي، اللي أصبح يدخل بكل تفاصيل حياتنا، لكن اللافت أكثر لما يتحول يا أخوان اليوم من مجرد أداة تقنية إلى وسيلة لصناعة أفكار وحلول حقيقية لمدننا وشوارعنا. وأحيانا بمعنى ماذا لو صار شارع المدينة المنورة بهذا الشكل؟ اليوم في شباب أردنيين قرروا يستخدموا الـ AI بطريقة مختلفة، مش للترفيه فقط بل لإعادة تخيل شكل عمان، تقديم تصورات بصرية كيف ممكن تكون المدينة أجمل، أكثر تنظيما وأكثر راحة للناس. ضيف اليوم طموحه وهوايته العمارة، لكنه متخصص بالبرمجيات ومهندس برمجيات. معي الأستاذ المهندس حسن ريان، أهلا بك.
8: أهلا فيك أستاذي، أهلا فيك.
7: يعني لما أنت تحب تخصص محدد وتروح تشتغل عليه بالذكاء الصناعي مش من تخصصك، فهذا أنت هون قاعد بتوازن بين الذكاء الصناعي وبين ما تطمح. كيف أجتك هاي الفكرة أنك تغير شوارع عمان؟ ورجونا الصور الشباب اللي بيشتغلها، تفضل.
8: بصراحة هسه أنا لما بلشت يعني كنت أستخدم الذكاء الاصطناعي من 2022.
7: من 2022 تستخدم؟
8: نعم. كنت أستخدمه في مساعدتي للشغل في عدة وسائل. يعني الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على صناعة الميديا، الذكاء الاصطناعي يعني بتقدر تشتغل فيه شغلات مختلفة تماما.
7: مثل شو؟
8: يعني مثل على أقل أو على أدنى مستوى، اللي هو أنك تصنع إيميل بثواني بروفيشنال. أنا بلشت فيه بال 2022 في الإيميلات. صناعة الإيميلات. إني ما أتعب نفسي في صناعة إيميل. أعطي الكونسبت للإي آي وهو بصنعني أحلى إيميل بروفيشنال.
7: يا سلام.
8: وبطلع. طبعا ما كنت مصرح للناس إنه أنا بشتغل إي آي أز تول يعني بتساعدني. أوكي. أداة بتساعدني.
7: جميل. بالآخر.
8: فبدت معي زي هيك. أوردي أنا آي تي يعني يعني
7: تخصصك
8: بالضبط يعني أنا بستخدمه في تخصصي مساعدتي في تخصصي في الكودينج في في حل مشاكل إيرور في يعني أصلا كان مجالي في الإي آر بي سيستمز يعني ديفلوبر للإي آر بي سيستمز فكنت أستخدمه في حل مشاكل كودات شغلات هاي مع تقدم الوقت صار يصنع صور صار يصنع فيديوز صار يصنع برامج متكاملة بس بالاي اي يعني فالموضوع صار اسهل لاسهل فالفن انك تواكب تطور وليس انك تعند انه رح ياخذ شغلك
7: لا واكبه وافهمه احسن ما انه تصير انت
8: بالضبط وراه فهي هون الفكرة هو ما رح ياخذ شغل حدا هو رح يطور شغلنا ويسرعه فانا مع المواكبة والشغل عليه يعني وصلت ليفل كثير حلو كثير عالم 2022 الى ان بديت السنة الماضية اني اشتغل عليه لشغفي
7: هندسة معمارية
8: وجهته لشغفي انا يعني كان شغفي المعماري وليس هندسة البرمجيات وجهته لشغفي شغفي كان في المعمار والديكوريشن الشغلات المشاريع كثير بحب افكر في المشاريع فصرت اعمل فيجواليزيشن كيف ممكن يطلع المشروع لما بديت في الانستغرام انا بصراحة ما كان لي كثير على السوشيال ميديا ابدا يعني كنت مهتم في شغلي بحب الشغل اكثر من متابعه السوشيال ميديا والشغلات هاي لكن لما فت للسوشيال ميديا وطرحت مشروع اول مشروع طرحته على اني انا جبته على اني انا بفكر كيف لو اعمل 1 2 3 4
7: انا عارض الان هاي استاذ عمان وكيف لو يعني صار استاذ عمان بهذا الشكل
8: فلقت رواج هائل
7: لانه الناس بتحب البلد تصير مرتبه وفيها كل شيء جميل
8: بالضبط فاول فيديو جاب 1.5 مليون او يعني لسه ما
7: قلت يا
8: تفاجأت تفاجأت انه كان الموضوع طب الحلو كان عندكم ايش المشروع ولا الاي اي فيجواليزيشن الاثنين
7: صحيح طبعا
8: بالضبط فتابعت في الموضوع وبلشت اطرح افكار مشاريع يعني انا بحب افكر في المشاريع وهيك فبلشت اطرح في افكار المشاريع از فيجواليزيشن اوريدي يعني اوريدي عندي على اللابتوب ملف
7: ممتاز.
8: على جنب فصرت اطرح في المشاريع اللي فيه خلاص ما راح تتنفذ المشاريع حاطها على جنب صرت أطرح فيها بعدين بلشت أشوف طب ما نبلش في البلد طبعا هذا من الكومنتات والشغلات هاي فتوجهت أوكي بنبلش فبلشت
7: طيب المشاريع الكبرى لو يجوا عليك مثل مدينة عمرة
8: نعم
7: وقولوا لك يا أخوي يا حسن
8: نعم
7: المشروع يكون على هذا الشكل بتقدر تعمل إني إي آي بتقدر تعمله
8: طبعا
7: ما حدا بتوجه معك من هاي المؤسسات تشتغلوا هذا الموضوع
8: توجه معي مؤسسات كبيرة كثير تواصل معي يعني ما شاء الله والحمد لله كبرى شركات البلد
7: الحمد لله
8: كبرى شركات البلد
7: واشتغلت لهم
8: واشتغلت اللي قدرت عليه أنا في كابستي إلي برضه في الآخر
7: صحيح صحيح صحيح
8: اللي قدرت عليه وفي شغلات ما رضيت عشان ما أضر اللي اشتغلت له
7: صحيح
8: صار في وقت إله خلاص
7: صحيح
8: ما بزبط فصرت أشتغل على الشغلات هاي وعمل فيجواليزيشن
7: طيب بالأردن ما في دورات للطلاب الآن يستفيدوا من موضوع الذكاء الاصطناعي
8: أنا صراحة طرحت واحدة بس عشان الناس تفهم كيف تعمل ميديا فقط اما جميل. موضوع البزنس لا لسه يعني
7: لا لا مش بزنس ميديا انا بحكي
8: اذا ميديا طرحت انا يعني في طرحتها من اي تو زد زي ما انا تعلمتها بالضبط 4 سنين حطيتهم فيها
7: وكيف كان الاقبال عليها
8: ما عملت عليها
7: كيف يعني كان الاقبال عليها
8: ما شاء الله كثير كثير الحمد لله يعني بالعكس هسه الناس اللي بدها تتوجه للاي اي انا بحكي لهم روحوا توجهوا بالتعلم الاي اي لانه خلص يعني الكاميرات
7: العالم الجديد كله تكنولوجيا
8: بالضبط هاي اللي بحكي فيه يعني راح يغنيك عن شغلات كثير مكلفة
7: انت اي خريج اي جامعة
8: البلقاء الصلت
7: متى خلصت
8: انا خلصت السنة الماضية
7: بعدك صغير
8: لا انا طولت في الجامعة مش خلصت السنة يعني انقطعت 3 مرات
7: ليش ما رحت هندسة معمارية
8: مكلفة
7: مكلفة
8: جدا
7: اها
8: انا بدي بس مكلفة جدا كانت يعني انا كنت وانا في الاي تي كنت عم بشتغل بقطع برجع بشتغل بنقطع برجع انا يعني الحمد
7: كل ما قدرت لهم حق فصل تروح تقدر شو تروح
8: كنت سينيور اي تي وانا معي الشهاده لسه
7: ما شاء الله ما شاء الله هي المهاره اليوم قديش المهاره مهمه اي اهم المهاره ولا الشهاده
8: المهاره
7: أهم من الشهادة
8: بآلاف المرات.
7: اليوم بمجال عملك أنت بتشوف الناس تطلبك بقولك شو شهادتك ولا شو مهارتك؟
8: شو الريزلت اللي بتيجي منك؟ أهم شيء الريزلت اللي بتطلع منك.
7: تواصل حدا معك من خارج الأردن طلب؟
8: بصراحة أغلب الشغل خارج الأردن. 90% من الشغل خارج الأردن، مع أنه وصولي لهم لا يتجاوز على صفحتي 4%.
7: لأنه الناس قاعد بتشوف الشغل الكويس وبتجي بتطلبه.
8: بالضبط، يعني أغلبه من دبي.
7: بشو بدك تعمل الآن؟ شو حاط ببالك؟
8: مش عارف حاليا، يعني التوجهات مش عارف، لكن اون بزنس خلاص يعني.
7: برافو عليك.
8: البزنس الخاص.
7: لازم. كيف تقدم لديوان الخدمة المدنية؟
8: ما قدمتش، بعرفش كيف اقدم صراحة.
7: والله خلاص، روح دور على استمر بشغلك ووسعه ورتب امورك ويكون وضعك افضل ان شاء الله.
8: نعم،
7: وحاول هذا العلم انك تعطيه للناس كمان. عطيت. يعني اعطيه
8: واللي بقدر اساعده الحمد لله، يعني بحب الخير اكثر
7: الحمد لله.
8: فاللي بقدر اساعده دون مقابل الحمد لله ما بقصر يعني.
7: لانك شفت الان كانوا معنا اخواننا بسبيل معان، فشفت كان كل عملهم في سبيل الله
8: ما شاء الله عنهم. انا بحبهم يعني، تابعهم على السوشيال ميديا. في برضو مشروع، في مشروع ضمن مشاريع معان، فبرضو حاب أشتغله، لسه عم بيتواصلوا معي، لكن لو يوصلوا لسعر صفر إن شاء ما يسمعوني هسا راح أشتغل لهم إياه، لأني بحب يعني أشتغل هيك شغلات فيها خير بالذات.
7: الله يكرمك يا رب العالمين.
8: يا رب والله.
7: طموحك اليوم شو؟
8: بلد أفضل
7: يا رب،
8: شكل بلد أفضل يعني.
7: يا رب
8: إن شاء الله نوصل الشكل الحلو اللي بتخيله أنا.
7: الحلو اللي هو منظم صح؟
8: المنظم،
7: الشوارع الواسعة،
8: معالمنا جميلة، مع أثار المعالم الأثرية اللي كثير لأن الغير مهتم فيها تصير ضمن الاهتمامات. يعني بشوف كثير وبنزل كثير أنا عن معالم لازم تكون معلم سياحي، ممكن يجيب دخل كمان يعني، هو في الآخر
7: صحيح سياحة
8: يعني، عدا عن أنه راح يكون حلو راح ندفع عليه، لكنه راح يجيب دخل
7: صحيح،
8: ما راح يروح الفاضي يعني لو نهتم فيه
7: صحيح.
8: فانه كل الاماكن هاي تستغل
7: ان شاء الله.
8: يا رب
7: ان شاء الله يا مهندس. شكرا جزيلا مهندس حسن ريان، شكرا لك والله، يوفقك ويتمم عليك يا رب العالمين. يا رب يا رب يا رب على الخير والمحبه دائما. التقي واياكم، التقيكم مطلع الاسبوع القادم، ولكن دائما اذا كان في العمر بقيه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك اني كنت من الظالمين. كل التحيه.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام، معك بالصوت والصورة.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: 0-6-5-800-700.
4: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
5: جو بترول هي 0-6-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر تحذيرا بالإخلاء لسكان 8 بلدات وقرى في سهل البقاع وجنوب لبنان. إيران تدعو أعضاء مجموعة البريكس إلى التنديد بالعدوان الأمريكي والإسرائيلي عليها بشكل صريح. وزير خارجية إيران يقول إن الإحساس الزائف بالتفوق لدى الغرب يجب أن يحطمه الجنوب العالمي. وزير الخارجية الهندي يقول إن المرور البحري الآمن عبر المياه الدولية بما في ذلك مضيق هرمز والبحر الأحمر مهم للرخاء الاقتصادي العالمي. الرئيس الصيني يحذر ترامب من خطر نشوب صراع بين بكين وواشنطن إذا تم التعامل مع قضية تايوان بشكل خاطئ. مقتل نحو 90 شخصا جراء عاصفة في ولاية أوتار بارادايش الهندية.

0: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم معك بالصوت والصورة.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
0: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: يا صباح الخير ويا صباح الورد لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بشوفنا.
1: يا صباح النور يا صباحك رندا. يا اهلا وسهلا.
0: كيف طاقة الخميس؟
1: يعني احلى من هيك ما في. خلص اخر خميس, بعدين الخميس الجاي في احلى.
0: يعني
1: الخميس الجاي العيد,
0: عطلة العيد طويلة وحلوة.
1: مش العيد يعني عطلة العيد,
0: عطلة العيد
1: عم نقول احنا هيك من العيد. احنا بلشين من الخميس استاذ.
0: احنا من عم نلمح لشغلة معينة انا ولين, بس انت ما رح تفهمها يا ضياء.
1: بالضبط بالضبط هي. طبعا انا اليوم انا ورندا لابسين ستان زي بعض,
0: يعني ما بعرف المشكله انه ما بنحكي مع بعض عشان ما يكون قريبين اللبس
1: يعني
0: من بعض,
1: بس اليوم نطلع نفس الاشي.
0: القلوب عند بعضها. صباحكم
1: يا كم صباح. اسمعوا يا جماعه, اليوم طبعا ما رح نحكي كتير, ما رح نبقى كتير. الف سلامه نغوي, صار لك اشي مال اصبعك؟ تمام اوكي. اليوم ما حنحكي كتير, اليوم بدنا احكي لكم يسعد صباحكم. رح نسمع مع بعض اغاني, وجهزوا حالكم بالثلث ساعه الجاي في عنا شغله كتير حلوه.
0: يلا.

0: بدي أزيد لك اليوم شغلة على الأغاني أنا بحبها. في أغنية كمان ضافت للقائمة اسمها قد الشوق، بصير تحط لنا اياها لقدام يعني.
1: استني شوي، كانه في حدا معلق على الشباك
0: يعني. بس لا تطلع عليه، انا طلعت عليه ودخلت.
1: لا انا توترت يا جماعه مشان الله. احكي لكم قصه الشباك كمان على زياده هاي الاغنيه. هذا مره احنا كنا بدنا نركب عنا على ال كثير صوتي عالي. كنا بدنا نركب عنا على الازاز تبع المطبخ اللي هو الازاز الثاني ما بعرف شو اسمه، اللي بيخلي زي من برا انه هو ايش مطفي. انت بتعرفي كيف الاهل لما تسكري مثلا بس يصير يحكوا لك
0: ضلل
1: من برا، بس يصير يحكي لك ابوك انت سكر برداي كل حرة شايفيتنا. عمرك حضرت الفيديو كيف بدي يتخوت؟ المهم فاحنا قررنا ايش نعمل، يكون الازاز ايش مضلل. فطلع الزلمه بده يسوي الازاز، فوالدي موجود بالمطبخ، فهو يعني ماما محضرة القهوة، فبده يلف بس بطول القهوة عن عن الغاز ويعطيها للزلمة انه يشرب قهوة ويبلش. فزلمة كان لسه متعربش على شو بسموه الشباك. بايده هون ماسك مفتاح السيارة ودخانه والقداحة، وبالايد الثانية قاعد بياخد القياسات. تخيلي هلا احنا ساكنين طابق ثاني الحمد لله، يعني مش طابق رابع. فيش بابا بيحكي له شو قهوتك، بده يحكي له شو
0: قهوتك،
1: شو لف زي هيك ولا سمع ايش صوت خبطه، حد بصرخ بحكي وبوقع. طبعا هلا احنا كل حدا عاش شغله بالبيت، ماما اجت تركض فكرت بابا اللي واقع، وانا ركضت، انا سمعت الصوت ما قدرت اتفرج من الشباك، صرت اركض على درج العماره، كل اربع درجات اوقع، كل اربع درجات اوقع. اقسم بالله كنت حاسه الاصابات اللي صارت معي قد ما وقعت اكثر اصابات الزلمه. انا قد ما تكسرت انا فيش ركب ولا كوع ولا إشي. اركض اوصل، اول ما وصلت شو كنت بدي اعمل؟ شفت الزلمه استغفر الله العظيم، يعني الحمد لله على سلامته. بس انت بتعرفي الشعور لما بتخافي فجاه بتحكي هدول حد من اهلك، وطبعا يعني نفس الخوف ونفس بتزعلي
0: أكيد.
1: بس الفكره انه انه مش اخوي مثلا. فانا خلص هون راح الموضوع انه مش اهلي. بعدين صرت بمرحله ثانيه بدي اعمل علاج، قال لي بابا لا تتدخلي خلص. بابا طبعا وجهه اصفر والدنيا دنيا وصرت اسعف. اول إشي كنت اعمله بدي اشربه مي، هو ايش صاير معه نزيف، مزبطش انك تشربي مي. انا بعرفش هذا الحكي. المهم بابا هون كان حينجلط بزياده. لا بس الحمد لله هلا بحب اطمنكم. راح على المستشفى، كان عنده كم كسر 47 كسر تقريبا، بس الحمد لله نحلو وعمل عمليات، وهلا ما شاء الله رجع على حاله ويعطي الف صحه ويعطي الف عافيه. بس كلكم، وان اخوي ترك الزلمه تعبانه بالمستشفى واخذ مفتاح السياره يلفلف فيها لانه ما معه رخصه، انت تخيل، واخذ مفتاح السياره يلفلف فيها. انت يعني في عندك موضوع شكله
0: انت ملاحظه انك انت كل ما تحكي لي هاي القصه انا بعطي رد نفس رد
1: الفعل،
0: لانه يعني صراحه بنصدم. والله الحمد لله على السلامه والله، يعني بالحديد ولا فيكم يا جماعة، أموركم إن شاء الله تصير تمام.
1: الحمد لله.
0: تعالي نحكي لهم عن حالة الطقس اليوم وحالة الطقس بكرة.
1: يعني يلا.
0: هلا اليوم درجة حرارة 29 رح تكون بعمان، أوكي، بس الأجواء حلوة اليوم، أجواء مشمسة جميلة. بس بكرة في انخفاض درجات الحرارة رح توصل لخمس، رح يكون في غبرة بكرة، في رياح بعد الظهر.
1: رياح بعد
0: يعني
1: الظهر.
0: اللي بده يطلع رحلة بكرة كمان ياخد حذره، انه هو رح يكون في رياح، ما يروحوش على الجنوب على الصحراء على كذا، لانه بيكون فيها غبر كتير وتراب كتير.
1: طب يعني رندا هيك انت اعطينا هدول احوال الطقس صحيح. عم تحكينا اللي بده يطلع رحلة، بس انا في مصيبة بتحكيك يا انه كل شيء صاير غالي، المزارع كتير غالية، الاوتيلات كتير غالية، يعني صار الواحد اذا بده يطلع رحلة كبيرة انه يقعد بمكان مثلا ما فيه تكاليف، لانه اذا باول ما يبلش ايش فيه تكاليف بيكتشف انه كتير غالي. شو المزارع اللي بتبلش من 150 أو 200 دينار بتبلش؟
0: طبعا
1: يعني عائلة مثلا تحكي فيها أربع أشخاص هدول مثلا، أو مثلا بس ينزل مثلا ما هو بدي يدفعها كاملة، هاي المشكلة صراحة.
0: صح كلامك. عشان هيك احنا اليوم ببداية الحلقة رح نحكي لكم أماكن بيروحوها جماعة جوردن وجماعة الأردن. فجماعة جوردن عندك وجماعة الأردن عندي، إيش رأيك؟
1: مع
0: بتحبي؟ يلا بقول لك جماعة الأردن بيروحوا بالعطلة على شط الغندور، بخطرهم كيس هالبزر مع الدبان، بكشوا هالدبان، ببزروا، بنبسطوا، أجواءهم حلوة. بقول لك بروحوا على شط عمان السياحي على البحر الميت،
1: حلو
0: تمام. بروحوا على مطل أبو نصير، قديه حلو. بروحوا على حدائق غمدان جماعة الأردن،
1: أيوة.
0: بروحوا على لفة بالسيارة مع قهوة، بعدين بأشر له سادة وسط حلو، نفسي أتعلمها ما عم بتعلمهم. بروحوا على كمان
1: هيك وسط
0: وسط بروحوا على المطلات، بروحوا بلفوا بالسيارة، قهوة بنص دينار، بوقفوا بباركينج معين، بيحكوا بسولفوا. حتى زمان كان الموضوع هذا عند الشباب، بس بالوقت الحالي صاروا البنات نفس الشباب.
1: ايش هي؟
0: اللي هي المطلات اللي بيشربوا كاسة قهوة.
1: هلا صاروا يلفوا السيارات عكس بعض
0: يعني. هلا حتى البنات. فجماعة الأردن بروحوا آخر الأسبوع على أماكن منطقية، أسعار منطقية، حتى بغمدان. في حتى امبارح افتتحوا عنا بمرج الحمام،
1: صحيح،
0: حدائق النشامة. قدي الحديقة حلوة، قدي الحديقة كانت أرض فاضية، أنا ساكنة قريب منها، فامبارح عم بمر هي طول عمرها أرض فاضية، كان يعملوا فيها القرية العالمية،
1: فيها تعليمات حفاظ على النظافة كمان.
0: النظافة
1: خلص النظافة ما فيها مشكلة، خير
0: فيها جيم. قدي حلو إنه فيها جيم بالأجواء الحلوة، هلا فيها ملاعب،
1: فيها بادل،
0: فيها اللهم صل محمد نسيت
1: بادل حبيت اللهم صل محمد اسمع أحد سمع رندا سل على النبي الله يرضى عليكم
0: زيد النبي صلاة.
1: يعني شفت إشي كتير،
0: فيها ألعاب، فيها كيدز أريا، فيها امبارح صراحة نزلت الأولاد عليها كمان عشان أشوف شو جواتها، وكانت كتير حلوة، أجواءها حلوة، الناس اللي جوا محافظين على النظافة، قاعدين بطريقة حلوة. قدي كان فيها عدد كبير من الناس، بس كانوا قاعدين بأشياء هيك رايقة ومرتبة، وفي الملاعب، قدي الملاعب حلوة
1: يعني عن جد كتير حلوة. أكيد بنتشكر أمانة عمان لأنها اهتمت بهاي التفاصيل. كتير عم بشوف مديح من انفلونسرز، من الناس اللي ساكنين بهديك المنطقة، خصوصا منطقة مرج الحمام. ميرندا هواها كتير حلو، بتحسي أغلب الشباب اللي بحبوا يلعبوا كرة وهاي القصص بتلاقيهم بالملاعب الموجودة هناك. صح. يعني سواء بالمدارس أو بالملاعب، يعني كلهم هناك بيعملوا جروب كبير وبروحوا الشباب يلعبوا كرة. طبعا أنا في شغلة نفسي أعرفها، الفريق اللي بيعملوه العائلات ليه بيكون في منه 55 والستة
0: حسب اللياقة،
1: صغار صغار، وهدول بضربوا بعض بروحوا كلهم كسرين
0: حسب اللياقة.
1: بس الفكرة إنه إحنا هلا عم نشوف تطور، ما بدنا نحكي في المجال السياحي، ولكن تطور بالأشياء اللي إحنا فعليا بحاجتها. قديش إحنا عم نطلب بمجال الرياضة اللي هي رياضات الأطفال، قديش في إحنا عنا تدني في الأماكن اللي ممكن الناس تروح تتسلى فيها، تقعد برواء، وبتكون فعليا أماكن بعيدة. لهيك إحنا أكيد نتشكر أمانة عمان على هذا التطور، ونتمنى من كل حدا شاف هذا الملعب أو شاف هذا المكان يحافظ على نظافته يا جماعة.
0: كمان بدنا نتمنى إنه الله يكتر حدائق الحلوة الموجودة بكل منطقة، بكل قرية، بكل محافظة، يكون في زي هاي الحدائق الحلوة صراحة. إن شاء الله مش بس بعمان تكون في حدائق هيك حلوة، بإربد، بمعان، بالكرك، بكل المناطق صراحة. يعطيهم ألف عافية على هاي الحديقة الحلوة، وإن شاء الله نضل محافظين عليها.
1: قبل كمان انت قبل شوي قلتي لي بدنا نحكي عن رحلات الاردن، رحلات جوردن.
0: يلا انا حكيت الاردن، ضايع عليك جوردن.
1: جوردن اوكي، هل في حفلات؟ احنا بدنا نحكي عن حفلات كمان. بس هدول بعدين،
0: بس اول شيء الرحلات.
1: هلا بدنا نحكي عن رحلات جوردن. استاذه يوم الخميس بيخلصوا شغلهم، بس هم جماعة جوردن بيخلصوا شغلهم بدري لأنه هم أصلاً 3-4 بيكونوا مروحين أمورهم تمام، بيكون عندهم هذا المج الكبير، بتعرفي هذا البنات عندهم هذا المج، والشباب عنده علبة البروتين بيروح على الجيم أفتر بارتي الجيم عندهم أستاذة. بعد ما يخلص الجيم بيلعب، بيرن على سوسو ومومو، شو أخباركم، وين طالعين اليوم، واتس أب، وش رح نعمل، وشو الأجواء يوم الخميس، برو اليوم في حفل نار، هيك الجو يعني، فاهمك. يلا نشوف ايش في اماكن وهيك. طبعا انا لا اشجع على الفساد، ولكن انا بحكي لكم جماعه معينه
0: جوردن شو بيعملوا.
1: يلا شوف في حفلات اليوم، اوكي اسمع، في حفل نور بطريق المطار، في حفله بالبحر الميت، يعني زي هيك. بتلاقي طلع لبس هالقميص الابيض، هذا الشيفون بعرف شو اسمه، لنا والبنطلون لنا. والبنات اللي الموجودين لابسين دريس كود طبعا، لانه بيلبسوش اي شيء، وحاطين الورود على شعرهم يعني التزاما بالدريس كود الموجود بالمكان. يوم الجمعه ما في لا غندور ولا في اعداد ولا
0: سير
1: ولا في هاي قصص. العقبه ممكن يروحوا مثلا على مناطق اللي هم سياحيه في منطقه ايلا او مكان معين، بس ما بيروحوا يعني
0: ما بصراحه
1: يعني اكيد شط العقبه اللي هو الاصلي
0: ما تكملي. طلعتهم مو حلوه لانه ما فيها ذبان،
1: ما فيها ذبان، ما عمرهم شافوا الشط. اوكي اكمل لك. يوم الجمعه بقرروا ايش بدهم يعملوا الاساتذه الكرام. بحكوا بنروح بنقعد ببانوراما بالديد سي، بنشوف الاجواء هناك كتير حلوه. هيك بيكون فبياكلوا مشاوي ورياش على جهه البحر.
0: مشاوي لا سوشي،
1: لا هذا السوشي، استني هذا بسهره الجمعه بالليل لسه ما خلصنا. فالدادي تبع الشباب برن، وينكم شباب لهلا؟ هل انت بتعرفي شباب الاردن غير شباب الجوردن؟ شباب الاردن ابوهم برنش عليهم لو روحوا الفجر، اما شباب جوردن يلا داد ام كومينج استناني شوي وجاي. هيك انتوا فاهمين. والبنات طبعا
0: لا تضغط علي
1: لا تضغط علي بالضبط. البنات العكس استاذه, البنات اصلا ما بردوا على اهليهم. بنات جوردن اذا رن عليها الساعه 4 العصر وينك يعني ممكن تصير مصيبه. اما بنات جوردن استاذه اذا بيرن عليها ابوها وصارت الساعه مثلا 12 بالليل ما بترد عليه, بتحكي له دهد لسه الساعه 12 ومالك, بحب اكمل يوم السبت اذا انتم حابين اكمل. انا في عندي سلسله لكل ايام الاسبوع بس هاي عطله
0: دين. بس انا بحسك من جماعه جوردن.
1: الله يسعدك. لا من جماعه الاردن. انا ابوي الظهر بيرن علي بيقول لي وينك,
0: بحسها شقره من جماعه جوردن.
1: هلا اوكي انا بحب المشاوي على البانوراما بس باقي التفاصيل ولا اللي دخل فيها.
0: بس نسيتي كمان شغله دي. ممكن نقعد بكافي هاوس نشرب ماتشا.
1: ماتشا يا انه بلاتس بنروح اسوفيا فيلج, ما بنروح اي مكان يوم الجمعه خصوصا لانه بيكون في جاذرينج. بعدين انا كلكم وصوفية فيلج يوم الجمعة, انت فاهمة؟ انت في أماكن معينة بتلاقي فيها تجمعات وأحزاب سياسية طبعا. البنات نفسهم ما بتغيروا, اللي بروحوا نفس الأماكن يعني مش إنه في نفسهم بس الشباب بتغيروا. هاي الشغلة الوحيدة المختلفة, تلاقي كل مرة كوليكشن شباب جديد.
0: هي بغيروا أماكن الشباب. بغيروا أماكن. خلينا نطلع فاصل ونكمل معكم.

0: بصوت الصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، سي أف آي، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. الأوروبي وصل من بي واي دي، العلامة الرائدة في الأردن. بي واي دي بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل موديل 2026. شكل، أداء وتكنولوجيا بتسبق عصرها، وكفالة 8 سنوات أو 200,000 كيلومتر على البطارية. والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams، من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلامات التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا، وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: وين ما كنت الفرصة عندك. جوائز الإسكان بكل مكان، من الشمال للجنوب، ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غدي حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
4: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
0: جاكامن، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: سهلة أردن وجوردن اليوم.
1: اليوم إحنا من يعني هيك من فصلين. بس خلينا نذكر اللي بسمعونا هم من جماعة جوردن ولا من جماعة الأردن. ذكرهم بأرقام التليفون 0784631. تواصلوا معنا على الواتساب أو على اتصال وحكونا أنتم جماعة جوردن ولا جماعة الأردن.
0: ضروري
1: ضروري
0: ضروري. هلا أشوفوا إذا في تشويش بالاتصال. أنتوا بتكونوا من جماعة الأردن أساد زمان. إيش دخل؟
1: سامع وطي وطي الصوت وطي الصوت.
0: جماعة جوردن أكيد سمعينا فل ولا لا؟
1: خلينا كمان نحكي لين عن موضوع القصات قصات الشعر عند جوردن وعند الأردن. جوردن كيف قصات شعرهم؟
0: بكونوا بلش بالأردن ولا بجوردن؟
1: يلا عندك يلا بجوردن.
0: أوكي بالأردن.
1: بالأردن.
0: آه لا بده بالأردن.
1: بالأردن. بالأردن بكونوا هم أول ما يشوفوا ترند طالع أو أي ممثل أو أي مغني حلقة معينة عطول بروح عند الحلاق بقول له عمل لي حلقة كذا الفنان كذا. نحكي أسماء ولا ما بزبط؟ مشيها. هلا طلعت كمان ترند هي قصة حسن الشافعي
0: صح.
1: اللي هي خط هيك مع ضربة الحاجب صح. هاي جماعة الأردن كانوا كلهم نفس القصة يعني كلهم هم لافين بتحسهم نفس الراس
0: صح.
1: ما في مجال ما في شيء لازم بتكون نفس القصة. حتى الحلاق بطل يفكر أو بده يبدع لا نفس القصة نفس الراس بس بحلق. جماعة جوردن بتحسهم بيهتموا بشعراتهم يعني ممكن
0: يعني
1: يكون شعراتهم
0: طوال. تحكي جماعة قديش جماعة الأردن بدفع عند الحلاق كمان.
1: هم 3 دنانير مع تنظيف بشرة وإيش كمان شو بتدفع شو بتعملوا غير تنظيف البشرة؟
0: حلقة كاملة أستاذة شعر ولحية وشارب
1: شعر ولحية وتنظيف بشرة بثلاث دنانير
0: ونفسية جديدة طبعا لأنه بيفتحوا كل المواضيع.
1: وغير هيك بيجيب له كاسة قهوة كمان الحلاق
0: أكيد.
1: بس جماعة جوردن تفضلي.
0: بس أنا في لازم لازم أقح
1: سنفرة شكرا. بحطوله سنفرة لونها أخضر صح ولا بني؟
0: السنفرة أخضر. حسب
1: أيوة
0: بس لا أخفيكي إنه ماسك الشباب دايما عند الحلاقين مختلف
1: هم أو ترويحة العيد اللي بروح بالماسك
0: بعدين الأطفال البرشو أزرق وأحمر وأخضر
1: فعلا عن
0: جد في هذا الموضوع
1: الفاضي نفس الشيء حطيته بس تشيله نفس الشيء بعدين بعد يقنعك هلا وجهك بصير بلق لق. معنا اتصال. صباح الخير.
2: صباح النور.
1: كيفك؟
2: منيحة. انتو كيفكم؟ يسعد صباحكم.
0: يا اهلا وسهلا.
1: يا اهلا
0: عم بيحكوا معنا جماعة الاردن ولا جماعة جوردن؟
1: حاسة انها جوردن.
2: لا جماعة الاردن.
1: أردن؟
2: لا جماعة الاردن.
0: عندك أردن. استاذة.
1: شو اجوائك يوم الخميس؟ عارفينها باسمك اول.
2: أنا لما طبعاً أنا قاعدة بالجامعة وعم نحضركم كلنا وكثير مبسوطين.
1: يا سلام. كلكم جماعة جامعة الأردن؟
2: عن جد قاعدين ومبسوطين عم نسمعكم يعني.
0: والله إحنا مبسوطين فيكم كمان. هل أنتوا كلكم جروب يعني قاعدين بالجامعة؟
2: قاعدين جروب وعم نسمعكم صراحة.
0: بدي أسألك سؤال.
2: اسأليني.
0: كيف بتميزي بالجامعة بشباب الجامعة كيف بتميزي انه هذا الشاب جماعة جوردن وهذا الشاب جماعة الأردن؟ أعطيني اختلاف واحد بسيط.
2: هلا أول اختلاف بدك تشوفيه الصبح لما تشوفي الشاب فيه بإيده كاسة قهوة سادة بتعرفي انه هذا شو
0: شو
2: أردن. لما تشوفيه رايح جايب بريد بول وفايت على المحاضرة بريد بول اعرفي انه هون ايه
0: هذا جوردن. جوردن
2: ما في مدى
0: طبعا استاذة. طب اللي باكل الصبح بيشرب كاس نسكافيه مع سنوشة سنيورة هاد شو؟
2: لا هذا بصراحة يعني
0: هذا تحت مستوى الفقر استاذة.
2: رح اترك التقييم.
0: يسعد صباحك يا لما ويا اهلا وسهلا.
2: صباحكم.
1: بعدين شوفي كيف بتقول لك يعني انا بفرق هو ما حق صراحه
0: يعني طول كاسه
1: اذا كانت كاسه من كرتون عاديه او
0: انا مش متخطيه بقول لك انا وضياء لهلا البنت اللي طلبت نسكافيه مع سنوشة ايش كانت تركي
1: مش زنجر
0: زنجر زنجر مش تشيكن
1: ما بدنا ننسى دين موضوع البرجر
0: البرجر
1: بناكل برجر اليوم بنروح ناكل سوشي بنروح نلعب بادل
0: بعدين حبيبتي خصوصا بالجامعات التقسيمه بتكون واضحه اوكي كيف بتكون واضحه حسب لمعه الشعر عند الجهتين انت بتلاقي اذا كانت الدنيا مجلجله على الاخر بالشعر هذا اردن اما جماعه جوردن بيكون شعرهم كزبر
1: كزبر
0: كزبر او ملفلف انت فاهمه كيف, وبيكون لابس هيك بلوزه طويله او هودي
1: اوفر سايز
0: اوفر سايز يا
1: انا بحب الاوفر سايز
0: بس دائما انا مع لبس جماعه الاردن. الشباب جماعه الاردن بيعرفوا يلبسوا يا عمي
1: هيك البنطلون هيك جماعه الاردن بتعرف لبس المطانيخ اسمه مطانيخ
0: ابو العديان
1: ابو العديان ايوه ابو العديان البنطلون بيكون ستريت كات مع ال شو اسمها هذه اسمها بتسموها شباب
0: بتسموها بإجركم هاي اللي بتكون
1: تبسايدر تبسايدر تبسايدر مع الستريت كات وبكون قاعد ولابس قميص ووضعه تمام ومشط شعره لورا. بس جماعة جوردان
0: انا بحمد الله انه راحت موضة اللي هو التبسايدر اللي لونه بني مع الجاكيت الجلد البني.
1: لا لا موجودة ليه موجودة
0: لا لا لا بلشت تختفي بس
1: لا لا موجودة راحت
0: ولا
1: والبست
0: البست هالبست مع بنطلون عريض طبعا بزبطش غير بنطلون عريض وقميص أبيض
1: بس جماعة جوردن بيكون لابس بنطلون أوفر سايز وبلوزة أوفر سايز وهو قاعد وهيك شعره مكزبر
0: هو كله أوفر سايز أصلا. ناخد اتصال صباح الخير.
3: صباح النور.
0: يا أهلا وسهلا كيفك شو الأخبار؟
3: تمام صفا وانتو كيفكم؟
0: صفا
1: هلا صفا جماعة جوردن
0: شو الأخبار كيف أمورك؟
3: أنا تمام انتو كيفكم كيف تمام. البرنامج
0: الحمد لله
3: يوميا صراحة
0: أوه يا عيني. طب خليني أسألك سؤال اليوم.
3: كيف سأليني
0: شو الفرق ما بين حلقة شباب الأردن حلقة الشعر وما فرق ما بين حلقة شباب جوردن؟
3: هلا شوفي شباب الأردن بدفع 3 ليرات بعمل سنفرة وبعمل قرط شعر وبعمل كل إشي
0: أوكي
3: يعني شباب جوردن بدفع 15 بس يعمل كت هير فهمتي
0: كت هير صح مليون بالمية سعد صباحك نسألك كمان سؤال ولا خلص نريحه
3: نسألوني عادي أنا قاعد أحل بريك من المحاضرة
0: يا عيني
3: أنت أشارك معكم
0: من وين عم تسمعنا من أي جامعة؟
3: انا بدرس حقوق بالجامعه
0: يا الأردنية. اهلا اهلا وسهلا فيك. طيب هلا بحكوا لك ستايل مثلا الحقوق والصيدله والاعمال مختلف الشباب خصوصا شو بتحس انت الستايلات تقدر تعطينا تلخيص سريع هيك؟
3: طبعا بالحقوق كلهم ابو العجيان طبعا
0: ابو العجيان منهم اوكي
3: بالاعمال لا يعني ستايل مختلف صراحه
0: بتحس
3: يعني الاعمال
0: مكلي.
3: اقرب لجوردن والحقوق اقرب للاردن.
0: ها شفتي خلص شباب بيعرفوا يلخصوا.
3: طيب عملت لكم يعني تقييم
0: تلخيص عملت لنا تقييم كامل. طب هلا وانت بالجامعه اي واحد بتشوفه من جماعه جوردن اوكي بتلف عليه بتخليه يحكي معنا تليفون اوكي
1: دين خلينا نسال كمان سؤال كيف بتميز الشاب جماعه جوردن او الاردن؟
3: بميزه من الستايل اول شيء الجوردن لازم يكون شعره كيرلي
0: صح قلت لك
1: شو كمان
3: الأردن لازم يكون ماسك قهوة
0: الأردن
3: أوفر سايز
0: الأردن يصلع أصلاً الأردني نفسه صلع من الجل أستاذ بعدين مع 3 تليفونات بيكون بيده
1: الأردني
0: ولا معدي سعد صباحك يا أهلاً وسهلاً
1: معنا اتصال ثاني صباح الخير
4: صباح النور
1: كيفك
4: الحمد لله تمام كيف كنت
0: يا أهلاً
1: الحمد لله
4: مين ورن
1: يا صباح الورد
4: الأردن احنا جماعة الأردن
0: انتو جماعة الأردن اوكي طب ايش اعطينا طبخة لجماعة الأردن وطبخة لجماعة الجوردن
4: جوردن ما بعرف شو بوكرا الأردنين باكل منسف
0: منسف هدي لك فوتوتشيني لازانيا
1: ما في اسكن من منسف
4: هاي الطبخات لا انا بوكرا انا باكل منسف
0: اللوبة الف
4: صحة محمد لكل ورد
0: صح
4: بعدين الأردن الأردنيين زي ما قالوا جاي الأردن الشاب الأردني دائما بيجي كل زمان قال ولا ما بستيجي أنا بقول
0: صح
4: لما بحكي مع حيوان أنت بقول لي أنا عندي الحلال
0: يعطيكي ألف صح بتحسي في بينهم فرق سعد صباحك يا زينة ويا أهلا وسهلا فيكي يعني ما نحكي عني مش فريق انقاذ
1: زينة ضبطت لك معلومة اسمها زينب
0: زينب
1: يعني انت من امبارح بتحكي لها زينب
0: انا من زمان بحكي لها زينة اصلا زينب هلا احنا كنا بدنا نرجع لحلقات جوردن هلا قلتيني الاردن بطلبوا حسن الشافعي
1: حسن الشافعي
0: حلقة حسن الشافعي احنا جماعة جوردن بيفتحوا على بينترست بيحطوا مثلا إليجنت هيركوت تعرفي او قصة شعر شهيرة رائعة، بعدين بيروحوا على الحلاق، ما بيروحوا اي حلاق، بيروحوا على حلاقين عبدون، حلاقين دير غبار، بيدفعوا 15-20 دينار عشان يلفلفوا شعرهم، او اذا حابين يعملوا قصة مرتبة بيحكوا بدنا نعمل قصة ليناردو دي كابريو استاذة.
1: ولا
0: ليناردو عندهم الموضوع اوكي، بعدين بيخلص.
1: طيب حكيتي هذا الجماعة الأردن شو بيحكوا لك؟ شو هذا بنطبع؟ بحط الشعر
0: عن جد
1: كريم كريم بناعم بناعم،
0: مستحيل تلاقي ولا شعر على قميصه. يعني انت بيروح جماعه جوردن من الحلاق ما في شعر على قميصه، اموره تمام وممتازه ونظافه بالمع.
1: كيفك شغله حبيبتي؟ الله يرضى عليك.
0: جماعه الاردن تلاقي نص الحلقه على
1: حبيبتي. جماعه الاردن اذا تدلع حاله بيعمل بروتين لشعره او تمليس، اسمه تمليس صح؟ تمليس
0: بس بعديها بصلع.
1: قد ما بحط جل على شعره بثبته يا حرام، اسمه جل بل صح؟ كنت سمعت تستخدمه جل بل، بيستخدموا هذا اقوى نوع عندهم موجود. يعني اذا كان بعدين اذا يعني اذا بده يدلع حاله بيجيب داكس صح؟ داكس داكس وواكس يعني هذا اكثر شيء. ثلاث ايام بتحمم ما بتروح ريحه الشعر منه،
0: تمسحي
1: قد ما بيستخدمه ان شاء الله بوصل على 27 ما عليه شعر. انت مش لاحظه انه نسبه الصلع عندنا كترانه بالبلد؟
0: انت عملتي دعايات على فكره لجل بل استاذه.
1: يعني انت لو حكيتي لهم هاي الجمله بقول لك اذا كريم منيح للشعر بثبت الشعر جيبوا لي اياه.
0: صح والله. احكي لك شغله رندا، هلا احنا دائما بنعطي هاي الفروقات لانه احيانا بتلاحظي الفروقات دائما واضحه، بس انا حكيت لي ضياء قصه حكى عن حلقة. إيش حكى؟
1: هو بقول إنه هو مرة راح حلقة حسن الشافعي، راح الحلاق لهم حلقة لحلقة حسن الشافعي، فراح تصور، ترك كل البيت مصور بالمطبخ مش عارف ليش. منزلها وين؟ على الفيسبوك.
0: تمزح جد يا؟
1: بعد ما منزلها على الفيسبوك راح قص شعره كامل حلق.
0: تمزح
1: الصلعة
0: يا علينا. طب شو خطر عبالك؟
1: يعني هيك حب ينوع بين حسن الشافعي والتاني.
0: احنا لا، احنا اعلى مستويات الفقر، احنا الحلاق ما بنوصله. يعني احنا الصغار، اخواني الصغار امي بتجيب صحن بتلف استاذة. يعني احنا لسه هذا الحلاق ما وصلنا.
1: يلا خلينا نطلع فاصل ومكملين معكم.
5: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
6: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
7: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري ملتزمون بالتفوق.
5: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.

اسمع برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: نحكي لهم عن موضوع السيارات.
1: موضوع السيارات
0: جماعة الأردن شو بيكونوا كاتبين على سياراتهم، جماعة جوردن إذا بكتبوا على سياراتهم.
1: بس أنا حسيت اليوم في هيك كثير تنمر.
0: ليه؟ ما مش نمر، إحنا نحكي واقع. يعني واقع بالعكس، جماعة جوردن إحنا بنحبهم، يعني الأمور من اسمعي، إحنا بنعمل هيك وهيك، بنحكي هيك وهيك.
1: أوكي.
0: مثلا هلأ إذا بنحكي عن جماعة الأردن إذا هيك رح يزعلوا.
1: صح.
0: ما بزعلوا، هلأ إحنا بنحكي واقع إن إحنا بنحب الجهتين، صح ولا لا؟ عندنا أصحاب من الجهتين. أبلس
1: يلا بلسي أستاذ.
0: أبلس بقول لك هون قرب على مهلك، التأمين منتهي.
1: هاي بكون حاطين على السيارة. أوكي.
0: هون الأردن كل شيء بصير.
1: اذا
0: مستعجل تفضل سوق مكاني.
1: اوكي.
0: بقول لك مدعوسه بس محبوبه. الله يستر من اللي جاي، الرزق رزق الله اهبل على المجانين. لا تلحقني انا ضايع. الديزل عشق.
1: استغفر الله العظيم، خلص انا مش قادره اسمع اكثر. طب ايش بحطوا على الشبابيك؟ احكي لهم على الشبابيك شو بحطوا.
0: بيضللوا
1: غير التضليل.
0: ايش بحطوا؟
1: بحطوا السناب شات تبعهم.
0: الاسم
1: استاذه ولا
0: إذا شفتني طلع هاي بقولك إذا شفتني صافين صحيني. لا تحسدني القصد قاتلني.
1: طب إذا واحد بيكو إذا بنت جديدة بتسوق شو بتكتب كمان؟
0: لا تقربوا علي لسه بتعلم السواقة.
1: أيوة إشي زي هيك.
0: أنا صراحة أول أستاذة الأمان أنا كتبتها هاي على سيارتي. لا تقربوا كثير، ما بعرف أسوق.
1: بعدين جماعة حتى السواقة تبع جماعة الأردن وجوردن تختلف. جماعة الأردن اسمعوا التنين في عندهم حركات البتونة والتنين في عندهم حركات الدريفت، بس الفرق بحس جماعة الأردن عندهم هيك جراءة وقلبهم أقوى، وشو ما كان سعر السيارة شو ما كان سعر السيارة بعمل لك فيها أجواء تقول سعرها 150,000 قد ما بيكون هيك واثق باللي معه. الحبة بسموها الحبة
0: الحبة.
1: الحبة وكل حدا بيكون مسمي سيارته زي ما هو بحبها، يعني مثلا الفرد الحبة عزيزة لذيذة. هيك قصص
0: الغالية.
1: وبيكون طبعا هو طلعت روحه عشان يجيب السيارة، يعني لمهم دينار على دينار. اما جماعة جوردن
0: اللي جايبها على البنك بقول مرهونة. مرهونة.
1: جماعة جوردن استاذة بحكي للبابا انه انا بس اخلص توجيهي داد. لازم اجيب سيارة زي صحابي التانيين.
0: يا الله.
1: هيك فبروح ابوه ما بحكي له خلص ما في مشكلة انت جيب 60 بالتوجيهي وانا بجيب لك سيارة. غير عن جماعة الاردن بجيب 99 وما بجيب له سيارة بعد الجامعة بجيبها وبتكون سيارة امه كمان.
0: لو سمحت احكي له جماعة الأردن كله قوم من وجهي لهسا أشو أفرجيك إيش عمرك ما شفته.
1: مفرطك هيك بحكي. مفرطك أستاذ. غير هيك بجيب له السيارة كل إشي. بعدين دايما البابا تبعهم ما عنده مشكلة إذا هو دخل بالحيطة أو كسر السيارة، لأنه إذا في هاي سيارة خبطت بيجي غيرها بيحكوا لك في الحديد ولا في العبيد،
0: يعني ولا فيك بابا منيح إنك أنت طلعت بصحة وسلامة.
1: جماعة الأردن
0: إذا
1: خبط السيارة
0: قسما بالله ما عمرك بتركب هالسيارة، خليك تحلم حلم تركبها.
1: تحلم حلم تركبها مليون. والله كل العيلة بتشوط السيارة.
0: خليك تلم قطع السيارة برموش عيونك.
1: بعدين دايما زي ما بحكوا جماعة جوردن عندهم هاي تجمعات السيارات اللي هم شو بعرفني أوتوكار وتجمعات سيارات المرسيدس
0: طريق المطار دايما
1: هدول في عندهم تجمعات معينة، حتى السيارات الفور باي فور اللي الناس بتحبها كمان بيعملوا لك الأشياء والأجواء، وفي عندهم إشي اسمه كارز أند كوفي. هذا بيحضروا لتجمع السيارة وبشربوا قهوة يعني الأجواء غير.
0: شفت فيديو لإنفلونسر هي جماعة جوردن، فشو بتحكي هي طالعة درايف مع جوزها بالبيكاب وأبصر شو هيك، بتقول جماعة ضيعتوا عمركم بالكافيهات والمتلات. والمتلات
1: انجد.
0: معنا فويس، نسمع الفويس.
2: صباح الخير أخت نارين، وصباح الخير أخت لانرندا، معكم محمد شمس. حسنا جماعة الأردن بفطروا حمص فول فلافل طن سردين حلاوة، أما جماعة الجوردن بفطروا دونيت بيتزا شغلات. فهمت كيف؟ أما دولاك يا عم بدهم إشي يعني يضبط العظم وقوى العظم والدم، هذولاك لا عم بقضوها دونيت وسنيكرز وتويكس وقصص طارمة زي هيك.
0: صباح الفل. احنا جماعة الأردن إذا ما كان في مرقش زعتر حمص فلافل، يعني إذا كانت الأم بدها تدلل أولادهم بتعملهم قلاية بندور هيك حارة. هذا يوم الجمعة بيض، يعني بيض عيون، بعدين لازم بيض عيون يوم الجمعة هذا موجود. خبز طابون مع زيت زيتون.
1: عن جد انا حبيت انه حكى عن الفطور كمان انه مختلف، حتى الصحن ما بتغير. في عندنا جماعه الزركه هلا بعثوا لنا مسج بيحكوا يسعد صباحكم، احلى تحيه من جماعه زركه سيتي. هلا وسهلا
0: بلوستي بلوستي
1: اهلا وسهلا بالمدينة الزرقاء بلوستي صباحكم بحكي بلا جوردن بلا الاردن الزرقاء هي الاصل. اه والله احلى تحية لجميع اهل الزرقاء من مع الزرقاء سري رحت على ملت على جوردن شوي جماعة الزرقاء والله تحية تحية طيبة وبعد يسعد صباحكم. طب جماعة الزرقاء هلا اللي عم بسمعونا اوكي احكوا لنا انتوا كيف يعني مثلا اذا كان في شب ماشي بالشارع كيف بتميزوا هذا الشب جوردن ولا الاردن؟
0: عندهم خبرة
1: احكوا لي في قلبكم عادي
0: عندهم خبرة ما في مجال
1: سركم في بير ما حد سامع بس احنا
0: حاسين اليوم غاوزة مع جماعة الزرقاء لانك لابسة ازرق.
1: اه ولا طبعا ماي فيفرت كولر هذا بحكوا انه
0: دنيا خربت والازرق لابق
1: بحكوا انه اللون الازرق بيعطيك لهم البوزيتيف فايبس بس تطلعي الصبح بيعطيك طاقة ايجابية اكيد مو زي الاسود بأكد عليك عيشتك.
0: احنا نحب الاسود حبيبتي الاسود
1: لا الاردن ردي حبيبتي ما بزبط
0: حبيبتي عشان نكون واضحين في مسج تاني بقول لك في موقف انا وايام الجامعة في بنت حبت تعمل حالها من اهل جوردن طلبت قدامي عصير راني بس طلبت معه شرمونة
1: يسلمك والله والله ما قصرتي استاذة
0: فهم الموضوع غلط ماما تفضحيناش تفضحيناش

0: مستمعين خلينا نذكرهم كمان بأرقام البرنامج، يحكون هيك مواقف صارت معهم بالجامعة بالشغل بجماعة الأردن وجماعة جوردن.
1: 078
0: أربعة ستات ثلاث وحدات.
1: تقدر تبعتونا عن طريق الواتساب أو تتصلوا علينا. نذكرهم كمان أنه عنا أبليكيشن اسمه راديو عين، بتقدروا من خلاله تحضرونا صوت وصورة. هاي أغنية جماعة جوردن.
0: جوردن
1: رمشي خطاف.
0: رمشي خطاف عم دياب الساحل بحر نروع على الغردقة بدنا.
1: كانك بتسمع حكي أستاذة.
0: احنا حبيبتي جماعة وادي رام نولع نار.
1: يعني كبيرة أستاذة مع البوفيه. ناخد اتصال. صباح الخير.
2: ألو صباح الخير.
1: يا أهلا وسهلا، كيفك؟
2: الله يسلمك، كيفك عمو؟
1: يا أهلين، هلا عمو، شو الأخبار؟
2: الله يسلمك الحمد لله. بس احكي لك عن جماعتي شوية. جوردن
1: خد راحتك.
2: والأردن انا من الزرقاء.
1: حياك الله.
2: جماعة الأردن بدك تعرفي بكون ماشي بالشارع طبعا حالق حلاق العسكري
1: صح. اوكي.
2: بكون مزهق الحلاق طبعا، عمل لي من هون ومع شاي او بيبسي، وفي الاخير ثلاث دنانير والسلام عليكم.
1: ثلاث دنانير هيك معدي بكون دافع اذا مع واسطه الارتاح.
2: ومحمله جميله
1: ومحمله جميله دافع ثلاثه
2: هاي وحط لي الاغنيه هاي.
1: طيب اوكي.
2: وجماعه جوردن غير يا حبيبي، صف بالسياره بينزل اشوف بتطلع بشوف الصالون في ناس اذا في اكثر من اثنين ما بفوت
1: مستحيل
2: بدخل. بعدين بالله امسح لي المقص، امسح لي الكذا، عقم لي وبدفع وبظل طالع بدون ما يحكي اي كلمه.
1: بعدين اسمع، دائما بطلبوا الاغراض المعقم، الاغراض الجديده، ما زي ما انت حكيت هلا ما
2: بغير لي شيء. غير لي الشفره، غير لي المشط، انا حاسس انه كذا.
1: طب انت في حد من اصحابك من جماعه جوردن ولا كله اردن؟
2: والله في، بس ما يعني انا من الزرقاء، لما بدي اطلع عليهم مشوار الغربي بدي احط 10 دنانير
1: يطلع من راسي.
2: فالتليفون بكفي. كيف حالك؟ شو اخبارك؟
1: كبيرها مش بالحزمه كمان. اسعد صباحك. تحيه لاهل الزرقاء اللي يعني العزيزين، انا كثير بحبهم. انا رحت عليها زرقاء يكون 4-5 مرات عن جد، بس قد ايه لطيفين قدامنا. حلا بحكي لك
0: قصه. انا عندي انتماء لهم، انا درست هناك.
1: جاد؟
0: ما في مجال.
1: اوكي احكي معك اتصال ضده.
0: صباح الخير.
3: يا صباح الورد،
0: كيفك؟
3: هلا والله تمام، انت كيفك؟
0: الحمد لله. رزه صح؟ رزه خلص
3: يا عيني عليك، انت خلص معي طريق الاعداد كله خلص، عرف رزه.
1: حتى لنا دي عمار اصلا، هلا بصير الناس يسمعوا يحكوا ليش مش عمار اسمه رزه اصلا.
0: عمار رزه. عمار
3: لما حكيت رزت علي الطبيعة تبعت الاعداد تحكي لي مين شو اسمه، قلت لها عمار، تحكي له رزه.
0: كل اذاعه بتعرفك. عمار انت من جماعه الاردن ولا من جماعه جوردن؟
3: انا من جماعة الزرقاء.
0: يا اهلا وسهلا.
1: يا اهلا وسهلا.
0: يا هلا ومرحبا.
1: مزرقة الامور يوم الاخر.
0: رز من جماعة جوردن صح؟
3: لا من جماعة الزرقاء كمان.
1: حبيبتي احنا الدم بيحن. انا مثلا مستحيل احكي غير مع حد من جماعة الاردن. اما جوردن مش لي صراحة.
0: طيب عمار بس تقعد مع حدا من جماعة جوردن شو بكون ردة فعلك؟
3: ردة فعلي انه بدي اقوم بدنك يعني امسح كرات الارض.
1: بدي اقوم افرطه.
3: والله لانه بكون يحكي يعني زلمة طويل ومشورب بيحكي بقال وقلنا وحاط العلكة بتمه. يعني انت زلمة، انت رجل يا رجل، مش هيك الحياة.
1: خلص مسحها في وجهنا. احكي له اقعد ساكت بدون مشاكل بليز.
3: لا انا شو كنت احكي له، شو يعني في واحد من جماعة جوردا وظلنا احكي له لا انت هيك سوسه متوحش.
1: هدرت الحلقة المرة نزلوها لما صار يحكي هلا بجيب لك كل اصحاب يضربوك. نفس المبدا.
0: زعلوك.
3: نفس المبدا.
1: يسعد صباحك يا اهلا وسهلا. كمان اتصال. صباح الخير.
4: هلا صباح النور.
1: يا اهلا وسهلا، كيفك؟
4: تمام الحمد لله.
1: انا صراحه من الهدوء بصوته بحسه جماعه جوردن.
0: لا الاردن.
4: لا انا اردن زرقاء.
1: يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا اهل الزرقاء.
4: سمعت ان اهل الزرقاء بيحكوا بتحمس.
1: خلص واخيرا. ما هذا اللي بدنا اياه. هيك خلص انت بدك تصير تلملم كل اهل الزرقاء، نصير كلهم نفتح مواضيع، لانه انتم صراحه اجوبتكم ايش واقعيه من الحياه.
4: واقعيه بالضبط. نعم
1: صحيح. قد ايه بتحلق شعرك انت، 3 دنانير ولا 10 دنانير؟
4: لا 3 دنانير.
1: معدي الاستاذ
4: ومع سنفره.
1: طب بالله السنفره بتعمل شيء؟
0: لا
1: السنفره بتغير يعني؟
4: لا بس شيء بيقول لي امورك تمام
1: عن جد؟
4: لا احلى شيء نحط لي كلام يا بقول لي احط لك من دبي ولا احط لي تنام.
1: طب سيارتك اسالي عن السياره.
0: كاتب ايش على سيارتك؟
4: لا لا لا
1: ولا
4: ما ما احبها.
0: ولا عمرك كتبت؟
4: لا ولا عمري.
1: طب أهلا سؤالي بدي أسألك سؤال. أنت مع اللي مثلا بيحكوا لك السيارة تكون عالية ولا يهبط السيارة شو أحلى؟
4: لا طبيعتها العالية أكيد.
1: ها اسمعي هو أردني مجردن
0: حاسه هيك
1: شوي
4: شوي. لا لا أبدا شوي هيك يعني مجردن.
1: ما يعني أنت لهناك
0: حسيت أصحابه شكرا من أهل جوردن
1: عن جد. طب حلقة العريس قدي بتكلم؟
4: لا والله والله أصحابي أنا عسكريين.
1: حكينا عن حلقة
4: مبيعات منتجات هي جل الوقت الداس
0: ايوه ببيع الوقت داكس.
1: انت طب هلا لسه كنا بنحكي هلا استنى شوي استنى اجيت لنا احنا كنا بنحكي عن الشباب اللي بيسووا شعرهم بالواكس والشباب اللي بيسووا شعرهم ملفلف بدون ولا اشي. شو رايك انت بهذا الموضوع؟ مع
4: هذا الموضوع كثير مغلبنا.
1: طب انت شو رايك؟
4: يعني بروح جماعه جوردن بروح على الحلاق شعره طويل اصلا وملفلف حالته حاله ما بروح يحلق بروح بحدد عشان يقول له بيرفكت انا بدي بحط جل وبحط واكس وداكس وما بيعجبه بغسل وبحط مره ثانيه وبدفع 3 دنانير
1: نفس الشيء
4: وراسه مرفوعه.
1: لا اسمع ما حد بيسترجم يا جماعه 3 دنانير ما حدش بيسترجم يحكي معهم كلمه للامانه. سعد صباح
4: بالعيد بعطيه زياده دينار عشان ديني عيد يعني بعمله بخبصني.
1: يسعد صباحك ويا اهلا وسهلا فيك وانبسطنا بسماع صوتك صراحه اليوم يا جماعه الزرقاء الزرقاء تفوقوا على جماعة عمان صراحة.
0: والله حبينا
1: يعني غطوا عليكم صراحة جماعة الزرقاء. تحية كبيرة جماعة الزرقاء. طب حطيني هيك أغنية هيك بس يعني بعد
0: حكيت الفاصل. لك أغنية يعني أنا حبيتها
1: لأهل الزرقاء. لا أهل الزرقاء أهل الزرقاء
0: ما هم يحبوا زي أهل الزرقاء ما عليك.
1: طب بعد الفاصل إحنا أسفينها
0: بعد الفاصل فاصل.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. 11:00 صباحا بتوقيت عين أف أم.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمون.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة بالونات. وزير الخارجية الهندي يقول إنه من المهم أن يصبح وقف إطلاق النار في غزة مستداماً، وكذلك وصول المساعدات الإنسانية. إيران تدعو أعضاء مجموعة البريكس إلى التنديد بالعدوان الأمريكي والإسرائيلي عليها بشكل صريح. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول إنه قد تم الاستيلاء على سفينة شرقية إمارة الفجيرة الإماراتية، وهي الآن متجهة إلى المياه الإقليمية الإيرانية. إسرائيل توقع صفقة بقيمة 34 مليون دولار لزيادة مدى وقدرة طائرات F-35 المقاتلة على التحليق. مقتل 5 جنود و7 مسلحين في اشتباكات جنوب غربي باكستان.

0: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامين، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامين بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796223660. جاكامين، الخيار الأنيق للرجال.
1: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين أف أم، معك بالصوت والصورة. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
2: وين ما كنت الفرصة عندك، جوائز الإسكان بكل مكان، من الشمال للجنوب، ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غذي حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات، كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
3: 0-6-5-8-700.
4: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
5: جو بترول هي 0-6-5-8-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
1: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
7: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: جاكامين، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: يا صباح الخير، صباحكم جميعا. اكيد لسه مكملين معكم اليوم انا ورندا، يعني حكينا كثير ولسه حكياتنا ما خلصت، وصلتنا مسجات على الواتساب هلا بنقراها مع بعض، بس بنرجع بنذكركم بارقام البرنامج 0784 463 31، لاي حدا حاب يشارك عن طريق اتصال او عن طريق الواتساب. في عندي بنات هون مشاركين عن شعرات البنات.
1: في اختلاف؟
0: في اختلاف كمان
1: الألوان يمكن، صح؟ ها.
0: في بنت بعتت لي اسمها ألاء إدريس. ألاء بتحكي: يسعد صباحك لين، يسعد صباحك رندا. بدي أحكي لكم بالنسبة للشعرات، إحنا البنات دائما بس بدنا نسوي شعرنا بنعمل حنة، جماعة الأردن بيعملوا حنة وبالبيت، والماسكات عندهم اللي هو ماسك الرز أو ماسك الأفوكادو. اما جماعه جوردن فدائما بروح بعمل تريتمنت وبيسووا شعراتهم وبقصصوهم
1: تنظيف بشره.
0: فبمناسبه الموضوع هذا تحيه كبيره لروجي على الشعرات الحلوين صراحه. انا ورندا يعني اشوفهم احلى الشعرات، ما احلى لونهم، احلى لمعتهم، صح. ما قصر صراحه.
1: امبارح رحنا عند روجي انا ولين واهتمنا بشعراتنا، قص لون،
0: فبعدين سريع
1: وباله طويل وبهيك بإتقان، يعني بإتقان فعليا.
0: بعدين ليش دايما بيحكوا الشباب بالميك اب وبالشعر أشطر؟
1: يعني أنا بحس أشطر
0: صح؟ بس لا، في إحنا في عنا تحفظ طبعا، في ناس بيحكوا لا مستحيل، إحنا ممنوع إن مثلا بنت تروح مثلا على صالون تشبق وشي زي هيك.
1: في كل واحد
0: كل حد عنده يعني أكيد قناعات مختلفة،
1: صح
0: صح ولا لا؟ هلا احنا عشان ما نبعد عن الموضوع خلينا نكمل كمان المسجات اللي وصلتنا على الانستغرام. احمد خوالته بيحكي: يسعد صباحكم جميعا، يسعد صباحك ضياء. بدي احكي لك بالنسبه للسيارات، اكيد التهبيط احلى، بكفي ان انت كل ما تشوف المطب بتستحي على دمك وبتخفف. يسعد صباحكم. عمرك هبطت سيارتك استاذه؟
1: انا اذا هبطتها بتصير
0: مصيبه
1: بتطير.
0: انه كلكم لون سيارتك اورنج، يعني بتطوي من اخر الدنيا بالماء، من اخر الدنيا. بتعرفي انا كان نفسي يكون سيارتي يا اورنج يا زهري، هيك انا هاي الالوان اللي كان نفسي فيها، بس ما زبطت معي.
1: يعني كلمنتينا
0: انت ما شاء الله من اصحاب الاموال، يعني احنا لا استاذه غير احنا وضعنا ولا لا.
1: بقول لك كمان في جايين وصلنا مسج بقول لك جماعه جوردن بيروح من الجامعه بقعد يحكي مشان الله مو قادر بدي اروح انام، بس بدي انام شوي عشان اقدر اسهر في الليل. ما بعرف بتغير صوتي بس احكي عنهم. بس جماعه الاردن يا حرام بيكون مروح، هل كان واقف بباص الجامعه مروح على الواقف طبعا بيكون هو طبعا. ما في كرسي يقعد، مستحيل مروح على الواقف. بقول لك بعدين بروح من الشغل من الجامعة على الشغل، ومن الشغل على البيت، فهو ما بيكون قادر يحكي
0: ولا حتى قادر يتنفس كمان. ناخد اتصال،
1: يلا.
0: صباح الخير.
2: صباح النور، والله حبينا نشارك معاكم.
0: يا هلا وسهلا، حياك الله، شو أخبارك؟
2: أهلا فيك، الله يحييك. الحمد لله تمام والله.
0: يعني أنا بدي أسألك اليوم شو تعليقك على الموضوع، شو رأيك أنت بالفرق ما بين الجهتين؟
2: والله هو في فرق، يعني حتى شكليا ما اكيد في فرق، يعني معك على من الزرقاء طبعا.
0: يا اهلا وسهلا باهل الزرقاء، والله منورين اليوم اهل الزرقاء صراحه.
2: شجعتونا لما قلت الزرقاء والزرقاء، شجعتونا نتصل والله، ولا انا مستمع قديم والله بس ما عم اشارك.
0: يعني برضيك هيك يعني سهل. لازم انا نادي على اهل الزرقاء وانا شدهم عشان يرنوا الزباز عليك. انا
2: والله معلش شجعتونا اليوم.
0: يا اهلا وسهلا، طب عرفني باسمك.
2: معك علاء من الزرقاء.
0: اهلا وسهلا يا علاء. طب يا علاء، احنا كنا قاعدين نسألهم عن حلقات الشعر، شو الفرق ما بين حلقات الشعر هون وحلقات الشعر هون. انا بدي اسألك الاغاني شو رأيك؟ يعني جماعة الاردن وجماعة جوردن شو بسمعوا؟
2: والله جماعة جوردن اكيد بسمع تامر وبسمعوا الشامي وبسمعوا
0: صح،
2: بسمع عمرو دياب.
0: ايوه مليون بالمية. وجماعة الاردن
2: جماعة الأردن بسمعوا، يعني أكثرتهم بسمعوا عراقي، يعني بزرق يعني أكثرتهم بسمعوا عراقي،
0: صح.
2: خالد عبد الرحمن، عبد الله رويشد.
0: طب أنت من الأشخاص اللي بس تزعل، شو هيك الأغنية اللي بتحب تسمعها هيك عزعل؟
2: والله على زعل يعني ممكن أسمع عراقي. يعني
0: تسمع عراقي؟ والله العراقية فنانين أستاذ بالمشاعر، يعني أي شيء فيه نكد العراقيين مبدعين.
2: ايوه
0: اوكي. طب سؤالي الاخير اسمح لي.
2: طبعا
0: بدي اياك تعطيني هيك شغله، مع انه احنا بنحكي عن الطرفين بس يتزوجوا جماعه الاردن بس يتزوجوا جماعه جوردن، شو الفرق بالمهر هون وهون؟ المهر كيف بيكون مختلف؟
2: والله يعني جماعه الاردن انها يعني بزرقاء يعني ممكن 5000 خلص بيكون مخلص الموضوع الكامل مروح فيها على البيت.
0: جماعه جوردن
2: والله بجوز بده الحلو تاعه بجوز ما يكفي 5000
0: مليون بالمية. يسعد صباحك اهلا وسهلا.
1: ريني على تعليق موضوع المهر. اذا جماعة الاردن في عندهم كلمة يا جماعة زيها زي خواتها.
0: ولا طبعا.
1: طب هو خواتها شو وضعهم؟ لا زيها زي خواتها تكون اختها او متجوزة من 30 سنة وهي متجوزة جديد. المهر 2000 دينار قبل 30 سنة
0: بتدبر حاله.
1: 30 دينار 3000 دينار
0: بتدبر حاله. ما لناش خص.
1: معنا اتصال. صباح الخير.
2: صباح الاناناس.
1: يا اهلا.
2: الله يسعد صباحكم.
0: موضوع في الناس
2: انا الزرقاء اليوم.
0: اهلا وسهلا.
1: يا اهلا باهل الزرقاء.
2: يعني اليوم كل اهل الزرقاء رنوا عليك اليوم عشان حكيت عن الزرقاء كلها رنت.
1: يا اهلا ومرحبا.
2: تحياتي لكم ابو العز العبيدي من الزرقاء.
1: يا اهلا ابو العز. ما رح نسالك انت من جماعه جوردن ومن جماعه الاردن لانه مبين انك جماعه الاردن.
0: حكى صباح الاناناس استاذ.
2: من جماعه الاردن طبعا.
0: ولا
2: بكون نحكي عن الحلاقه ولا عن ايش؟
1: الاغاني. شو رايك بالاغاني؟
0: وجبل لك الحلاقه بس
1: بدك الحلاقه. يب
2: يلا الاغاني. الاغاني يعني يعني اهل الزرقاء بسمع اغاني شغل دمار
0: صح.
2: لا حاتم العراقي ولا شيء دمار يعني. هيك اهل الزرقاء يعني.
0: طب بتحط مثلا بسموهم شو قلت لي عنهم اللي هجيني لا
1: شيلات شيلات
0: شيلات شيلات شيلات. بتسمع شيلات؟
2: هم شيلات وشغل دبكات ومجوز. هاي ينسي بالزرقاء يعني هاي دارج عندهم كلهم يعني.
0: طب والحفلات عندكم حفلات العرس كيف بتكون؟ مش انتم بتنقسموا البنات لحال والشباب لحال؟ حفلات الشباب كيف بتكون؟
2: والله حفلات شيء مرتب. والله حفلات الشباب شيء حتى عندنا بالزرقاء صار ظاهرة جديدة هاي. مش زي زمان. زمان كانت حفلاتنا سهرات الشباب بالشوارع.
0: اوكي.
2: هسه صرنا نعمل سهرات الشباب بالصالة. خلص بدل ما نضلنا نعمل بالشوارع صرنا بالصالة.
1: بس والله الشوارع يا ابو العز حلوة.
0: والله عدو
2: حلوة هي حلوة. ايام زمان والله بتجنن. انا عملت انا حفلة بالشارع صراحة يعني. انا بقول لك هاي جديد صارت عندنا. ولا احنا حفلاتنا وعراسنا نعمل بالحارة ما معه يعني جيران بيطلع علينا بقول نعم من النام إن شاء الله للساعة واحدة والعارف هرية المغني بدهوش يوقف الحفلة والله وكيلك جيران دينامو. وإحنا هسه لا صارت شو الناس خلص ساعتين بالصالة وبيجيب المطرب وبيغنوا وبيدبكوا من ضمن الصالة وخلص بره.
0: في تطور يعني خاص أمور هلأ متغيرة.
1: تغير تغير. الله يديم الأفراح. يسعد
0: صباحك.
1: يسعد صباحك.
0: يعني أبو العز اليوم لخص لك إياها عن جد. إذا بتلاحظي المطرب قد ما هو مبسوط بالحفلات بيكون ما بده يروح.
1: ما بيروح والناس اللي حوله ما بيناموا.
0: جماعة جوردن 10 دقايق 10 دقايق.
1: تخيل جماعة جوردن عندهم سهرة في بالشارع عندهم. بطلع بقول أنا مو قادر أنام بليز. بليز
0: الأطفال عندهم هلأ مدرسة.
1: خلينا ناخذ اتصال تاني. صباح الخير. صباح الخير.
2: الو.
0: يسعد صباحك. قولي له يسعد صباحك باشا.
2: صباح الخير.
1: كيفك؟
2: الله يسلمك. الحمد لله. كيفك انت؟
1: تمام الحمد لله. سمعت حلقتنا اليوم.
2: بدي بس اعمل لكم مقارنه بالشعر ما بين جوردن والاردن.
0: الشعر حبيت حبيت حبيت. ركزوا معه على الآخر.
2: طبعا ما نقول مش شعري ما نقولي. أنا قريتها بالجريدة وأنقل لكم إياها. يا سائل عن حالنا في جوردن والأردن. قصة بلد بس في عالمين مختلفين. جماعة الأردن يا سيف مايلين عزوة ونشامة مديونين للبنوك وفخورين بموسم زيتون بلقطوا حباتها بجبين بالقطايف في رمضان عرقهم سكين بامية الصيف وكفاح الله يعين. جماعة جوردن في عالم ثاني دي جلاس لامبورغيني وكل شيء ثاني.
0: دي جلاس لامبورغيني. استنى شوي. او صح لسانك يا شيخ. صح لسانك.
2: مشتارين مشتارين بالزمان هالنيالهم حالهم في عال الشان بس بيبقوا ولاد بلد والقلب واحد من جوردن والاردن والوطن صامت.
0: الله بيبقوا ولاد بلد وطن واحد وجوردن والأردن والقلب صامت. صحيح
1: طبعا.
0: شو هالحكي؟
2: طبعا الوطن صامت.
0: الوطن صامت. وطن صامت. صامت يعني يعني صح لسانك اولا. صح لسانك.
2: الله يرضى عليك.
0: فخر الصناعة العربية استاذ ما شاء الله.
2: الله يرضى عليك.
0: بس انا نفسي اعرف شو هي جي جلاس. هي نفس الجي جلاس.
2: جي جلاس تعد ل 150000.
0: طب انت من جماعة الجي جلاس واللامبورغيني والبامية؟
2: والله والله عم انا معي بيجو. بيجو
1: 2000. والله حلو البيجو.
0: والله ما فعل بعد البيجو.
2: بالزرقاء.
0: انا ابوي الله ير... شو ابوي اللي رضى لي ابوي كان عنده بيجي كنت انام بالدب ورا هاي اللي فوق واعمل حالي مخطوطه وانا صغيره
2: والله بتجنن طياره والله بكون سابق فيه تبع
0: تبع تسلا بتسابقه يسعد صباحك
2: والله يسعدك يا ام وهلا يا عم
0: يا اهلين يا اهلين يا صراحه اليوم جماعة الزرقاء عدوا
1: صراحة أبدعوا الأمانة
0: يعني مش تفوقوا على جماعة عمان تفوقوا على جميع المحافظات أنا شايفة حتى أهل إربد اليوم مش سامع صوتهم
1: لسه بدنا جايين مسج
0: أهل إربد دايما
1: جايين مسج من وائل بقول لك تحية لجميع مكونات الشعب الأردني
0: الله
1: مين ما كان جماعة جوردان جماعة الأردن تحية لهم
0: ما في مشكل كل واحد يعني هلا ما بدنا نحكي
1: احنا على لبنان هلا احنا والله احجزوا لنا تيكت خلينا نرجع
0: اسمح لي اليوم بحكم انه جماعة يعني الزرقاء كمان زي ما حكوا يعني ما قصروا
1: يعني خاص بدنا الرؤية
0: لا بدي ادللهم صراحة لان هم ما قصروا اوكي بعد الاتصال هذا بدنا نسمع لهم اغنية استاذ ضياء خلص هي شفت خلص الاتصال سبحان الله نيتي صافية
1: يلا خلينا نسمع اغنية
0: نسمع اغنية مع بعض بس اعطيك هلا وقتك
1: نفاصل نطلع فاصل فاصل ممكن.

0: بعدين في شغلة لين قديه عنا هلأ بنحكي عن جماعة جوردن بنحكي عن جماعة الأردن بس قديه بس نقعد مع جداتنا مع عماتنا ونروح عندهم مثلا هيك أو يشوفوك لابسيت لك بنطلون كان دايما جدتي تخيط لأخوي بنطلون وتقول له جدة ما عندك بناطيل هات أخيط لك هالبنطلون مع هيك قديه جدات هدول عن جد بعطوا طاقة حلوة وقديه بنحب نعلم أولادنا هاي العادات والتقاليد الموجودة عنا
1: ومصاريهم ما بتخلص
0: ما بتخلص
1: المرة
0: فبعد هلأ ولا بعد الفاصل هلأ بدنا نعرض فيديو بس رحنا أنا وياك على إربد مع الحجة أم حارث عبيدات وقدي كان القعدة معها حلوة
1: كانت كتير حلوة فعليا هلأ بعد الفاصل بس
0: بعد الفاصل
1: مع أم الحارث بسموها جدة الأردنيين
0: جدة الأردنيين
1: أوكي
0: يلا
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر جاكمن الخيار الأنيق للرجال وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن
3: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع
2: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس عين اف ام معك بالصوت والصورة برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن نبني الملعب نبني اللاعب نبني الحلم مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر

0: شيك خزانك بكير واطلب ديزل المناصير. ديزل يورو 5 الآمن والأوفر على الحارقات من المناصير. اطلب بأي وقت وبدون أجور نقل. ادفع نقداً أو عبر البطاقة الائتمانية أو خدمة إي فواتيركم بدون رسوم إضافية. أسطول المناصير جاهز يوصل لكل مكان بعدادات فواتير إلكترونية على الموعد وبكل الظروف. اطلب الديزل بأي وقت على الرقم 079-990-4040 أو من خلال تطبيق محطات المناصير.
1: تميزي هالسنة ووفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة إلو لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06 500 77 00. يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: من قلب إربد الجميلة، أكيد اليوم حبيت أشارككم بلحظات كتير حلوة. واليوم إحنا موجودين في بيت مليان حب ومليان دفى ومليان عائلة، كل حدا فيهم بيركز بالتفاصيل الصغيرة عشان يكرم الضيف ويحب الضيف. إحنا اليوم موجودين عند جدة الأردنيين خالته أم الحارث. يسعد صباحك يا خالته.
1: أهلا وسهلا،
0: كيفك؟ شو الأخبار؟
1: الحمد لله، الله يسلمك.
0: كيف أمورك؟
1: الحمد لله، الله يسعدك.
0: يعني إحنا سمعنا كثير عنك وسمعنا عن روحك الحلوة، وقديش أنت بتوصفي دائما مشاعر الأردنيين ومشاعر كل بيت، قديش فيه دفى وقديش فيه حب، وكنت دائما تحكي التفاصيل الصغيرة بتصير بأي بيت. بس أنا اليوم سؤالي لإلك، شو شعورك بعد ما أخذت لقب جدة الأردنيين؟
1: كثير
0: كثير حلو؟
1: نعم،
0: يعني هذا إشي أثر فيكي
1: كثير كثير.
0: بدي أسألك سؤال، أنت قلتي لي أنه كنا وإحنا بنتناقش قبل شوي عم تحكي لي أنه أنا اتجوزت بعمر صغير، صحيح؟ احكي لنا قصتك، كيف بلشت؟ بأي عمر تزوجتي؟
1: لما نتجوز عمري 16 سنة.
0: 16 سنة. اوكي، وبعد ما تزوجتي على طول قلتي لي كنت انا متزوجة وكان عندي ما شاء الله 5 أولاد وخمس بنات، صحيح؟
1: تزوجت لما نتجوزت، جبت 5 أولاد وخمس بنات. وولد هو صغير توفى
0: رحمة الله
1: يعني
0: عليه.
1: 11 نفر جبت
0: ما شاء الله،
1: الحمد لله رب العالمين.
0: طب قلتي لي على الطبخات، مين علمك الطبيخ؟ كيف أول طبخة تعلمتيها؟
1: ما كنت أعرف أطبخ طبيخ مزبوط.
0: أيوة،
1: كان جوزي اللي علمنا على الطبيخ.
0: هو علمك الطبخة؟
1: يجي عنده ضيوف يروح يضيفهم ويسولف معهم شوي ويطلع، ما يقول مثلا أني ما بتعرفي تطبخ. يجي لعندي ويعلمني، يقول لي عمليات وعمليات.
0: وزبطت أموري.
1: وزبطت أموري الحمد لله.
0: يعني أنا لسه هلا بدي أدوق المكمورة، أنا لسه ما دقتش، بس سمعت إنه أسكن مكمورة بعربل.
1: إن شاء الله بتذوقيها بتشوفي.
0: طب أول طبخة طبختيها شو كانت؟
1: منسف.
0: أيوة. وشو حكوا الضيوف عن الطبخة وقتها؟ عجبتهم؟
1: كثير عجبت.
0: عجبتهم. طب سمعت هون بإربد خصوصاً لأنه البيوت قريبة من بعض، أي طبخة بتنطبخ بالمطبخ ريحتها بتعبي الحارة.
1: الكباب المكاني.
0: الكباب. أيوة، احكي لنا عن الكباب، كيف تنعمل الكباب؟
1: الكباب بنحط اللحمة والملح والحواجب، بنضل ندعك فيها تعملها تتماسك اللحمة، يعني اللي نقدر نحط عليها السميد. بنحط السميد وبنحط الزيت، أنا ما بحطش عليها غير ملح وحوايج.
0: ملح وحوايج.
1: في ناس بحطوا بهارات، في ناس بحطوا كمون، أنا ما بحبش، بحب الحوايج والملح بس.
0: بدي أسألك كمان سؤال.
1: تفضلي.
0: شو بتحسي الفرق بين نسوان زمان ونسوان هلأ؟
1: كل الناس خير وبركة يا خالة،
0: ما فيش شيء.
1: كل خير وبركة.
0: كله خير وبركة،
1: بس إحنا اللي تحملنا، إحنا جيل هسه ما بيقدر يتحمله.
0: بحكوا لك زمان لما كانت يعني الست تتزوج كانت تهتم بولادها، تهتم بالبيت، تعرف تطبخ الطبخة، تعرف تحافظ على البيت. هلأ بحكوا لك الستات بحبوا يشتغلوا، بحبوا يطلعوا، يعني بأجلوا موضوع الزواج بيخلوا لوقت متأخر. بحكوا يعني إحنا مع إنه الوحدة تتزوج بعد 28 وبعد 30. أنت إيش بتشجعي؟
1: والله ما بعرف يا خالتي.
0: عادي، اللي بده
1: عادي، زي ما بتل واحد جاي ما بده.
0: وجاراتك قلتي لي كل جاراتك مناح وكويسين.
1: جاراتي الحمد لله رب العالمين، أنا وياهن مثل الخوات.
0: أو
1: حارة أهلي وحارة عيلتي، كلياتنا قرايب.

0: ما عمره صار بينكم أي مشكلة؟
1: كلياتهم صحباني وياهم وكلهم بحبهم وبحبوني.
0: ما شاء الله.
1: الحمد لله.
0: لسا عم بحكي لهم عنا بالحارة بنتخانق على صفة السيارة. هون لا فيش مشاكل الحمد لله.
1: لا هون ما فيش كلنا قراي.
0: أيوة.
1: ما فيش حدا.
0: طب لما قلتي لي أنا رحمة الله عليه زوجك أبو الحارث. قلت لي أنا بحبه جدا
1: كثير
0: كثير بتحبي. طب بدي أخذ منك هيك السر اللي خلى زي ما بيحكوا قلبك يدق أو السر اللي إذا كان موجود بكل بيت بتكون العلاقة صحية بين أي تنين، يعني لازم يكون حنون، لازم يكون كريم، في شغلة معينة.
1: لا بس أنا لما أخذت جوزي يعني فرق بيني وبينه بالسن.
0: آه
1: أنا عمري 16 لما أخذته، هو عمره 36 سنة
0: أكبر منك يعني 20 سنة.
1: يعني رباني زي ما الواحد يربي بنته.
0: وكنتوا متفاهمين عادي
1: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله.
0: طب ما حسيت الموضوع صعب انك تزوجت صغيرة وتربية الأولاد مع الزواج؟
1: لا الحمد لله ربيت أولادي الحمد لله وبحب أولادي كلهم زي بعضهم، وهم الله أعلم قد ما بحبوني كثير.
0: فيش حد أكثر من حدا؟
1: لا في قتيبة أكثر.
0: قتيبة. طب ولادك
1: كلهم زي بعضهم بس عندي غيث.
0: غيث وينه غيث؟
1: غيث تعال يا غيث ابنه لقتيبة.
0: تعال أورجيكم غيث ما شاء الله ما أحلاه. احكي هاي للكاميرا يا غيث، ليش بتحبي غيث أكثر واحد؟
1: أنا ربيت ودائما عندنا أنا وياهم ساكنين بنفس البيت. هو يظل عندي دائما وهو صغير يظل عندي وينام بحضني
0: وباخذ منك المصاري دائما.
1: باخذ مني المصروف كل شيء علي
0: دائما منك.
1: مني.
0: هو دائما الجده بيحكوا بتكون دائما اكثر حدا غني في البيت الجده معروف. احنا كنا ناخذ من الجده دائما. طب انت يا غيث احكي لي
1: تفضلي،
0: ايش اكثر إشي بتحبه بالجده؟ ليش بتحبها كثير
2: مليحه كثير
0: مليحه.
2: اسوي لك كل إشي بدي اياه.
0: اي شيء عادي،
2: اي شيء
0: دائما منيحه معك. طب عمرك زعلتها وضربتك حكت لك اللي بتعيدهاش هاي الغلطه؟
2: لا
0: ولا مره. شو هالدلال هذا؟ شو هالدلال؟ بس بيحكوا دائما الام مع الاحفاد غير عن الاولاد، صحيح؟ ممكن بتكون شديده على اولادها اكثر من احفادها.
1: انا بحب قتيبه كثير بحبه. بس غيث اكثر منه.
0: اكثر من قتيبه؟ وين قتيبة؟ أنا سألتك عن شعورك لما أخذتي لقب جدة الأردنيين، قلت لي كان شعور حلو وانبسطتي، بس كيف بلش الموضوع؟ يعني كيف بلشت هاي الشغلة؟
1: بلشت هاي الشغلة أولاد عمامي قرايبي تميم ابن بنتي إجا عندي.
0: تميم ابن بنتك؟
1: ابن بنتي. وبحبه غالي علي كثير
0: تميم. موجود هون تميم؟ انا شايفه تميم.
1: لا والله
0: مش موجود.
1: اجى هو وقال لي جدة بدي اطورك. قلت له تعالي حبيبي صورني.
0: وتصورت عادي؟
1: صورت عادي لاني بحبه. ما برفض له طلب.
0: صح. طب لما تصورتي مع تميم كنت متوتره ولا لا؟
1: لا عادي. انا وتميم عادي وكنت قاعدة وأسولف أنا وياه عادي.
0: طب بيجي تميم بيحكي لك أحيانا، بيقعد معك بالبيت بيحكي لك مثلا أنا صار معي هيك، أنا لقيت شغل هيك، بيحكي لك أخبار حياته أول بأول؟ ولا بخبي؟
1: على التلفون. تميم من نعيمة. شطناوي. وإحنا بيدات بالرفيد.
0: أيوة.
1: يعني أنا وياهم على التلفون أكثر إشي.
0: طب لو ما بدك
1: لأنه بدرس هو حبيبي.
0: بدرس. طب لما بدك تجوزي تميم شو بتحب مواصفات يعني البنت شو تكون؟
1: والله بحب اخذ بنت طويله.
0: ايوه
1: ومزيونه.
0: شو كمان؟
1: وبنت عالمه وناس يعني اللي ترتاح امه.
0: بنت معها. حلوه طويله. طب عيونها ملونه ولا عادي؟ مش مشكله احكي لي بقلبك، عيونها ملونه ولا عادي؟
1: عادي
0: مشكله. حاولت تخبي الموضوع ما قدرت. جدا حكيتي لي انه انت كثير بتحبي التهذيب ومن زمان وانت صغيره.
1: وانا صغيره وانا بهذب.
0: قد ايه كان عمرك لما بلشتي
1: بالهذب؟ يمكن بال 18 19.
0: وكنت تعملي كميات كبيره؟
1: كل جايب مها الكبيره، بنتي الكبيره.
0: مها. تحبي مها
1: كثير؟ بحبها
0: أكثر واحدة مها؟
1: لا هي وخواتها زي بعض
0: كلهم يعني زي بعض
1: بحب.
0: بس
1: كلهم بناتي مليحات وبحب يعني.
0: كلهم
1: أه؟
0: طب شو أكتر شغلة بتحبيها بكل واحدة من بناتك؟ يعني في واحدة عندها صفة مميزة؟
1: والله ما بعرف بقول عن هاي مليحة بلد على الثاني وانها أحسن. كلهن مليحات
0: كلهن مليحات
1: والله.
0: طب انت علمتي كل بناتك التطريز صحيح؟
1: اه.
0: وحسيتيهم كلهم طلعوا بنفس الشطارة؟
1: كلياتن الحمد لله رب العالمين الحمد لله كلهن بطرجن وبهدبن مرات يعني بساعدني.
0: طب والتهديب في مثلا رسمات معينه انواع معينه
1: في هدب كبير حبته كبير بتيجي حبته الحمص هذا للشباب مثلا للشباب زي تميم
0: حبيب الأهل تميم
1: هذا هدب شماخ وغيره عن الهدب هذا هذا الهدب هذا هدبت منه كثير.
0: وقديش بتقعدي على يعني على شماخ لتخلصي
1: يعني بقعد اسبوعين ثلاثه
0: وبكون مخلص
1: بخلصه الحمد لله. بعدين هذا الشماغ الأردني
0: صحيح
1: ما فيش مثله
0: أحلى شماغ بالدنيا. هلا خلته طالعة موضة جديدة مع الشماغ يحطوا أشياء بتلمع قال لميع وما لميع
1: مش حلو
0: صحيح
1: مش حلو
0: هذا مو حلو البنات
1: الجيل الجديد ما شاء الله عليه
0: أيوة مليحات
1: كل طبعا ما هن بناتنا كل
0: صحيح بس بضلهم يتنمر عليهم بضلهم يحكوا والله بنات زمان أحسن من بنات هالجيل
1: لا يا حبيبتي لا
0: كل واحد
1: ووقته.
0: طب زمان
1: يعني إحنا غير عنكم أنتوا
0: صحيح
1: بس إحنا زمان كنا نروح ونيجي عند بعضنا هسه ما حدا بروح أحدا
0: صح
1: لأنه صار إن البنات يشتغلن مثلهن مثل الشباب
0: بضلهم قاعدين على التليفون
1: ما حدا فاضي
0: صح
1: كله بيشتغل الحمد لله.
0: طب بدي أسألك سؤال
1: تفضل
0: اسمحيلنا بعرف أنا اليوم كتير سألتك أسئلة
1: لا عادي
0: خلاص أخذ راحتي
1: أخذ راحتك
0: خلص بحكو لو حكولك خيروك مثلا تعيشي مثلا بنص عمان أو مش قدام البحر نحكي ببيت قدام البحر بأي مكان بالعالم
1: ولا بحب
0: أو
1: ولا بحب إشي قد الرفيد
0: ولا إشي مستحيل
1: بحب الأردن كلها أما الرفيد هي اللي بحبها بحب هواها
0: تحبي زرعها
1: بحبها كثير بروح على العمرة ما بصدق وانا صار عند قوس الرفيد
0: الله أكبر
1: والله بحكي صح
0: انت بيتك ما عمرك غيرتيه
1: لا
0: نفس ما هو
1: لا
0: انت صغيرة
1: بيتنا هو
0: والكل ساكن حواليكي طب وبتنزلي عمان كل فترة ولا قليل لتروحي عمان
1: بروح على عمان لما بدي اروح على المدينة يوم بمرض
0: بس لما بدك تروحي على المستشفى
1: بس
0: سلامات لحظة حلوة
1: مش لما بروح على العمرة
0: هاي أحلى لحظة
1: بس أطلع على العمرة برتاح نفسيا برتاح كل شيء يعني أي شيء ما بيجي ببالي بحب إني أظل بالحرم.
0: شو أول دعوة بتدعيها بس روحي عمرة أول دعوة
1: حسب بدك تضحك علي
0: لا ما
1: شو أول ما رحت عمرة قالوا بس تقبلي على الكعبة ادعي للي بتحبيه
0: صح
1: شو ما بيجي عبالك ادعي بس طلعت على الكعبة دعيت
0: لقتيبة
1: بس طلعت دعيت لقتيبة
0: يا الله نيا القتيبة
1: ولولادي وبناتي تميم كثير بقيت ادعى له إله ولأخوه طارق ما شاء الله عليه طارق بدرس دكتور
0: ما شاء الله يعني أول حد دعيتي له قتيبة بس أنت حطيتي قتيبة بجهة وحطيتي أولادك وبناتك بجهة تانية
1: ولا يا خالة مانيش عارف ليش
0: طيب
1: ما بدري
0: طب لو قتيبة طلب مقلوبة وكل العيلة بدها كفتة مثلا
1: لا الأكل لا الأكل أنا بقتنع قتيبة منه
0: عادي موافق
1: بقتنع
0: إذا صارت مشكلة مثلا بين الزلمة ومرته تخانقوا التنين اجت يعني مرته تخانقت مع امه للزلمه مع حماتها
1: يعني تشنايني
0: تشنا مع مين الزلمه لازم يوقف
1: الزلمه
0: مع مرته ولا مع
1: بنا تشنايني ما عمري صارت عندنا بس انا تشنايني لما بتزعل انه جيزانين بقف محت التشن
0: توكي ما تشن
1: والله والله
0: دائما
1: اني بقف مجني على ابني.
0: وبتحبيهم كلياتهم؟
1: وبحبهم كلهم.
0: نفس المحبه؟
1: لا
0: لا،
1: في درجات بالجناين، في درجه
0: في درجات. واكيد
1: وهو الواحد بده يحكي صحيح.
0: صحيح صحيح. أه؟ جدا قلت لي انك انت بتبيعي شماغ يعني بتبيعي شماغ صحيح؟
1: شماغ
0: بتبيعي؟
1: اه
0: جديد بلشت تبيعي ولا من زمان بتبيعي؟
1: لا زمان زمان لما صرت اهدب.
0: ايوه حسيتك تعبت.
1: هدبت لي، هدبت لولاد بناتي، هدبت
0: مين سمى البنات؟
1: والله
0: مين سمى الشباب؟
1: انه ابوهم اللي سماهم الله يرحمه.
0: كلهم رحمه كلهم. الله عليه
1: كلهم.
0: طب ليش انت ما قررتي؟ ما كان في اسم ببالك حابه تسمي اسم بنت او شاب، ولا كنت خلص معتمده؟
1: كنت حابه اسمي ابن اللي توفى قبل سنتين
0: رحمه الله عليه
1: الله يرحمه، كنت حابه اسميه علي. بالحلم حلمت اني يعني جايب ولد ومسميه علي. فمن قلت بقول له يا ابو الاحنف يعني والله حابه اسمي علي. وانه بقول لي لا علي لا، يلا نسمي محمد علي. نسمي
0: محمد علي.
1: محمد علي
0: الوسطاني. والله ما حد داري عنه الوسطاني، دائما
1: اللي بالوسطاني.
0: شو صوت الوسطاني دائما شفاف؟
1: داري
0: انت داري انت معي يعني في هذا الحكي؟
1: انا عندي مثنى وسطاني.
0: مثنى؟ انا ما سمعت اسمه والله مثنى. انا هلا عرفت انه في مثنى. وانت مع الخلفه الكثيره ولا القليله؟ الخلفه تكون كثيره ولا قليله؟
1: لا والله مع الخلفه الكثيره.
0: الكثيره عزوه.
1: عزوه
0: يعني 10 قطيبه صح؟ مش 10 مثنى، 10 قطيبه. طب يا جده انا كثير مبسوطه اني معك والله، زي كاني قاعده مع والدتي او قاعده عشان ها قاعده عشان قاعده مع والدتي. واليوم انا كثير انبسطت يعني لانه احنا قعدنا وبرمنا وفتحنا مواضيع وهدبنا كمان مع بعض، مع اني بعرفش اهدب، بس تعلميني اليوم اول حركه.
1: اعلمك؟
0: علميني الحركه بس. شوفي
1: استنى اعلمك.
0: ركز لنا على التفاصيل لو سمحت.
1: هاي تدريع.
0: لازم تمسك كل خيوط باصبعك هاد.
1: لا
0: ليه؟
1: مشان ما ينفلتنش.
0: ايوه
1: هيك علمني.
0: مين علمك؟
1: علمني بنات عمامي وخواتي.
0: بيحكوا قال انت الوحيده الشقره بالعيله، صحيح هذا الحكي؟ ولا كله شقر؟ انا شفت العيله الوحيده الشقره بالعيله.
1: ده
0: عيونك ملونه.
1: ده بالحق.
0: عيونك ملونه. شو
1: ما بعرف.
0: احنا حكينا كثير صح ولا يا جدة؟ نروح ناكل مكمورة.
1: يلا تفضل.
0: صح؟
1: يلا
0: في مكمورة؟
1: تفضل.
0: بدنا هيك تعطيهم كلمة سريعة تحكي لهم فيها ديروا بالكم حالكم وباي باي.
1: والله انه المفروض انها الناس تشبع من امها وابوها.
0: صح.
1: والله لاني انا توفت امي كبيرة وابوي، وبقول يا ريت لو اني استغليت الفرصة وما كنت اترككم دقيقة. والله
0: حبيبتي خالته.
1: الله يسعدك. الله
0: يسعدك
1: يا رب. الله يعافيك. الله يسعدك ينطيك العافيه. انت
0: نروح خلاص؟
1: خلص
0: في اخلص انا عارف. يلا نقوم اشرينا وبدعونا.

ولا عمرني طبخت طبخة وصبيتها غير أقول يا الله يا راعي النصيب. بطبخ مثلا بدي أطبخ الرز، بدي أطبخ بدي أنخل الطحينات، وأقول بسم الله يا الرحمن الرحيم. أبطب منه بدي أكل منها المثمرة، يا الله يا راعي النصيب. الحمد لله رب العالمين، خير اللي بعد فينا مروح. حبيت أطعمكم من مكمورتنا، علمتني المكمورة من أمي، من خواتي، أمي وخواتي. هاي الكباب كباب العبيدات، نجيب لحمة ونفرم بصل عليها اللحمة وندعتها، بعدين نجيب شوية سميدة ونحطهم فوقي وملح وحوايج. أنا ما بحب أحط غير ملح وحوايج، أما في ناس تحط بهارات، في ناس تحط كمون، وأنا ما بحب الشاي، بحب الملح والحوايج على الأكل. أهلا وسهلا.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: التاريخ سنكتبه من جديد، الطريق سنغير مساره، والقواعد سنعيد تعريفها. فالقيادة، الهيبة، السيطرة والأسطورة قد تحولوا. لاند كروزر أصبحت هايبريد. اكتشفها اليوم في معرض المركزية تويوتا.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق أمان السلط، إربد.
1: جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.
2: وين ما كنت الفرصة عندك. جوائز الإسكان بكل مكان، من الشمال للجنوب، ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غذي حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
4: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
5: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
4: جاكامن، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: ويا مرحبا ويا اهلا وسهلا, ورجعنا لكم بعد هالفاصل الصغير. واتوقع هذا نقدر نحكي هذا التقرير مختلف جدا عن اي تقرير صار من قبل, لانه هذا التقرير مليان حب ومليان دفى. وفعليا رندا اذا لاحظنا خصوصا بهاي المقابله قديش كان في تفاصيل حلوه, قديش جده الاردنيين كانت جميله وحكياتها حلوه, وخصوصا موضوع قطيبه كان عندها يعني الدنيا في جهه وقطيبه في جهه. وانتم بتعرفوا اصغر واحد دائما المدلل عند الام. جدة الأردنيين نقدر نحكي عن الجدة خصوصا, الجدة موجودة في كل بيت, دائما بيكون عندنا ببيتنا الجد والجدة, هم الناس اللي بنقدر نحكي معهم براحة بصراحة, الأشخاص العفويين, الأشخاص اللي الدنيا ما غيرتهم. نقدر نحكي هم آخر جيل شاف حلاوة كل إشي, صح ولا
1: صح
0: لا
1: صح.
0: ولا شو رأيك رندا؟
1: طبعا هلا هم الجيل الحياة بدون فلاتر,
0: صح.
1: بدون أي مقدمات, هم عندهم طيبة, هم عندهم حنية, هم عندهم زمان كان يحكوا هم عندهم نفس طيب على الأكل, شو ما يعملوا لك لو يعملوا لك. زمان كانوا يعملوا الخبز مع الملح مع الزيت, قدي كان هذا الإشي نشوفه غير, بس بيت الجدة كل شيء غير فيه, حتى تلاجتها كلنا نحب نفتحها نشوف شو جواتها. بيت الجدة غير, الحنية الموجودة غير, بعدين كلامها بتحسيها من القلب للقلب, في صفاء وفي راحة,
0: صح.
1: بتفصل عن الحياة الخارجية, بتحسي حالك بحياة بتشبهنا, كل زاوية فيها دفى ببيتها. بنروح بنتذكر ذكريات موجودة احنا واحنا صغار واحنا كبار, تقعد تحكي لنا ذكريات امهاتنا, ذكريات ابهاتنا. فجد غير يا جماعة.
0: يعني انت صوتك قد ما هو ناعم هلا بدي احط عليه لحن حزين يعني فعليا زي ما حكت رندا هلا, حتى اكلاتهم اذا بتلاحظوا, انا لما رحنا اكلنا طبعا عملت لنا مكمورة وكباب, مش كباب, كباب في فرق لو سمحتوا.
1: كباب عبيدات
0: شو زاكين مش عادي. طبعا كباب عبيدات صرنا احنا عندها يعني حفيدها اسمه تميم, طبعا تميم هو اول شخص عمل معها مقابله, صرنا نتخانق انا وتميم مين بده ياكل كباب المحروقات من فوق, لانه هذول اسكى
1: محمرين.
0: المحمرين اسكى. وروحت معي صحن كمان, يعني جبت ثقافه اربد كلياتها لعمان, اهلي مبسطوا. قلت لماما اعملي لي مكموره, قالت لي لا يا اختي انا اعمل لك مكموره هي 16 و17 طبقه خبز. انا شو جابرني ها شفتي بدي احكي لك يا ماما مش عملتي فينا
1: الطبخات الصعبة.
0: الطبخات الصعبة عن جد
1: فعلاً, مهما سويناها بطريقة بدنا نحدث مثلا بيحكوا المكبورة نعملها أصغر كذا ما بطلع طعمها زي طعم جداتنا زي طعم أمهاتنا, غير كل شيء غير والله عندهم.
0: بعدين ركزوا كمان أحلى شغلة لما رحنا, إنه ركزوا كمان على موضوع إنه إحنا ما بنستخدم المعلقة أو الشوكة ولا السكينة. المكمورة أسكى إشي فيها إنك تاكل الطبقة اللي فوق هاي المقرمشة بإيدك, أما تعد تقطعيها بالسكينة والشوكة هاي
1: تخاف.
0: أفكينا من التخويط, بعدين بيكون كل شيء جاهز جنبك, المي والفاينس بدك تغسلي وأنت قاعدة. يعني
1: هي حلاوتها بهيك بالإيدين تاكليها, الأكل بالإيدين له طعم تاني فعليا. فبدك تفصلي بس تاكلي مكمورة, تاكلي الأكلات التقليدية زي ما بيحكوا, بدك تفصلي عن أي إشي أنت متعودة عليه, بدك تقعدي على الأرض, بدك تاكلي بإيدك,
0: صح.
1: وبدك تقومي تغسلي بس خلصي, يعني ما في مجال. يعني هذا الطبيعي تبع عاداتنا وتقاليدنا بالأكل.
0: بعدين في شغلة رندا كتير حلوة, وضلنا نضحك وإحنا قاعدين. جدة بتحكي إنه بس بغرفتها بحط مكيف, لأنه هي عندها البارت الغير, يعني هي المدللة بالعائلة, وكل الأحفاد بيموتوا عليها. ولما حكينا عن ابن الوسطاني, عن جد أنا فكرت ثقافه ابن الوسطاني مش موجودة عند الكل, بس طلعت من زمان
1: موجودة. هي موجودة
0: يعني في عندها ابن اسمه مثنى ولا حكينا عنه بالمقابلة. طلعنا نحكي قطيبة قطيبة قطيبة قطيبة, صار عندي فضول أشوف قطيبة قد ما حكت عن قطيبة.
1: هو دائما بيحكوا الأمهات بيحكوا آخر العنقود سكر معقول
0: مليون بالمية.
1: خلينا ناخذ اتصال.
2: صباح الخير.
1: يا صباح الورد,
2: كيف حالكم؟
1: تمام الحمد لله.
2: الله يسعدك ويسعدلين منورات. الله يسعدك.
1: الله يسعدك, هذا نورك يا إيمان.
2: والله هسه انتبهت بمكمورة وكباب عبيدات. بأي منطقة هذا؟
1: أي منطقة يا ريم؟
0: هاي بكفر كفر مش عارف إيش, كفر سالم؟ أنا مش متذكر اسم المنطقة. رندا إيش
1: كفر
0: كان
1: سوم. كفر سوم.
0: كفر سوم. كفر سوم.
2: هلا تذكرت. كباب العبادات عندهم.
0: اسمعي إيمان, هي منطقة كتير حلوة, فيها كتير خضار, وحتى البيوت كتير قريبة من بعض. يعني أنت دائما كنت تحكي تعي شوفي طبيعة إربد وتعي وتعي وتعي. عن جد لما رحنا أنا ورندا انصدمنا من جمالها.
1: هي إربد كتير حلوة.
2: ما شاء الله بتجنن. كفر سوم معروفة.
1: يا أهلا وسهلا.
2: أنا حبيت أصبح عليكم وأقولكم ما شاء الله عليكم الله يحميكم وإن شاء الله نهاية أسبوع سعيدة على الجميع.
1: علينا وعليك يا
0: حبيبة ألمة. يا أهلا يا أهلا وسهلا يا أهلا صباحك إيمان. طبعا من إربد أستاذة.
1: ما في مجال. خلاص حافظين يعني ما في مجال.
0: من أني وأبي بعرف الموضوع. هدول الكلمتين كلمتين المشهورين.
1: بتعرفي ألين أيام زمان بس كانت أمي تأخذنا على إربد نحكي كنا نستنى هذا اليوم اللي تأخذنا فيه هيك رحلة على إربد. كنا ما نحس حالنا رايحين نزور بيت جدي, لا نحس حالنا رايحين رحلة. هي أمي كانت تعاقبنا وإحنا صغار تحكي لنا إذا ما بتدرسوا بتجيبوا علامات ما في روح
0: على روح إربد
1: فيش روح على رحلة. فعليا هي إربد حياة تانية. بعدين قديش كنا يعني نستغرب هون بعمان ما عندنا الترابط العائلي أو الترابط زي أهل إربد. هناك كلهم بيعرفوا بعض, كلهم بيدخلوا مع بعض, صح كلهم بيقعدوا مع بعض. فصراحة إربد حلوة وناسها حلوين.
0: بحب أحكي لك إنه يعني جدة الأردنيين في كتير تفاصيل ما رضت تحكي عنها
1: كمان.
0: كل ما يتعلق بالمرحوم رحمة الله عليه زوجها حكت إنه هاي التفاصيل ما رح أحكيها, بس عندها قصص كتير حلوة حكيناها يعني زي نحكي ورا الهواء أو خلف الكواليس. كتير حلوة عن مين أكتر حدا بتحبه وعن ليش يعني إيش سر الزواج الناجح. وحكت لي كمان قصة إنه هي لما تزوجت ما كانت تعرف تطبخ ولا طبخة. اوكي لانه تزوجت عمرها 16 سنه, فاول طبخه تعلمتها من زوجها. يعني حكى لها احنا جايين ضيوف واول طبخه كانت منسف. تخيلي
1: منسف سهل يا جماعه مش صعب.
0: بس اول طبخه بحسها لا يعني لحدا جديد وعمره صغير ومتزوج جديد صح والله صح. بحسها صعبه يعني رندا. انا بعرف اسوي لازانيا يا جماعه مع كورونا يعني من هلا بطمن حماتي وزوجي المستقبلي. هاي هي امكانياتي اساتذه
1: يعني ما بتقدر تتطور اكثر من هيك. لا بتعرفي انه الطبخات من اسهل الطبخات اللي هي منسف, وكمان هي هدول اللازانيا والفوتوتشيني والاشياء هي اصعب من المنسف.
0: بدها اسس بدها مكونات كثير. بسالك انت على المنسف تعملي فتة المنسف
1: الفتيت الفتيت له كمان غير جنب المنسف
0: لازم ضروري
1: فتيت.
0: لهيك بنتشكر جميع اهل اربد, بنتشكر كمان الجدة على هالكلمات الحلوه كيف ذكرتنا بالماضي وذكرتنا بالايام الحلوه وذكرتنا لما كنا ننبسط بالرحله وننبسط بالقعده, والاطفال والاحفاد كيف بيلتموا حوالين جدتهم, واكيد كيف حتى بناتها واولادها كانوا قاعدين بنفس القعده فخورين بتفرج عليها ومبسوطين. بتعرف انه شربنا 6 كاسات قهوه يمكن يعني قد ما احنا مبسوطين.
1: الجدات بيحبوا الشاي.
0: لا انا سالتها بتشرب قهوه؟ انا بشرب قهوه وبنام. فهي فكرة يعني.
1: لا تأثر فيها القهوة.
0: أبدا. وبيسعد صباحكم جميعا. هيك كنا معكم اليوم أنا ورندا كثير انبسطنا بالحلقة.
1: إن شاء الله نهاية أسبوع تكون حلوة عليكم وعطلة موفقة. بنشوفكم الأسبوع الجاي بنفس الموعد. باي باي.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. جاكمن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة بالونات. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه يضرب أهدافا لحزب الله في جنوبي لبنان. الاحتلال الإسرائيلي يغلق معبر رفح البري أمام حركة إجلاء المرضى والجرحى من قطاع غزة وفق مراسل المملكة. البيت الأبيض يقول إن الولايات المتحدة والصين تتفقان على أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. البيت الأبيض يقول إن الولايات المتحدة والصين تتفقان على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا. احتجاز سفينة قبالة سواحل الإمارات واقتيادها إلى مياه إيران.

0: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامين، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامين بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796223660. جاكامين، الخيار الأنيق للرجال.
1: حمل تطبيق عين افهم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين افهم معك بالصوت والصورة.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.

0: كل ذكرى، صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر. مع الدكتور محمد العبادي من الأحد للخميس الساعة 12 ظهراً.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللي جعل لنا في تعاقب الأيام والشهور محطات للتزود ومواسم للتطهر والتنقي والترقي. إحنا اليوم على أعتاب وأبواب يعني فترة زمنية ربنا سبحانه وتعالى شرفها وجعل العشرة اللي إحنا مقبلين عليها، العشرة أيام، محط لتنزل رحمات الله سبحانه وتعالى. وكأن الله يعني يريد أن يصطلح مع عباده اللي أسرف في سنة كاملة، اللي قصر في سنة كاملة، اللي كان بعيد عني في سنة كاملة. هاكم عشر أيام ليس مثلهن أيام. الله سبحانه وتعالى إذا أقسم بشيء فهو يقسم بعظيم، وله أن يقسم بما شاء، لكن لما ربنا يقسم في القرآن في شيء معين هذا دلالة على عظمته. كما أقسم الله سبحانه وتعالى بهاي الأيام، قال: والفجر وليال عشر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان بيحكي لأصحابه وبيقولهم قديش هاي الأيام جدا مهمة وكويس إنه نغتنمها. بيقول: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ لأنه الصحابة بيعرف إنه غاية ما يبذل الإنسان روحه ويقدم روحه لله سبحانه وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع بذلك من شيء. فهاي الأيام أيام مباركة، وهي مواسم نتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى. بده المؤمن يري من الله سبحانه وتعالى ما يحب. المؤمن بده يفرجي ربنا سبحانه وتعالى إنه صادق في طلب مرضاته، صادق في طلب جنته، صادق في الإقبال عليه سبحانه وتعالى. وخاصة لكلنا مقصرين طبعا، لكن اللي تارك صلاته، اللي بعيد شوي عن دينه، هاي ترى أيام مباركة بتصطلح فيها مع الله سبحانه وتعالى. يبدل الله السيئات حسنات وبنزل الرحمات، وفيها يوم عرفة الله سبحانه وتعالى يكفر فيه سنتين. فهذا موسم عظيم، ربنا سبحانه وتعالى يبادر ويمد يده للصلح، ويمد يده للعتق من النار، ويمد يده لمحو الذنوب. فهل من مستغفر؟ هل من مقبل؟ هل من تائب؟ هل من عائد إلى الله سبحانه وتعالى؟ حياكم الله أعزائي المستمعين. واليوم الخميس دائما نتكلم في قضايا الأسرة مع فضيلة مفتي غرب عمان، فضيلة الشيخ الدكتور تيسير أبو حيدر. حياكم الله يا سيدي.
2: الله يحييكم، أهلا وسهلا بكم سيدي، بارك الله فيكم سيدي،
1: وكل عام وانتم بخير إن شاء الله. بمناسبة حلول هذا الموسم، إحنا على بعد يومين من هاي الأيام المباركة، بدنا نتكلم سيدي، نربط بموضوع جدا مهم. احنا كنا نتكلم في الأسابيع الماضية عن الأسرة وقديش ان الأسرة مهمة جدا تكون ملتفتة الى الله سبحانه وتعالى وتعرف أحكام الله، عشان الرجل يكون مرتاح والزوجة تكون مرتاحة والبيت يكون عامر. لكن قد يقع الخلاف.
2: نعم صحيح.
1: فلما يقع الخلاف مين الفاصل بيناتنا؟ الفاصل هو حكم الله سبحانه وتعالى، عشان هذا يكون شيء يرضي الطرفين. اليوم كيف ممكن نوجه الناس إلى الصلح وال يعني نزع ويعني نفي الخلافات، خاصة وإحنا في شهر ذو الحجة؟ طبعا بنذكر بهاتف البرنامج 07-8-4-6-3-1. حياكم الله أعزائي المستمعين، ونتكلم سيدي عن موضوع الصلح والإصلاح بين الزوجين، خاصة وإحنا مقبلين على موسم عظيم ما بزبط فيه يكون فيه يعني فرقة ومشاكل إلى آخره.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد خلق الله أجمعين. رب افتح بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ببركة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجعلنا ممن يتبعون خطاه ويهتدون بهداه. بداية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن لله في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها لعل أحدكم أن تصيبه نفحة لا يشقى بعدها أبدا. وهذه المواسم مواسم خير وإكرام من الله سبحانه وتعالى. ولما تكلمنا عن الأسرة تكلمنا أنه إحنا كل المقصد صلاح الأسرة، لأنه فيه صلاح المجتمعات وصلاح الدين، وهي نواة يعني تبث منها الخير للمجتمع كله، للأم تبني أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله سبحانه وتعالى جعل هذه المواسم صلح، مواسم صلح مع الله زي ما تفضلت، يعني خير خطائين التوابون، رجعت إلى الله عز وجل. كلنا عندنا تقصير، كلنا عندنا ذنوب، والواحد يفتح الباب والله سبحانه وتعالى لا يغلق باب الرجوع إليه أبدا. ولنا أن نتخلق بهذا الخلق الرباني الكريم، إنه إحنا ما نغلق أبواب الصلح، ونغتنم هذه المواسم للرجوع، للرجوع إلى الحق، للرجوع إلى أنفسنا، ونشوف إنه إحنا وين كنا ظالمين، وين كنا مصيبين، وين كانت أنا معي حق وزوجتي ما معها حق، أو العكس. وإذا كان يعني إحنا مما نشاهده يعني بدائرة الإفتاء، إنه كثير من هذه الأيام يقول لك خلص يا عمي طولت المشكلة، بدي أرجع زوجتي ونعيد مع بعض. ففيها البادرة الحسنة، إنه هو يرى أن هذه من الأعمال الصالحة، العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام. والله سبحانه وتعالى بيّن والصلح خير، وهي كلمة خير. الصلح خير من إيش؟ إما أن تحملها مقيدة وإما مطلقة. خير من الفراق، خير من الشقاق، خير من النزاع، خير من القطيعة. يعني أنا أحسن أنا أقول للزوجة اللي تكون هي مصرة أنها ما بدها ترجع ترجع لزوجها ومصرة على الطلاق، مين خير إليك، الطلاق ولا بيتك؟ إذا كانت الأمور شكلية لها يعني المسائل البسيطة والمسائل يمكن التجاوز عنها أو يمكن حلها، فالصلح خير، لا شك أن الصلح خير لكلام الله عز وجل. والصلح خير، خير من سائر الأعمال الأخرى اللي أنت تظنوها خير. يعني مرات يكون الأب والأهل يشددوا على زوج بنتهم أو يشددوا على ابنهم لا ترجعها، لا، الصلح خير من كلامكم، والصلح خير من دعوتكم هذه للقطيعة. وهذه الأيام أنتوا لازم تكونوا فيها أصلا راجعين إلى الله عز وجل. نشوف إحنا نحكي حق ولا باطل، ففرصة نغتنم هذه المواسم، نراجع حساباتنا مع الله وحساباتنا بين بعضنا.
1: يعني هاي دعوة سيدي للأباء والأمهات اللي شوي ماسكين على بنتهم وبيدافعوا عنها، إنه لا الصلح خير، ويبادروا بالصلح، وهم يكونوا يعني عون لكل الزوجين إنه يتحملوا بعض ويديروا بالهم على هاي الأسرة وينزع الخلافات. يعني
2: في نصيحة كمان سيدي للأباء والأمهات، خاصة إذا بنتهم جتهم زعلانة. يعني بعض الآباء أو الأمهات أو الإخوان تراهم يتشددون. ليش يتشددوا؟ لأنه يقول لك إحنا إذا ما كنا موريين هذا الزلم العين الحمراء ما حيحترم أختنا، وبتشددوا تشدد لا تريده أصلا الزوجة، أخته ما بدها إياه ولا بنته بدها إياه ولا شيء، لكن هو إجا قالها إحنا معك على الحق وعلى الباطل وهذا غير لائق. روحت بنتك زعلانة، استقبلها أهلا وسهلا يا بنتي، لا تردها عليه دغري يعني بنفس اللحظة، احتويها بعدين أسمع منك، مش أنت على حق على طول مطلقا أبدا، وهذا خطأ. تقعد معاها بعد ما تروق، أمها تقعد معها يا بنتي بعد ما تروق، شو اللي صار بينك وبين زوجك؟ طيب كلامك مزبوط، إن شاء الله نسمع منه هو شو رأيه كمان، ما أبني حكم مجرد، يمكن تطلع هي الظالمة، يمكن تطلع هي الظالمة.
1: صحيح.
2: وأنا أتمنى على كل أب، أتمنى على كل أب، وكنت أقولها لبعض الآباء، أقول له لو زوجتك عملت نفس العملة ردت فعلك نفس ردت فعل زوج بنتك راح تكون،
1: ولا بتتمنى ردت فعل مختلفة،
2: ولا أنت راح تكون بدك ردت فعله فعلك تكون زي ردت فعلك لبنتك الآن؟ يقول لي لا، ما فعله هذا صحيح، بس أنا بدي أوقف مع بنتي. لا يا سيدي، ما بتوقف مع بنتك على غلط، وقف معها تنصرها إذا كانت ظالمة بأن تأخذ على يدها، تمنعها من الظلم وتنصحها بالحكمة والرحمة، و يعني أسلوب الأب مع بنته بحيث يبين لها أنه أنت غلط، وهذا الزوج له حق بهذه المسألة. في مسائل لا، ما هو حق الزوج فيها نقول لا غلطان، وهذا بدنا نحكي له أنت غلطان بالمسألة هاي، ما في داعي تصير مشاكل ويتطاولوا على بعض ويضربوا بعض الناس ويسيئوا لبعض. ليش؟ طيب يا أخي شايف أنه غلطان وما بدي تراجع عن غلطه، الله جعل لك بعد ذلك إمساكهم بمعروف أو تسريحهم بإحسان، رأيت أن الصلح مستحيل بينهم، مش عشان أنت مش عاجبك، عشان هي البنت قالت أنا ما بتستقيم حياة مع هذا الرجل، رجل مثلا يتعاطى مريض نفسيا مرض لا يمكن تعيش معه، عنده جنون انه كل يوم يضربها ضرب مبرح، هذا تيجي تقول هي انا ما بقبل اضلي معه، وصار يخافوا على بنتهم، لا تضربوا ولا شيء، في قدامك المحكمة وروح قول والله يا عم احنا امساكم بمعروف او تسريحهم بإحسان، فما عنده غير هالخيارين، انت المعروف مش قادر عليه خلاص الإحسان بيننا سرحها بإحسان.
1: يعني سيدي على الفيسبوك في تعليقات بيحكوا لك فعلا احيانا الاهل بيكونوا عارفين انه بنتهم على خطأ ومع هيك يعني بيساندوها وبيوقفوا معها ضد الزوج.
2: ترى هذا ما وقف معها هو ما وقف مع بنته بهاي الطريقة، لأنه لمؤاخذة يعني البنت بدها تظل ببيت أهلها، لا ما تبدك تظل ببيت أهلك،
1: يعني شو النهاية
2: إلى متى والأولاد يعني ما المقصود من ذلك يعني، وتوصل المرحلة إلى فساد الرابطة الزوجية ويكون السبب والله ما هي البنت عرفت غلطها لكن الأهل طيب. تعندوا.
1: سيدي معنا اتصال تسمحنا نأخذ. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام، يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك يا ميتا، لحياكم.
3: بدي أسأل مفتي فتوى، بس إنه بدي أسأل هل يجوز إنه أنوي قضاء مع صيام ساعة من هذه الحجة؟
1: طيب تمام، إن شاء الله بتسمع الإجابة، بارك الله فيك. خلينا سيدي نجاوب على السؤال قبل نطلع فاصل. نعم. الأخت بتسأل هل يجوز تنوي الجمع بين القضاء وصيام العشرة من ذي الحجة؟
2: نعم يجوز لها أن تنوي الجمع بين نية القضاء في هذه الأيام الفاضلة، بس يشترط لها لنية القضاء أن تبيت النية من الليل قبل الفجر، لأنه صوم فريضة ليس نافلة، فيكتب لها أجر إن شاء الله القضاء واغتنام هذه المواسم بالعمل الصالح بإذن الله سبحانه وتعالى، ألا وهو الصيام.
1: طيب يا سيدي بارك الله فيك، خلينا نطلع فاصل سيدي ونرجع.
0: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
6: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب، اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. امنية من بيون، افضل شبكة موبايل في الاردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
2: من أرض

0: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى، ونذكر بهواتف البرنامج 07-8-4-6-3-1 معنا اتصال. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. بدي أسأل فضيلة المفتي إنه هل يجوز أن أضحي عن زوجي المتوفي؟
0: هل يجوز؟ طيب بارك الله فيك، إن شاء الله بتسمع الإجابة.
2: الأضحية عن المتوفى إن كان أوصى بها فتجزئ وواجب أن ينفذ وصيته، أما إن لم يوصي بها فأجاز السادة الحنابلة الأضحية عن المتوفى وله أجرها بإذن الله سبحانه وتعالى، وإن وهب الثواب وذبح الأضحية عن هذا المتوفى ووهب ثوابها له فيصل الثواب بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: يعني مخير بين أمرين، سيدي يذبح عنه أو يذبح ويهب الثواب.
2: هيك. نعم
0: نعم بارك الله
2: بإذن
0: فيك.
2: الله
0: طيب سيدي، كنا بنحكي عن الآية الصلح، ربنا سبحانه وتعالى قال والصلح خير، وانت تفضلت وحكيت لنا أن الصلح خير من النزاع والشقاق، والصلح خير مما قد يمكر به الأهل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وأحضرت الأنفس الشح، إيش معنى هاي الآية؟
2: أول شيء سيدي الصلح خير، عندنا فيها نقاط ثلاث. الأولى الصلح المطلق، يعني بدون تنازلات، انه هي تقعد مع زوجها وتقول له اتفقنا انه خلاص نتصالح وطيب خاطره منها وطيب خاطرها منه،
0: هذا
2: وهذا الامر هو مطلقا،
0: هذا افضل الصلح.
2: ايوه هذا افضل الصلح. الصلح الثاني هو قبول التنازلات من الطرف الاخر، يعني هي تقول له والله مثلا اتزوج عليها زوجه ثانيه وقالها انا راح اطلقك، يعني انت الحياه معك صارت صعبه وكذا راح اطلقك، فقالت له انا ما بدي اطلق، ما اسم مطلقه صعب بالنسبه لي صار، وانا هذا موضوع الطلاق مش وارد بذهني ومش قادره يعني ارضيك.
0: طيب معنا اتصال سيدي، معلش ناخذه 07-8-4-6-3-1 وفي معنا اتصال. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام طيب شيخ،
0: حياكم الله، الله يعافيك.
3: اغلبك سؤال مشان العنف الاسري.
0: تفضل.
3: اللي بتعنف زوجته لفظي او جسدي شو يعمل معها، شو الحل؟
0: مرة سيدي كمان مرة بعد اذنك.
3: سؤال بتعنف زوجته لفظي او جسدي.
0: اللي بتعنف زوجته سواء كان تعنيف لفظي او جسدي هيك؟
3: ايوه صحيح.
0: شو الحل مع هذا الفعل؟
3: ايوه صحيح.
0: طيب باذن الله بتسمع الاجابة ان شاء الله، بارك الله فيك.
2: لا شك انه العنف اللفظي والجسدي حرام، سواء من الزوجة لزوجها وهذا ابتلاء عظيم، أو من الزوج لزوجته هذا حرام بكل صوره، يعني والشرع لم يجز ذلك أبدا. والزوج الذي يرى من زوجته سوء عشرة أو سوء بالألفاظ أو تعدي فعليه أن يناصحها.
0: هذا يعتبر نشوز في المعنى سيدي،
2: هذا شقاق، يؤدي إلى الشقاق. فعليه أن يدخل أهل الصلح والحكمة بينهم من أهلها، يقول والله هذا لا يليق بها كزوجة أو كذا، فإن لم يطق صبرا عليها حاول يصبر عليها ونصحها ووجهها، لكن إن وجد نفسه ما بيقدر يفارقها ولا يطلقها يصبر وله الأجر، ويبقى مع النصح ويبقى مع أهلها مع التواصل بحيث أنه يعالج المشكلة بينهم، أو أمره إلى الخيار الثاني تسريحهم بإحسان، فيقول لها أنا لا يستقيم معي هذا الحال ولا يليق بنا أنه نعيش بهاي الصورة اللي فيها أذى، غير مناسبة إلي وغير مناسبة إليك، وحرام يضلي غرقانة بهالإثم هذا، وأنا ما بتزبطي معك يا زوجة. فيكون الطلاق هذا من أبغض الحلال عند الله وحقه لا يأثم عليه.
0: طيب بارك الله في معنا كمان اتصال. السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، حياكم الله.
4: يعطيك العافية دكتور محمد.
0: الله يعافيك يا ميت.
4: ممكن سؤال لفضيلة الشيخ؟
0: تفضل.
4: سؤال، احنا اصدقاء بالعمل يعني اكثر من صديق، هل يجوز انه احنا نجمع حق وضحية مع بعض ان نضحي فيها؟
0: طيب
4: يعني اربع اشخاص.
0: طيب
4: اربع اشخاص احنا، هذا السؤال.
0: ان شاء الله بتسمع الاجابة. تمام يا سيدي. سيدي بيسأل في معنى احنا اربع اشخاص في العمل وبدهم يجمعوا حق اضحية ويذبحوها، هل يجزئ هذا؟
2: إذا كانوا بدهم يشتركوا بشاة واحدة كلهم يدفعوا ثمن.

0: منها لا تجزئ. بس شو يعملوا هذولا؟ المرة هاي يجمعوا مثلا حق الشاة 200 دينار 300 دينار، يجمعوا المبلغ هذا ويشتروا شاة أو يعطوها لواحد يقولوا هاي ثمن أضحيتك أنت. فإلهم أجر الصدقة أو أجر الهدية لصديقهم، وهو له أجر الأضحية.
1: لكن عن الأربعة لا تقع،
0: لا تجزي، لا تقع أضحية عن الأربعة. والسنة اللي بعدها
1: الله أحياهم إن
0: أيوة هكذا ممكن الإخوان يسووها ترى. كل بيت المرة هاي أنا نجمع أنا وإخواني مبلغ، نقول لأخونا الكبير هاي ضحي أنت السنة هاي، اللي بعدها نجمع مبلغ
1: صندوق، يعني ممكن صندوق في العمل، صندوق في الأسرة للأضحية.
0: أيوة، فنهى بالمبلغ أو الأضحية هاي الشالة لواحد ويضحي، وإلنا الأجر إن شاء الله.
1: أما عن الشالة لا تجزئ إلا عن واحد،
0: لا تجزئ إلا
1: يعني
0: عن
1: لو
0: واحد
1: بده يضحي عنه وعن أبوه ما بيجوز.
0: لا، لهم الأجر إن شاء الله. إذا كانوا بيت واحد بسقف واحد ونفقتهم واجبة عليك على أهل البيت، تجزئ سنة الكفاية، تحصل السنة أنه يذبح، بس أجرها تبر ذمة مين؟
1: المضحي،
0: المضحي بس.
1: طيب سيدي معنا كمان اتصال. السلام عليكم.
2: السلام عليكم، يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك يا ميت هلا.
2: يعطيك العافية دكتور محمد، يعطيك العافية دكتور تيسير،
0: حياكم الله يا سيدي.
2: والله عندي سؤال، قررنا المرة هاي انه نذبح عجل. والعجل بالعادة هو لسبع حصص صح؟
1: صحيح.
2: احنا خمسة وعجزنا عن اثنين، يعني مش قادرين ندفع السهمين.
1: يعني جمعت من ثمن العجل
2: خمس حصص.
1: وبدك كمان
2: في حصتين في تاجر قرابة إلنا حكى لنا إنه أنا بدخل معكم بالعجل، بس هو غايته لحم، يعني مش غايته إنه مثلا يضحي.
0: أيوة
1: أها طيب،
2: هيك بجوز يعني.
1: طيب تمام يا سيدي، تسمع الإجابة.
2: وفي سؤال ثاني غلبك بس.
1: آه أبشر.
2: في حال اشتريت أضحية قبل العيد بيوم ووصلت البيت وانكسرت رجلها أو صار فيها إعاقة، هيك بزبط كمان أكمل أضحية؟
1: طيب إن شاء الله بتسمع الإجابة، إن شاء الله بتسمع الإجابة. سيدي اشترى عجل وخمسة اللي اشتروه وبدهم كمان يعني شخصين يساهم.
0: نعم.
1: فاللحام قال أنا باخذ السهمين، بس مقصد اللحام اللي يعني النهاية اللحمة مش الأضحية، هل يجوز إنه يشركوا معهم اللحام؟
0: هو زي العجل يجزي عن سبعة. العجل عن سبع أشخاص، اللي هو لازم شرطه خمس سنوات، اللهم صل على سيدنا رسول الله، فيكون العجل أجزاء عن سبع أشخاص. فيجوز أن يكون لكل واحد نية لوحده، يعني فلان
1: يعني
0: أراد
1: واحد
0: اللحم
1: عقيقة،
0: واحد عقيقة وواحد لحم لبيته يدخره،
1: واحد أضحية
0: وواحد أضحية وواحد يهدي لأصحابه وواحد يتصدق فيه، كل واحد له نية، يشتركوا كلهم بالأضحية وكل واحد يأخذ حصته ويوزعها على النية التي نواها علي لواها. نعم.
1: طيب سيدي السؤال الثاني، كان شخص اشترى أضحية وقبل العيد بيوم انكسرت رجلها أو صار فيها عيب من العيوب المخلة يعني بهذا الموضوع، فشو حكم الأضحية في هذا الحال؟
0: إذا كسرت رجلها لا تجزئ، فلا تجزئ العرجاء البين عرجها، فهذه لا تجزئ حتى لو اشتراها وانكسرت رجلها، هذه أصبح فيها عيب، هذا العيب أصبحت غير مجزئة بالأضحية والله أعلم، فيبدلها يعني يبيعها أو يبدلها بأضحية ثانية ويجيبها.
1: يعني لازم تكون سليمة،
0: سليمة من العيوب. نعم.
1: طيب بارك الله فيك سيدي، خلينا نطلع على الأذان ونرجع نكمل.
3: ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: في سيارة بدون فحص وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
3: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
4: من أرض الخ

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.

0: على علم
1: ويترك أثر.
2: ويترك أثر
1: مع الدكتور محمد العبادي.
3: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى، بنذكر بهاتف البرنامج 07-846-31. معنا اتصال، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام، الله يعطيك العافية شيخ.
3: الله يعافيك، حياك الله.
4: في مجال نسأل الشيخ؟
3: تفضل.
4: الله يزيد فضلك يا شيخ. شيخ، بالنسبة للجمعيات اللي برا البلد اللي بتضحي، اللي بيجيبوا إعلاناتها بالتلفزيون، يصير إني أنا أبعث لهم يضحوا عني؟
3: طيب، بنسمع الإجابة إن شاء الله.
4: الأضاحي بتكون عندهم أرخص، والناس يعني بالنسبة لهم بتكون أحوج لهم الأضحية، شو حكمها يا شيخ؟
3: طيب، بارك الله فيك سيدي. بيسأل عن الجمعيات اللي بتقدم الأضاحي خارج البلاد، بيحكي لك سعرها أرخص وممكن يكون الناس أحوج، فهل يجوز إني أضحي برا مع قدرتي على شراء الأضحية هون؟
5: يجوز من توكيل من يثق بأمانته ودينه أن يضحي عنه حتى لو خارج البلاد، لا يلزم أن تكون الأضحية داخل البلد، ولكن يستحب ويسن لمن أراد أن يضحي أن يشهد أضحيته وأن يباشرها بنفسه، إن تمكن أن يباشرها بنفسه، لكن إن لم يتمكن ووكل ناس يضحوا بلد برا فتجزئه إن شاء الله عز وجل، بشرط أن تكون هي في الوقت الأضحية وبالشروط الشرعية الصحيحة.
3: طيب، بارك الله فيك، جزاك الله خير. سيدي، من ضمن التعليقات اللي اجتنا على الفيسبوك، يعني بعرفش، يمكن الأخت بتحكي عن حالة، بتقول لك يعني موقف العيلة سواء أب أو أم أو أخ، لما تيجي أختهم زعلانة ويجي يقولها ازعلي، سواء هي كانت على حق أو على باطل، بتقول لك الأخ هذا اللي كان سبب في زيادة المشكلة والتفرقة بين الزوجين، هو مش مستعد يتحمل أخته وولادها أسبوع عنده في البيت. فشو بنوجه نصيحة للأشخاص اللي يعني زي ما تفضلت سيدي، إذا حصلت مشكلة بين المرأة وزوجها بيقتحم مباشرة ويعني بحط الزيت على النار زي ما بقوله.
5: اللي أحكي أنه هذه الأخت ما لجأت لأهلها إلا تريد صلاح بيتها، لا خراب بيتها أصلا، فلا بد للأهل سواء أخ أب مين مكان يكون أن يكون دوره الصلح فقط، عشان هيك ما يتصدر للتدخل بالإصلاح بين الناس إلى الحكيم. إذا أخ متسرع، أخ تأخذ الحمية على الباطل، هذا لا، قعدوه على جنب، يقول الله يعطيك العافية.
3: في ناس بيقول له هاتي تعالي وارمي له أولاده،
5: وهذه مشكلة أعظم. فهذا تغييب للحكمة، والصلح لابد أن يكون حكيم. فقلت لك الفكرة أنه نتركها البنت تهدى نفسها، نسألها بحق، ناقشها بحق، شو رغبتك، شو اللي بدك إياه أنت، مش شو اللي إحنا بدنا إياه، إحنا مع مصلحة الأسرة كأهل، ما زوجنا بنتنا عشان تطلق، وما زوجنا بنتنا إلا لتكون بيت صالح، أمة صالحة، نشأ سليم، ما زوجناها حتى نقعد إحنا نبتز بعضنا. والأولاد عمرهم ما كانوا وسيلة ضغط، ولا يجوز أن يكون الأولاد وسيلة ضغط على أحد من الزوجين، الزوج أو الزوجة، يحرم ذلك. الأولاد، نحن الآباء والأمهات مسؤولون عن سلامتهم النفسية وسلامتهم البدنية وتوفير حاجاتهم، الرعاية المطلوب منا. فمش وظيفتي أنا آجي كخال لأولادي أحرم، أقولها والله استغني عن أولادك، مين أم تستغني عن أولادها؟ هي ما جاءت لهذا، والله ما أرادت إلا أنه بيتها يصلح. فناقشوها بالحسنة، قول إخواني الرجال رجال بحق الله، هم اللي يحرصوا على صلاح بيت أختهم مش على خراب بيتها، والأهل اللي رجال رجال يحرصوا على صلاح بيت ابنهم مش على خراب بيته.
3: صحيح،
5: مش ارمي لها أولادها وخليها تتغلب فيهم، هذا ليس من الدين في شيء، هاي والله إنما هي من الجاهلية، هذه عصبية، وإحنا منهيين عن اتباع العصبية.
3: طيب سيدي، ظل إحنا في عنا بعض الأسئلة في
5: بس
3: بالنسبة.
5: تسمح لي في سؤال الأخ اللي كان سأل على اشتراك السبعة في البقرة.
3: إحنا بدنا كنا نرجع نسأله الأسئلة اللي بتتعلق بالأضحية، هل يجوز الاشتراك بخمسة، كانوا خمسة أسهم،
5: نعم،
3: واللحام بده يشترك بنية أخرى، اللحام نيته اللحم وليس الأضحية،
5: يشتركوا بدهم يشتركوا ببقرة،
3: بدهم يشتركوا ببقرة،
5: أيوة. إذا هذه البقرة كانت سنتين ودخلت بالثالثة،
3: يعني سنها الشرعي سنتين،
5: أيوة، أتمت سنتين ودخلت بالثالثة، هاي التي تجزئ بها الأضحية، فيجوز لهم أن يشتركوا كل واحد على نيته، وكل واحد يأخذ اللحم ويوزعوا على ما نواه. يوزعوا على ما نواه، اللي بده إياه لحم للتجارة لحم للتجارة، اللي بده إياه لحم للبيت لحم للبيت، اللي بده إياه عقيقة يأخذ عقيقة، اللي بده إياه أضحية أضحية، اللي بده إياه وليمة
3: وليمة
5: وليمة. فجائز ذلك والله أعلم. لا طيب. يشترط أنه كل السبعة نيتهم الأضحية.
3: شو السن القانوني في كل واحد من الأنعام؟
5: السن الشرعي.
3: السن الشرعي
5: الشرعي الإبل أنها تكون خلصت 5 سنين ودخلت في السادسة،
3: في السادسة.
5: والبقر خلصت 2 سنين وشرعت في الثالثة، والماعز 2 سنين وشرعت في الثالثة، والضأن اللي هي الخرفان نسميها البياض، الماعز اللي هي السمار نسميها الجدي وال
3: أيوة
5: الماعز 2 سنين ودخلت بالثالثة، والخرفان البياض 1 سنة ودخلت بالثانية، خلصت 1 سنة ودخلت بالثانية. وأجاز بعض الفقهاء الله يرضى عنهم بالماعز السمار اللي هي الجديان إن تكون 1 سنة ودخلت بالثانية، والخرفان 6 أشهر أو قريب 1 سنة 6 أشهر وما زاد، بشرط هاي الماعز والخرفان تكون إيش إذا حطيتها بين ابن 1 سنة
3: ما تميزها، ما تميزها. يعني ممتلئة باللحم.
5: أيوة سمينة. فهاي جائزة والله
3: بارك
5: أعلم.
3: بارك الله فيك سيدي. معنا اتصال. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يعطيك العافية.
3: الله يعافيك يا مرحبا.
0: بدي أسأل بالله بجوز أنه أنا وزميلاتي بالعمل أو أنا وخواتي أنه نشتري أضحية وننويها عنا جميعا يعني.
5: طيب إيش الأضحية سيدي؟
3: إيش الأضحية؟ إيش نوعها؟
0: خروف.
3: طيب تمام، تسمع الإجابة. في معنى اتصال. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. طيب يمكن فصل الخط. سيدي هذا نفس السؤال اللي سألناه، أختي بتسأل بدها تجمع هي وصديقاتها في العمل ويشتروا أضحية،
5: يشتروا خروف.
3: يشتروا خروف.
5: لا حكينا أنه هاي الخروف لا يجزي إلا عن واحد، فإلهن أجر الهبة أو لزميلتهن، يعطينها كلهن يجمع المبلغ ويعطوه لوحده.
3: يعني هذا شرع، حل شرعي.
5: أيوة حل شرعي.
3: الأصل أنه لا يجزئ.
5: أيوة فهي لا تجزئ، لو ذبحوها عنهم 7 أو 8 أو 9 ما بيجزئ، يعني كل واحد دفع 30 دينار 30 دينار هنا 10 قي 300 دينار. يشتري خروف، لا 300 دينار يعطوه لوحده، أو يشتروا خروف ويهبوه لهذه لواحدة منهن ويقول إن هاي أضحيتك السنة هاي، والسنة اللي بعدها يعمل نفس الشيء ويعطينه للثانية، وهيك يكون إيش مش على سبيل الدين، يعطيه على سبيل التبرع والهدية.
3: التبرع والهبة يعني.
5: أيوة فإلهن أجر التبرع والهبة، وإلهن أجر الإعانة على طاعة الله عز وجل إن شاء الله،
3: وإقامة هاي الشعيرة.
5: الشعيرة.
3: نعم.
5: وتجزي، وكل سنة يسوون عن واحدة إن شاء الله.
3: نعم.
5: حتى بالمدارس سيدي شو بيسووا؟
3: أنا
5: بنصح المدارس مرات بيجوا من الطلاب كل واحد 5 دنانير 5 دنانير 5 دنانير عشان يجيبوا أضحية.
3: أضحية للمدرسة.
5: للصف، ويذبحوا إيش الخروف بيها هاي. عن الصف كله ما بتزبط على الصف كله، فييجوا هم يجيبوا هالخروف هذا ويقولوا هاي المرة عن الطالب فلان، مثلا يعملوها عن طالب متفوق، طالب حافظ القرآن، طالب كذا.
3: جميل.
5: ويشتركوا له فيها، فالطلاب كلهم أجر
3: لهم، أجر المساهمة،
5: المساهمة وإظهار الشعيرة، وتكون أضحية عن هذا الطالب.
3: بارك الله فيك سيدي. معنا كمان اتصال. السلام عليكم.
2: ألو.
3: أهلا وعليكم السلام، حياكم الله.
2: السلام عليكم. غلبك أنا بدي أرجع لموضوع المشاكل الزوجية. إذا الزوج تارك بيت زوجته من حوالي 4 شهور ورافض الطلاق عشان ما يدفع المؤخر، وبطلب منها هي ترفع خلع، شو حكمه هذا؟
3: ها.
2: وشكرا لك.
3: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله سيدي. بتسأل عن رجل تارك بيته من 4 شهور، تارك أهله، يرفض هو الطلاق حتى ما يدفع المهر، وبدها هي إذا بدها تتطلق تدفع يعني قضية خلع وتخلع.
5: المسألة الأولى لابد أن نعلم لماذا ترك البيت، يعني المشكلة وين بحد ذاتها. المسألة الثانية إذا كان مقصر بالنفقات، النفقات اللي عليه فهو آثم شرعا، الواجبات اللي عليه وحقوق أهل بيته آثم شرعا هو، فيتوب إلى الله عز وجل، ولازم دائما نحتكم إلى شرع الله مش للهوى. ثالث شيء الله قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، هذا بقصد الإضرار، حرام إنك أنت تضيق عليها، وبعضهم لتذهب ببعض ما آتيتموهن، فبده يأخذ من بعض المهر حتى تسامحوا، أو أنت روح خلعيني حتى ترجعي للمهر، يضيق
3: بيساومها عليك. يعني بيساومها على المهر.
5: أيوة يا ضيق عليك عيشتي، يا تدفع عيشتك، يا إيش
3: يا تطلق، يا أنت تطلب الطلاق،
5: تطلب الطلاق ما هي إيش يعني. بدها إما عنده خيارين، تسوي خلوع، والخلوع بدها ترجع من المهر، المقبوض من المهر، أو يتصالحوا على شيء، أو تروح ترفع شقاق ونزاع، والشقاق ونزاع قضية ومصاري ويمكن ما يكون معها، فقاعد يضطرها على مالها، وهذا حرام. عشان هيك ربنا سبحانه وتعالى بيّن المسألة، فإمساكم بمعروف، تمسكها بمعروف، أحسن عشرتها، ما تقدر تسريح بإحسان، قولها تعالي يا بنت الناس أنا مش قادر أقوم مسؤولياتك يا زوج، خلينا نتصالح على شيء، أنت تتصرح مني بإحسان وتشوفي حالك نصيبك.
3: طيب معنا كمان اتصال. السلام عليكم.
6: السلام عليكم يا شيخ.
3: حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إياكم
6: يا سيدي. سؤال سريع، هل الجمع بين الأضحية والعقيقة بنية واحدة؟
3: طيب بإذن الله بتسمع الإجابة.
6: أشكرك يا شيخ.
3: حياك الله سيدي. شخص عنده مولود وبدي يجمع بالأضحية مع العقيقة. خلينا بس ناخذ كمان اتصال. السلام عليكم. طيب يبدو أنه الخط فصل. سيدي عنده عقيقة وبده يذبح أضحية ويجمع بين الأمرين في نية واحدة،
5: ذبيحة واحدة،
3: ذبيحة واحدة.
5: بعض الفقهاء قال بعدم جواز الجمع بين الأضحية والعقيقة، لأن لكل واحدة منهما سبب مختلف، الأضحية غير والعقيقة شكر لله على المولود.
3: هاي لأنها شاة واحدة، أما أيوة. لو كانت البقرة زي قالوا شيء حكينا بجوز.
5: نعم إحنا نحكي على الشاة. فبعض الفقهاء قال بعدم الجواز لأن لكل واحدة منها سبب مختلف عن الآخر. ومن الفقهاء من أجاز الجمع بين الأضحية والعقيقة في شاة واحدة بنية واحدة واعتبر ذلك جائزا، وهذا القول فيه فسحة، اللي ما معه يعني مش قادر يضحي يجوز أن يأخذ بهذا القول. أما إذا كان الله موسع عليه وفاتح عليه بالرزق فيأخذ بأنه العقيقة شيء والأضحية شيء، وهذا أحوط، يعني يذبح حقيقة لحال وأضحية لحال، وهاي كله يحتاط لأمره.
3: طيب معنا كمان اتصال. السلام عليكم.
7: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: الله يعطيك ألف عافية.
3: الله يعافيك، حياك الله.
7: شيخي بدي أستفسر عن حكم خروج المرأة من بيتها مع محرم. توني أنا ساكن في منطقة وأهل الزوج ساكنين في منطقة ثانية وبدها تزورهم، يعني المنطقة تقريبا تبعد عن منطقتي 200 لـ250 كيلو تقريبا. حكم خروج المرأة بأي شكل من الأشكال من بيتها مع ذوي محرم، لأستفسر عن هاي الشغل.
3: يعني بيكون في مع إذن الزوج؟
7: مع إذن الزوج.
3: مع إذن الزوج. طيب تمام يا سيدي. خروج المرأة سيدي
5: جائز، السفر سفر المرأة مع محرم لزيارة أهلها جائزة، ما فيها حرج مع وجود محرم، يعني ما في أي حرج شرعي، المحرم هذا يعينها إن شاء الله.
3: مهما بعدت المسافة،
5: مهما بعدت المسافة 100-200 ألف كيلو تلف مع الدنيا محرم،
3: طالما أنه محرم وبإذن
5: نعم.
3: زوجها
5: وبإذن زوجها ما في حرج والله أعلم.
3: بارك الله فيك. طيب سيدي نرجع لفي سؤال، في بعض النساء بتشتغل وتنفق على البيت، احيانا تنفق مثلا بطلب الزوج او هي من ذاتها، مرات تاخذ راتبها
5: تبرع
3: بتميل على المؤسسه بتشتري اغراضها البيت، يعني لا بتسال ولا يعني ما عندها النظره انه مين ينفق على البيت، هل بهذا تسقط قوامه الرجل؟
5: الرجل لا تسقط قوامته الا اذا اذا كان لا ينفق على بيته اصلا. فإذا هي قامت بالنفقة من تبرع منها أو إحسان أو مشاركة أو إكرام لبيتها تخفف عن الزوج بعض الأعباء، لا يعني أن سقطت قوامة الزوج، مدام هو قائم مسؤولياته لا تسقط قوامته أبدا، فله السمع والطاعة، وهذا اللي تسويه لا تحتسب عند الله عز وجل. ومهم أنبه على مسألة، أن لا نمن على بعض بما أنفقنا، يحبط الأجر. تصير تقول له عند أول زعلة ماني أنا اللي بسوي وأنا بجيب أغراض البيت وأنا بدفع فواتير الكهرباء وادفع النت وادفع وادفع، وهو كمان دافع أمور أقساط المدرسة متفقين بالأصل يعني، فلا تمني عليه، أنت نويتي بهذا لله عز وجل واستمرار العشرة بالمعروف، نويتي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أنت تبرعتي بهذا من طيب نفس، يعني ما أجبرك هو ولم تجبري عليه، أنت تبرعتي، فتيجي بعد ذلك تمني بما تبرعتي به، أحبطي أجرك عند الله عز وجل. أنت قدمتي لله، الآن تمني على الزوج ليش؟ والزوج عليه أن لما يقدم شيء لا يمن على الزوجة، يعاملها لله سبحانه وتعالى الأمور حتى يحصل أجرها عند الله عز وجل، حتى اللقمة تضعها في فم زوجتك لك فيها أجر كما قال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فدائما يستحضر المسلم هاي النوايا،
3: بارك الله فيك.
5: فما تسقط قوامتها، نعم. قوامة الرجل على بيته وعلى أهله بهذه الأمور.
3: نعم. في سؤال سيدي على المواقع التواصل عن حكم الأضحية أصلا، هل هو واجب أو سنة؟ لأنه بيحكي فيه سمع بعض المشايخ بيحكوا انه الأضحية واجبة.
5: الأضحية الأصل فيها انها سنة مؤكدة الا اذا نذرها هو اوجبها على نفسه او عينها جاب شاة وربطها وقال هذه أضحيتي صارت معينة فصارت واجبة او اوصى بها الميت وله مال.
3: هاي الحالات اللي تكون فيها واجبة.
5: واجبة ميت عنده مال وقال اوصيك وتذبحوا عني خروفين أضحية
3: قبل ما يوزعوا التركة.
5: أيوة هاي وصية تنفذ وصية واجبة ولم تكن زائدة عن إيش ثلث التركة. فهاي تكون واجبة الأضحية.
3: أما الأصل فيها إنه الأضحية
5: سنة مؤكدة. سنة مؤكدة على القادر إنه ما يتركها وخروجا من خلاف من أوجبها لأنه بعض الفقهاء قالوا بوجوبها فخروجا من خلاف فاللي قادر والمستطيع لا يتركها أبدا. اللي ما عليه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها.
3: طيب نأخذ اتصال سيدي. السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: حياكم الله يا أهلا تفضل.
8: أغلبك أخوي بدي أسأل فضيلة الشيخ أنه هل يجوز عدد الأشخاص اللي بيشتركوا في ضحية العجل كم عدد الأشخاص المسموح فيهم؟
3: طيب بتسمع الإجابة إن شاء الله.
8: شكرا لك
3: يا الله. حياكم الله سيدي. بتسأل عن عدد الأشخاص اللي بيشتركوا في ضحية العجل أو البقرة.
5: بيناها سيدي هاي الأشخاص البقرة تجزي عن 7 أشخاص ولا يشترط أن ينوي الجميع الأضحية.
3: بيصير 5 يشتركوا فيها ولا لازم 7؟
5: يجوز 5.
3: 1 2 لا. أيوة. 7 لحد 7
5: لحد 7 يعني. أما أكثر من 7 لا. فيقسموا اللحم ويأخذ ما زاد هو أضحية ويقسموها أسباع يعني.
3: وكيف يستحب توزيع الأضحية بالنسبة لتوزيع الأضحية؟ يأخذها كلها يهديها
5: أول شيء اللي بدي يوزع منها الأضحية توزع نية مش مطبوخة هاي واحدة. أول مسألة مهمة. ويوزع أقل ما يوزع منها أقل ما يقتات تقريبا 0.5 كيلو بدي يوزع وجوبا 0.5 كيلو. إذا ما وزع بطلت أضحية صارت لحم. فأقل شيء بدي يوزع 0.5 كيلو. لكن أكمل الأضحية أن يأكل منها لقيمات يعني كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يأكل من الكبد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والباقي يوزعه صلى الله عليه وسلم ويهدي لجيرانه
3: صلى الله
5: وأصحابه. فهذا الأكمل إنه يوزعها كاملة.
3: أكمل صورة في الأضحية.
5: أكمل صورة إنه يوزعها كاملة. وهناك درجة دون ذلك إنه يوزعها أثلاثا ثلث لأهل بيته وثلث يهدي للجيران ولو كانوا أغنياء وثلث يعطيه للفقراء يعطيه للفقراء. فهذا خير يعني هذا أحسن صورة. وفي طريقة أقل من ذلك إنه هو
3: يقيم الشعيرة بس
5: يقيم الشعيرة ويأخذ اللحم ويوزع له 0.5 كيلو. هذا أقل شيء أقل شيء
3: أقل شيء في الأجر.
5: أيوة أقل شيء في الأجر
3: لكن تحتسب أضحية.
5: تحسب أضحية
3: تحتسب أضحية.
5: نعم.
3: طيب الحمد لله رب العالمين. طيب سيدي إذا واحد ضحى وأخذ اللحم إله وبعدين هو طبخه وعزم ناس.
5: لا هو لابد للأضحية أن يعطي منها على سبيل التمليك فبده يطلع مقدار
3: لازم يطلع شيء
5: 0.5 كيلو ني مش مطبوخ يوزعه للفقراء يعطيه للفقراء والباقي يعزم عليه أرحام وجيران ولو كانوا أغنياء جائز ما في مشكلة. المهم يطلع منها ما يعادل 0.5 كيلو لحم مش من الكرشة والمعلاق وكذا والرأس. أيوة لحم فيطلع له 0.5 كيلو وللفقراء والباقي إيش بدي يعزم عليه جائز والله أعلم. لكن قلت لك أفضل طريقة أن يوزعها كلها
3: لله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك سيدي ونفعنا الله بكم وبعلمكم. إن شاء الله نلقاكم في بداية الأسبوع القادم. إلى ذلك الموعد أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: الحمد لله.
9: لكل ذكرى صوت خطوة أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي من الأحد للخميس الساعة 12:00 ظهراً الواحدة ظهرا بتوقيت عين FM.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة بالونات. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه يضرب أهدافاً لحزب الله في جنوب لبنان. الاحتلال الإسرائيلي يغلق معبر رفح البري أمام حركة إجلاء المرضى والجرحى من قطاع غزة وفق مراسل المملكة. البيت الأبيض يقول إن الولايات المتحدة والصين تتفقان على أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً. البيت الأبيض يقول إن الولايات المتحدة والصين تتفقان على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً. احتجاز سفينة قبالة سواحل الإمارات واقتيادها إلى مياه إيران.

0: حمل تطبيق عنا فم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين أف أم معك بالصوت والصورة.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك،
2: بربيعك وبصيفك، كيفك كيفك.
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
3: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
0: جاكامن، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
4: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: التاريخ سنكتبه من جديد، الطريق سنغير مساره، والقواعد سنعيد تعريفها. فالقيادة، الهيبة، السيطرة والأسطورة قد تحولوا. لاند كروزر أصبحت هايبريد. اكتشفها اليوم في معرض المركزية تويوتا.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة الحواري، ملتزمون بالتفوق.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في اربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
3: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.
4: جاهز للتغيير؟ مع يوولت كل شي بيصير، دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يوولت راح تسهل لك حياتك، شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. توقيع مذكرة تفاهم بين شركات نايتل وسباركل وآيليفنت لدعم تطوير بنية تحتية رقمية دولية عبر الأردن. الأردن يعزز مكانته كممر رقمي إقليمي جديد بين أوروبا وآسيا عبر اتفاقية دولية لتمديد نظام غرينمنت البحري. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه يضرب أهدافاً لحزب الله في جنوبي لبنان. الاحتلال الإسرائيلي يغلق معبر رفح البري أمام حركة إجلاء المرضى والجرحى من قطاع غزة وفق مراسل المملكة. البيت الأبيض يقول إن الولايات المتحدة والصين تتفقان على أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً. البيت الأبيض يقول إن الولايات المتحدة والصين تتفقان على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً. احتجاز سفينة قبالة سواحل الإمارات واقتيادها إلى مياه إيران.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.
6: التاريخ سنكتبه من جديد، الطريق سنغير مساره، والقواعد سنعيد تعريفها. فالقيادة، الهيبة، السيطرة والأسطورة قد تحولوا. لاند كروزر أصبحت هايبريد. اكتشفها اليوم في معرض المركزية تويوتا.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشتاك
2: بربيعك وبصيفك كيفك كيفك.
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
3: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
0: جاكامن الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
4: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان، إسوارة تنس الماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-577-00، يخضع لشروط وأحكام البنك.
5: 06-5-800-700.
6: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
7: جو بترول هي 06-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول طاقة تنبض بالحياة.

يلا يا نشامة خلي صوتك يهز الملعب، اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامان، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامان بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء.

على عين.

حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان. متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين FM معك بالصوت والصورة. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. توقيع مذكرة تفاهم بين شركات نايتل وسباركل وآيليفنت لدعم تطوير بنية تحتية رقمية دولية عبر الأردن. الأردن يعزز مكانته كممر رقمي إقليمي جديد بين أوروبا وآسيا عبر اتفاقية دولية لتمديد نظام غرينمنت البحري. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه يضرب أهدافاً لحزب الله في جنوب لبنان. الاحتلال الإسرائيلي يغلق معبر رفح البري أمام حركة إجلاء المرضى والجرحى من قطاع غزة وفق مراسل المملكة. البيت الأبيض يقول إن الولايات المتحدة والصين تتفقان على أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً. البيت الأبيض يقول إن الولايات المتحدة والصين تتفقان على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً. احتجاز سفينة قبالة سواحل الإمارات واقتيادها إلى مياه إيران.

0: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: التاريخ سنكتبه من جديد، الطريق سنغير مساره، والقواعد سنعيد تعريفها. فالقيادة، الهيبة، السيطرة والأسطورة قد تحولوا. لاند كروزر أصبحت هايبريد. اكتشفها اليوم في معرض المركزية تويوتا.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك،
4: بربيعك وبصيفك، كيفك كيفك.
5: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
6: جاكامن، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بواي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
7: الجماهير على الموعد، والملعب للكل. تحليل، تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات، كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
8: 0-6-5-800-700.
9: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
10: جو بترول هي 0-6-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
11: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا، وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
12: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

اهلا وسهلا بكم دائما وابدا في اذاعه عين وبرنامج خميس العاشقين. اذا جاء الخميس نهيم عشقا كيوم العيد يجمعنا الخميس مجموعين دائما وابدا على حب سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، نتقرب بحبه الى الله عز وجل ونتوسل الى الله تبارك وتعالى بصالح اعمالنا ودعواتنا وقربنا وحبنا من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال في يوم من الأيام: اشتقت لإخواني، ألسنا إخوانك؟ قال: لا، أنتم أصحابي، إخواني يأتون من بعدي، يتمنى أحدهم لو يراني بماله وأهله. وسيد النبي قاعد يحكي عنا، إحنا المشتاقين لك يا رسول الله، اشتقنا إليك ولم نراك، وصدقناك وما سمعناك، كل ذلك إيمانا بك أننا على حوضك سنلقاك. فنسأل الله عز وجل كما اجتمعنا عبر أثير هذه الإذاعة الطيبة أن نجتمع جميعا على حوض النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حياكم الله جميعا عبر أثير إذاعة عين، ومتفقين على التواصل على 0784631، فحياكم الله جميعا.

اليوم نلاحظ انه عبر وسائل التواصل الاجتماعي تسويق لهدم الأسر، تسويق للتنفير من الزواج، تسويق الخلافات والمشاكل العائلية، وهذا كله علشان يهدموا فينا موضوع الأسرة. اسمع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول، لما تسمع سيدنا النبي خلص، لأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. خير متاع الدنيا، أفضل شيء تتمتع به في الدنيا، خير متاع الدنيا، أفضل ما تتمتع به في هذه الحياة الدنيا، المرأة الصالحة. شو تعريف المرأة الصالحة؟ قال لك النبي عليه الصلاة والسلام، التي إذا نظرت إليها سرتك. هو سرتك ولا أعجبتك؟ لا لا لا، الإعجاب بالشكل والسرور بالفكر. في فرق بين هاي بين هاي. مش شرط تكون الزوجة ملكة جمال وطول وعرض، لا لا لا، مش هذا المطلوب. كويس إذا اجتمع في هذا الكلام، لكن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك، التي إذا نظرت إليها سرتك، سرتك بفكرها وعقلها وكلامها ومجاملتها ولسانها وإحسانها، سرتك بما تبديه من تعليق، سرتك يعني أنت داخل على البيت، فأول ما دخلت البيت بدأت تتغزل فيك، مش أول ما دخلنا البيت، بيعطيك مواصفات. مو في بعض النساء أول ما تدخل البيت ترى سوى مشكلة والغاز خلص والمش عارف مين، تبدأ بيكرر المشاكل. النبي بيقول لك سرتك، وهي رسالة لكل زوجة، رسالة لكل امرأة تسمعني، رسالة لكل فتاة مقبلة على الزواج. إياك أن تحملي معك سلبيات الحياة، فإن الله قد خلقك لتكوني عونا لزوجك. والإنسان السلبي عمره ما بيكون عون. الإنسان اللي حياته كلها سلبية وشكوى وزن وهن ورن عمره ما بيكون. ولذلك شوف حتى سيدتنا خديجة رضي الله عنها، نازل الوحي على سيدنا النبي، وأول مرة بينزل الوحي، وأول مرة بيشوف جبريل، والدنيا قايمة قاعدة عند النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام أكثر شيء كان يخشى على عقله، إنسان عاقل وحكيم وشيخ بربعه وأول بقوم، وحالته حال النبي عليه الصلاة والسلام، ونازل عليه وحي. الأمور عند النبي عليه الصلاة والسلام يعني فيها تخوف. شو قالت له الزوجة الصالحة؟ والله لا يخزيك الله أبدا. شوف الكلمة، لسه لا عرفت عن إسلام ولا عرفت عن شهادتين، والله لا يخزيك الله أبدا. شوف لما الزوج يدخل على البيت وعنده مشاكل وهموم، وتلاقيه زوج تقول له ابشر بسيطة يا ابن الحلال، الله بيحلها، الله كريم. شوف الكلام الحلو الإيجابي، الذي إذا نظر إليها سرته وإن أمرها أطاعته. شو يعني أمرتها؟ أمرها يعني هو متسلط عليها؟ لا، قال اليوم والله جاء بالي بكرة نتغدى مقلوبة، هاي معنى أمرها. قال والله لو تعملنا كاس شاي بعد الغداء، هاي أمرها. ما هو الناس عندهم المصطلحات، خربطة المصطلحات عند الناس هي اللي أدت وجود مشاكل. أمرها يعني طلب منها. الله أمرك بالصلاة، أبوك أمرك بالطاعة، زوجك أمرك بطبخة، هاي أمرها. ما هو بروح بوقفوا عند المصطلحات عشان نفروا الناس من الدين. أمرها أطاعته. إنسان هين لينا، ما فيش عندها الاندبندد وومن، هاي السترونج اندبندد وومن هاي اللي طلعونا فيها وفرقوا شمل الأسر، فرقوا شمل الأسر، لأنهم يعلمون علم اليقين أن الأسرة قائمة على الزوجة. الأسرة قائمة على مين؟ على الزوجة، هي مهدها وسكينتها ورأفتها ورحمتها ورقتها، هي عافيتها، هي كلمتها، هي منظرها، هي موئلها المرأة. فكان كل الشغل على المرأة، كل الشغل كان على المرأة عشان يطلعوها من إطار الأنوثة. وإذا أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته. طب ما الحمد لله رب العالمين، هاي المرأة الصالحة. فعشان هيك حلقة اليوم خل نسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصف في المرأة الصالحة. فعلشان هيك لو وجدت امرأتك زوجتك متوفرة فيها ثلاث صفات وفي مشاكل، مشاكل عندك انت، لأن هي أدت لعليها. كل زوجة أدت الثلاث نقاط، إن نظر إليها زوجها سرته، ابتسامة، كلمة حلوة خففت عنه، لطفت الأجواء، نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته،
أنت خير متاع الدنيا، مش كلامي كلام النبي. فإذا عندك مشكلة مع خير متاع الدنيا، المشكلة عندك أنت، لأنه النبي أعطاك مواصفات. عشان هيك يا أخواني وخواتي، اليوم في عدائية تجاه مؤسسة الأسرة، في أموال تدفع على برامج صباحية، أموال تدفع على برامج صباحية حتى يزهدوا الناس ويتفهوا في الناس حياة الأسرة، ويجعلوا الناس عايشين فلت. نسأل الله العفو والعافية. حياكم الله جميعا في خميس العاشقين وعشق الخميسيين. الله يحييكم جميعا عبر أثير إذاعة عين على 07846 و31، نتواصل معكم جميعا. حياكم الله جميعا، يا مرحبا.

مشاهد بكم دائما وابدا في اذاعه عين، ومعنا مجموعه من الاتصالات والاسئله. ناخذ بعض الاسئله. بيسال ابو فراس عن البيع المؤجل والبيع الحاضر، وهل بنفس القيم؟ لا، اذا احنا رحت اشتري سلعه من السلع ودخلت على محل ببيع ثلاجات، قلنا له كم الثلاجه هاي؟ قال حقها 1000 دينار. قلنا له طب حابين ناخذ اقساط؟ قال والله اقساط نقسط لك اياها على سنه ب 1200. فعندي سعرين، سعر للحاضر وسعر للمؤجل، فهذا جائز ما فيها مشكلة. لكن بدي أنوي أعقد، يعني بقول له طبعا بدي أشتريها كاش هاي 1000، أو بدي أشتريها أنا على سنة ب1200. فلازم يكون جازمين. هو بيعطيني خيارين، خيار حاضر وخيار تأجيل، فيا بأخذ أقساط يا بأخذ كاش، وعلى الجهتين إن شاء الله ربنا يجعلها مبروكة.

سؤال بيقول حدثنا عن اسم الله المجيب. يا سلام، يعني من أعظم الأسماء وأقرب الأسماء لقلب الإنسان المجيب. أما يجيب المضطر إذا دعاه، من هو المضطر؟ الذي سدت في وجهه كل الأبواب وانقطعت عنه كل الحبال ويأس من كل مخلوق، لما توصل لها المرحلة وتقول يا رب بجيبك، لأن الله يأبى أن يجيبك وفي ذهنك تعلق وأمل بغيره. الله لا يقبل، المنية لله، المن لله عز وجل. فالمجيب يجيبك فيشفيك، يجيبك فيعطيك، يجيبك فيغنيك، المجيب، لأن الخزائن كلها عنده. فأنت شو طالب؟ الشفاء، الشفاء عنده. طالب زوجة، الزوجات عنده. طالب زوج، الزوج الأزواج عنده. طالب وظيفة، الوظائف كلها عنده. لكن متى؟ عندما يفرغ القلب عن كل أمل بغير الله. جايني لحالك؟ طب تعال أعطيك. أما يجيب المضطر، المضطر الذي قطعت به الأسباب. ولذلك أنا بتذكر من أدعية سيدنا الشيخ نوح رحمة الله عليه في خطبة الجمعة: اللهم سدت الطرق إلا إليك، وخابت الآمال إلا فيك، فدبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. يعني حتى تخلينا عن تدبيرنا وتفكيرنا وعقولنا وأسلمنا أمرنا إليك. اللهم سدت الطرق إلا إليك، وخابت الآمال إلا فيك، فدبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. هذه من أدعية سيدنا الشيخ نوح رحمة الله عليه، وكان يدعو بها في صلاة الجمعة. سؤال بيقول: في القرآن الطلاق مرتان، أمسك بمعروف أو تسريح بإحسان، بالمحكمة الشرعية ليش الطلقات ثلاث؟ الآية يا أكرم تقول الطلاق مرتان بعديهم فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يعني الطلاق مرتان بعد مرتين بصير عندك خيارين: إما إمساك بالمعروف وأنت مطلق طلقتين، أو إذا أوقعت الثالثة فتسريح بإحسان. وعند الفراق تظهر الأخلاق. أبدا، عند الفراق تظهر الأخلاق. ولذلك لما تشوف اثنين متطالقين وما حد جاب سيرة الثاني بالعاطل، افهم انه بيفهمه. لكن إذا شفت واحد منهم لسانه طويل ومع الأسف وما يعني طلقت خلص ماشي، ما انتهت الحياة، ما فيش مشكلة، بس لا تحكي في عرضك. تراها أم أولادك، تراها عاشت معك، تراها في يوم أيام كانت عرضك وزوجتك، وانت كمان خف في لسانك. لا تقعد تحكي على زوجك عشان تبين حالك المرأة اللي مظلومة اللي وكان مش راح تقول والله طلقني لأنه كان يقوم الليل. مش راح تقول هيك، ما راح تقول طلقني لإنساني طويل وكنت أسب على أهله وعلى عياله وعلى ماله وأبذر في ماله وأهد عياله. ما راح تقول هيك، بتقول طلقني لأنه نسونجي. طلقني لأنه بخيل، طلقني لأنه مش عارف إيش، وهي راح تقول هيك. فلا، عند الفراق تظهر الأخلاق. الله يحييكم.

0: في أي وقت وأي مكان، تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من بيون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
2: شيك خزانك بكير واطلب ديزل المناصير، ديزل يورو 5 الآمن والأوفر على الحارقات من المناصير. اطلب بأي وقت وبدون أجور نقل، ادفع نقدا أو عبر البطاقة الائتمانية أو خدمة إي فواتيركم بدون رسوم إضافية. أسطول المناصير جاهز يوصل لكل مكان بعدادات فواتير إلكترونية على الموعد وبكل الظروف. اطلب الديزل بأي وقت على الرقم 079-990-4040 أو من خلال تطبيق محطات المناصير.
3: الأوروبي وصل من بي واي دي، العلامة الرائدة في الأردن. بي واي دي بتقدم لكم اليوم
4: سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3 سيليو وسيل موديل 2026، شكل أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها
3: وكفالة 8 سنوات
4: أو 200 ألف كيلومتر على البطارية، والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتلنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي.

اهلا وسهلا بكم دائما وابدا في اذاعه عين وبرنامج خميس العاشقين. الله يحييكم جميعا على 0784631. ما بيقول الاعمال الصالحه التي يصل اجرها المتوفى؟ ما هي الاعمال الصالحه التي يصل اجرها للمتوفى؟ كل الاعمال الصالحه تصل للمتوفى ما عدا الصلاه والشهادتين. حتى موضوع الصلاه بعض العلماء قالوا انه ان شاء الله اجره يوصل، لكن كل الاعمال الصالحه ان شاء الله توصل ولا نضيق واسعا. والناس يقول لك لا يصل شيء، يعني الله يهدينا ويهديهم. ما اقرب كتاب للصحه يخص السيره النبويه لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام؟ من اهم الكتب اللي هو مختصر سيره ابن هشام، كتاب نور اليقين برضو كمان كثير كويس، هذا من اهم كتب. كتب السيره للشيخ عون القدومي برضو كمان من اجمل الكتب. ادعي لي يا شيخ بزوج ووظيفه. طب واحدة منهم. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يرزقك زوجا صالحا يهنيك ويعطيك ويرضيك ويزغنيك عن الوظيفة إن شاء الله. لماذا تختلف تفسيرات الناس للدين رغم أن القرآن واحد؟ هذا سؤال مهم. أول شيء مع الأسف أنه دخل على الدين من ليس منه، وأنا بشوف اليوم فيديوهات كثير وتيك توكات كثير وإنستغرامات كثير لأناس يفسرون دين الله عز وجل بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى، وهذا موجود ومنتشر، وأنا اعتقادي أنه مدعوم مدفوع ومقصود. بيجيب واحد بيحكي في الدين وبيقول لك إنه ما فيش حد للزنا وما فيش حد للسرقة وإنه الدين مش عارف مين، في لغوصة كثير. هذا رقم واحد، وهذا خارج الحسبة. اللي داخل الحسب اللي هم العلماء، لماذا يختلف العلماء في تفسير القرآن الكريم؟ لأن الله عز وجل وضع القرآن الكريم على طريقة تحتمل عدة وجوه من أجل أن يتسع الدين للكل. لو كان كلام الدين لا يحتمل إلا وجها واحدا لكان في ذلك تضييق على المسلمين، ولكن الله تبارك وتعالى لما كان حكيما في أن يجعل الدين صالحا لكل زمان ولكل مكان جعل آيات القرآن الكريم تحمل عدة أوجه بحيث تتناسب واحدة من هذه الوجوه لهذا الزمن ولهذا المكان. لكن مين اللي بيحدد هذا الكلام؟ العلماء. العلماء مش الناس المتخصص. وليش بنقول العلماء؟ لأنه الدين تخصصي، الدين له تخصص، مش أي واحد تكلم بالدين ولا أي واحد يفسر الدين ولا أي واحد بيجيب القرآن الكريم وبصير يعمل لقاءات وبودكاستات إنه تعال نفسر القرآن الكريم، لا. ولذلك العلماء يعلمون علم اليقين بأن الله تبارك وتعالى قد وضع القرآن الكريم، لا منقول ألف ونقول خلق، وضع القرآن الكريم على نحو تتسع آياته لأكثر من معنى بحيث تكون الأحكام واسعة لكل زمان ولكل مكان. ما حكم سؤال بيقول ما حكم الأب الذي يهمل بأسرته؟ والله فيها حديث النبي عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثمان، يعني بكفيه من الآثام أن يضيع المرء من يعول، كفى بالمرء إثمان أن يضيع من يعول، يعني بكفيه أخذ حصة وافية من الإثم اللي بضيع جماعته. وبعدين لما يكون أهل البيت مش معناته إنه والله ما كلين

بنايمينه بس، هذا غذاء البطون، فأين غذاء العقول؟ سؤال لكل واحد بسمعني الآن، أنت طالع تشتغل وطالع يعني تتقاهر وتقيم وتحط مع العالم في مقابل أنك تأمل لأولادك لقمة الخبز، ماشي الحال على عينه وعراسه، والله أنك مأجور. لكن سؤال، هذا اللي حطيناه في بطونهم واللي حطيناه بيعقولهم شو؟ اللي حطيناه بيعقولهم انستغرامات ومدري إيش وكذا. لا، نكون إحنا مفتحين عيوننا، هل هنالك ما يدخل عقول أبنائنا مضر ولا نافع؟ تعلم ابنك من ربك وما دينك وما كتابك وما قبلتك وما وكم فرض عندك وقديش فرض الظهر وقديش فرض العصر، وتعلموا الحلال والحرام والعيب، ثلاث أشياء لازم علم الأولاد، حلال وحرام وعيب، بصير وما بصير وحق وعيب، اللي هي أعرافنا لازم تعلموها. بيقول هاي إسراء بتقول لي بعرف إنك ما راح ترد بس بجرب. يلا، ممكن ربنا يعاقب الشخص على تفكيره زي الانتحار بعدها ترك الفكرة واستغفر؟ لا، من رحمة الله عز وجل أنه لا يعاقبنا على أفكارنا، الله يعاقبنا على أفعالنا، مجرد أنها تكون فكرة بالرأس لا. وهذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله تجاوز لأمتي غفر لهم، يعني ما حدثوا به أنفسهم، الإيش اللي جوة صدرك الله ما بيحاسبك عليه، متى ما تحول إلى عمل نعم أنت محاسب، لكن مدام فكرة بالرأس. فوساوس الشيطان كثيرة وضغوطات الحياة كثيرة، يتولد من هذه الضغوطات أشياء كثيرة، فالإنسان الله تبارك وتعالى من رحمته أنه تجاوز عما يدور في الذهن.

سؤال من أخونا أحمد بيقول: ما حكم الزوج الذي يمنع زوجته من زيارة بيت أهلها إلا كل شهر مرة؟ بنحكي بشكل عام بعدين بجي للسؤال. ليس من المروءة ولا من الرجولة ولا من الشهامة أن يمنع الإنسان زوجته يزور أهلها، هذا كقاعد. لكن أنا ما بقدر أودي زوجتي كل شهر كل يوم، فبتفق معها كل أسبوع كل أسبوعين. طب هو مسافر كل 3-4 أشهر، طب هو دول بلد بس من العقبة لعمة كل شهر مرة، هذا بده يكون في حوار ما بين الزوجين. فالقاعد المرة لا تمنع من زيارة أهلها، لكن كم مرة تزورهم كم مرة تزورهم، لا هذا ترتيب ما بين الزوجين. لكن في نقطة مهمة، في واحد كل ما يودي مرته عند أهلها ترجع النار مشتعلة في صدرها ومحرضة على زوجها وأولادها، هاي بتسمح لها تزور أهلها؟ لا لا تسمح لها، لأن منعها من زيارة أهلها مش من باب قطيعة الرحم، من باب يعني البعد عن الشر. واحدة بتروح تزور أمها، بتزور أبوها لأن أمها متوفية، ماشي الحال ترجع بنت رايقة ما في عندها مشكلة. بس في واحد بتروح تزور أمها وأمها ما زالت حية تسعى، أمها ما زالت حية تسعى، وكل ما روحت المرأة على بيت زوجها النار مولعة في الدار ومحرضة لا لا، امنعها امنعها، لأنه أنت لا تمنعها من باب قطيعة الرحم، تمنعها من باب محافظتك على بيتك وعلى أهلك. فموضوع زيارة الأهل يعني هذا يحتاج إلى تشاور ما بين الزوجين. سؤال بيقول: في ناس بتحكي عن علم، الله بيحاسبني عليه إذا ما تعلمناه، فشو هذا العلم ومدى صحة الكلام؟ والله العلم بالحلال والحرام هذا أمر مطلوب، أما علوم الغيبيات وعلوم التاريخ القديم فإحنا مش محاسبين عليه ما لم يذكر في الكتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو دعيت على حدا ظلمني في يوم عرفة بتحاسب؟ لا، هو لا يأثم، لا يأثم إنسان سواء دعينا على الظالم في يوم عرفة ولا في يوم عادي. أفرض أنا في يوم عرفات دعيت على واحد ظلمني، واحد ظلمني أخذ فلوسي حكى في عرضي شوه سمعتي، ورحت دعيت عليه في يوم عرفات، حائلك حق يروح هو يبطل ظلم للناس. أما الواحد شوه سمعتي وحكى علي ولا أخذ فلوسي ولا خانني في شراكتي، قال لي بتشارك أنا وياك وإلك الثلث وآخر شيء، طلعني خسران وثاري هو كان يتمتع بالمال وهو خائن للمال كاذب في الأقوال، وهذا ما أدي عليه؟ لا، الدين مش هكذا، الدين مش بهذه الطريقة أن الناس يأخذوا حقوقنا ونظل إحنا ساكتين. الله يهدينا جميعا، حياكم الله جميعا عبر أثير إذاعة عين، فيا مرحبا بكم جميعا.

السؤال عندنا سؤال بيقول قرأت القرآن بعد صلاة العصر ومريت بآية بها سجدة، فهل يجوز سجود التلاوة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها؟ وهل يجوز الدعاء في سجود التلاوة؟ أيوة يجوز أن نسجد بعد العصر، ويجوز أن نسجد بعد الفجر، ويجوز أن نسجد في وقت الظهر، ما في مشكلة. هو شو معنى أوقات الكراهة؟ أوقات الكراهة هي الأوقات التي نصلي فيها بدون سبب، يعني أصلي ركعتين الله أكبر، لكن لو كان الركعتين لهم سبب، سنة السفر، سنة الظهر، دخول المسجد، سجد التلاوة، سنة الوضوء، هذا كله بيجوز، ما في أوقات كراهة. إذن أوقات الكراهة نفهم شو يعني أوقات الكراهة، كراهة الصلاة التي ليس لها سبب، جاء بالي أصلي ركعتين، ما نقول لك طيب هذول الثلاث أوقات ابعد عنهم، لكن دخلت على المسجد حتى لو قبل المغرب خمس دقائق بصلي تحية المسجد، ما فيها مشكلة. بدي أصلي الاستخارة، ما فيها مشكلة. بدي أصلي قضاء فرض فايت، ما في مشكلة. ومثلك كمان إنه بعض الناس ما بيصلي أثناء الأذان، لا نصلي أثناء الأذان. منذكر أرقام هواتفنا 0784633461. الله يحييكم جميعا.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك أو جدد اشتراك الموبايل أو الإنترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. أمنية من ليون، أفضل شبكة موبايل في الأردن.

0: جديد منتجة الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم
2: سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل موديل 2026، شكل، أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها،
1: وكفالة 8 سنوات
2: أو 200,000 كيلومتر على البطارية، والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.

0: اهلا وسهلا بكم دائما وابدا في اذاعه عين وبرنامج خميس العاشقين. معنا اتصال.
1: يعطيك العافيه دكتور.
0: يا مرحبا، اهلا وسهلا.
1: هلا بدي احكي لك مشكلتي، بانه انت كان دلتك عن الزوجه الصالحه.
0: تفضل.
1: انا متزوجه من 7 سنين، زوجي متغرب له 5 سنين، تمام. فانا عندي طفلين. هلا انا المفروض اني اعين زوجي على غربته، على حكيك، بس انا يعني اخر سنه انا وزوجي مشاكل على هذا الموضوع. هو بالاجازات بينزله وبياخذني عنده. هلا انا وصلت اخر سنه لمرحله من المشاكل، مشاكل يعني عيلته، حتى عيلته بتعمل لي مشاكل. يعني ما حدا مساعدني على غربت، على انه اكون انا سند لاولادي. يعني هو بالغربه، انا هون بستقبل يعني يعني مشاكل من عيلته، وغير هيك انه انا بطلت اتحمل، ما حدا بيعيني على اولادي، من مصاريف، من مدارس، من حياه، كل شيء علي. فهلا بحكي لي انا خلص، هاي ما عندك خيارين، انه يا بتتحملي، لانه فعليا احنا صعب نروح نعيش عنده، يا اما خلص اعملي اللي بدك اياه. انا اخر فتره بحكي له خلص، يعني ممكن اني توصل بني اني اوصل عند اهلي احرد. فايش رايك انت بالموضوع؟
0: والله شوفي، جزء من المشاكل بيكون سببه الاشتياق. المشاكل ما بين الزوجين خاصة إذا كان في بعد، قد يكون جزء منه إنه مشتاقين لبعضنا، مشتاقين للمة العيلة، مشتاقين للأب مع أولاده، الزوج مع زوجها، وبصير تعبير عن هاي المشاكل بنوع من الخانقات والمطاوشات. فلا شك إنه أول شيء واضح من كلامك إنه في المحبة حاصلة بينك وبين زوجك. الموضوع الثاني الواضح من كلامك يا أختي إنه المشاكل مش سببها الزوج، سببها بيئة خارجة عن الزوج. فأنا بقترح إنه نعمل عزل ما بينك وما بين هاي البيئة اللي قاعد تسوي بالمشاكل. أنت بتقول مثلا إنه أهله أو غير أهله، بغض النظر مين هم، فأنت مش مطالبة بإنك تكوني ضحية لأهله. أنت ارتباطك بزوجك، بيتك، أولادك، هذول الثلاث، بيتك وزوجك وأولادك، غير هذول الثلاث أمر اختياري. بتحبي تزوري أمه، بتحبي تزوري سلفاتك، موضوع ثاني. ولذلك أنا وجهة نظري لك ونصيحتي لك، اعملي فاصل ما بينك وما بين البيئة اللي قاعدة تسوي لك مشاكل. فإذا المحبة موجودة، المشاكل مش جاي من زوجك، جاي من اللي حواليك. الأمر الثالث، على أول نزل إن شاء الله لما بيجي بالصيف، يقعدوا مع بعض وتفاهموا كيفية الحياة. موضوع تحرض عند أهلك، يعني مع احترامي لكل واحد تعملها، حكي لا يجدي. كل ما هنالك منحملهم الهم وبعدين منتصالح، وبتظل الصورة مكسورة قدام أبوك وأمك. حتى لو اليوم صفيوله، بالمستقبل ما رح يصفوله. فأنا ضد فكرة أنه المرأة اللي ما بيحصل خلاف بينها وبين زوجها، أو الزوجة ما بيحصل خلاف بينها وبين زوجته، يروح يخبر طرف ثالث لهم الوالدين. أنا ضد هاي الفكرة مطلقا، إلا إذا وصلت مرحلة من الأمور إنه لا تحتمل، لأنه كسر صورة الزوج أمام أهل الزوج، وكسر صورة الزوج أمام أهل الزوجة، من أصعب ما يكون أنها تتصلح. بيغفروا لبنتهم بس مش هيغفروا لنسيبهم. فلذلك أنا ضد فكرة الحرد، وما لا راح تجيب لك حقوق ولا راح تحل لك مشاكل. الأمر الرابع والأخير، أنا بقول إنه الحياة الزوجية مبناها الصبر، بدها صبر. لأنه هو لما بيكون متغرب، أنت ما بتعرفي شو معنى متغرب. الغربة مذلة، الغربة كسرة، الغربة مهما نجملها مش سهلة، مش سهلة قد ما تقولي لي إنه، إلا إذا ربنا سبحانه وتعالى بيهيئ الإنسان ظروف يحس حاله ببلد، وموضوع ثاني هذا استثنائي، لكن بشكل عام، بشكل عام هو لو لقى شغل في بلده ما راح يتغرب. فإحنا فوق غربته كمان نسوي له هم. والأمر الآخر، كبر عقلك، ما تضركيش كل كلمة. أنا طبعا بحكي بشكل عام، أنا مش عايش مشكلتك، بس أنا بحكي بشكل عام. ما نضل كل مشكلة بدنا نقولها إحنا للزوج وإيش حلها. في كلام كثير بدك تعديه، في كلام كثير بدك تعديه، وربي سبحانه وتعالى يصبرك يا أختي. وأنا بعرف إنه هو هذا جهاد بالنسبة لك، تقومي على أولاد وأبوهم مش موجود، لكن الحمد لله ربي من على قلب برجع الصيف. في ناس أبوهم برجعش، عرفتي كيف؟ فالحمد لله اللي برجع، والحياة بدها مشايبة، استعان بالله.

سؤال من أختنا أم هاشم بتقول دكتور عندي استفسار بخصوص ملك اليمين مع إنه الإسلام احترم المرأة وكرمها، يا ريت التوضيح. سؤال، الإسلام قديش عمره؟ 1500 سنة. الرق بدأ من 1500 سنة ولا من قبل؟ الرق من قديم. الإسلام جاء يحل مشكلة الرق، مش هو اللي أوجد الرق. وبالنسبة للمرأة حتى وهي رقيق كرمها بأنه منع تفريقها عن أولادها، وجعل هنالك مرحلة من المراحل تسمى أم ولد، يحرم بيعها، وإذا مات سيدها اعتقت، ويجوز للسيد أن يتزوج من جاريته ويجعل مهرها عتقها. فالإسلام وسع أبواب ومخارج الخلاص من موضوع الرق. لكن النقطة الأساسية لازم نفهمها بأنه الإسلام جاء والرق موجود فوضع له حلول، ونزل آيات في القرآن الكريم ولقد كرمنا بني آدم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا واتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك لا فضل لعربي على أعجمي، وكل الآيات والأحاديث تدل على المساواة الإنسانية. فالإسلام جاء يحل مشكلة، مش جاء الإسلام يوجد مشكلة. سؤال بيقول أيهما أولى، العقيقة أو الأضحية؟ العقيقة أولى لأن العقيقة أقدم، العقيقة أقدم. نفتح مجال الاتصالات على 078 و364 و31. يا مرحبا بكم.

عندنا سؤال حلو والله، انا عجبني السؤال، بيقول كيف بنقدر نوازن بين حب الحياه والسعي للاخره ورضا ربنا؟ ما هو حب الحياه جزء من السعي للاخره. يعني اجانا ضيوف بنحب الضيوف يجون على البيت، سؤال هذا دنيا ولا اخره؟ هذا اخره. النبي بيقول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فإكرام الضيف اللي منقوم فيه بشكل عفوي وطبيعي وعائلي هو سعي للآخرة. أنا والله بحب أفرش أسناني، هذا الدنيا والآخرة؟ لا، هذا آخرة، لأنه الاعتناء بالأسنان أجر. بحب يكون ملابسه نظيفة أجر، بحب أقعد مع أولادي أجر، بحب أستقبل جيراني أجر، بحب أصل رحمي أجر، بحب أطلعهم شمت هواء أجر، بحب ألاعب أطفالي أجر. إن مشكلة الناس حصروا الأجر فقط في العبادة، أو حصروا العبادة بالشعائر اللي صلاة وصيام. لا، لو واحد سهر هو زوجته، لو واحد لاعب أطفاله، سنة النبي كان يعملها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاعب أطفاله، أولاد بنته، يحنحن على بناته، يمازح زوجته. فالحياة اللي احنا عايشينها هي جزء من السعي للآخرة. يعني السعي للآخرة مش بس صلاة وصيام، لا، أوسع، أوسع من موضوع الصلاة والصيام. فكل عمل صالح نعمله لا يغضب الله هو سعي للآخرة. كل عمل حلو لا يغضب الله هو سعي للآخرة. فالسعي للآخرة قد يكون بصلاة ركعتين، وقد يكون السعي للآخرة عن طريق استقبال ضيوف، قد يكون السعي للآخرة لاعب أطفالي، قد يكون السعي للآخرة هدية لصاحبي، قد يكون السعي للآخرة، كل هذا سعي للآخرة. فإحنا ما في عندنا فصل ما بين الدين والدنيا. الله يفتح علينا وعليكم جميعا. يا مرحباً.

بيقول الأهل بيكرهوا بنتهم بالزواج بدهم يستخدموها سلعة. شوفوا إكراه البنت على الزواج حرام حرام حرام، لا يجوز ولا يحل أن نكره بنتا على الزواج من شخص لا ترغب فيه أبدا. حكم شرعي، حكم شرعي، حكم ربنا يعني، مش حكمي هذا ولا حكم محكمة ولا حكم قضاء، من الله عز وجل. واحد في زمن النبي عليه الصلاة والسلام عقدت عقدها، أبوها عقد عقدها على ابن عمها، أبوها عقد عقدها على ابن عمها، وجدت اشتكت عند النبي قالت رسول الله ما بدي إياه، قال لها بتمشي رأي أبوك، قالت له إذا بتؤمر بس إذا اختياري لا، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على اختيارها. حرام حرام، إكراه الفتاة على الزواج من أشخاص ما بدهم إياهم حرام، ظلم، كسر، كل هذا إحنا ما في بدنا إكراه. أنا إلي حق أقول لا، بس ما إلي حق أجبر، في فرق بين هذا وبين هذا. إجا واحد تقدم لبنتي وأنا كأب ما شفته مناسب لأي سبب، إلي حق أقول لا، بس سؤال أنا إلي أختار شخص وأقول له غصبا عنك بدك تتزوجيه؟ قطعا لا، لا ما بجوز، لا يجوز إكراه البنت على الزواج من شخص هي لا ترغب فيه أبدا أبدا. هذا دين الله من قدم يعني، مش من اليوم. هل يجوز الدعاء اللهم إني أعوذ بك من كل بلاء وابتلاء وداء ووداء ووباء؟ اللهم آمين اللهم آمين. إذا قمت الليل ركعتين بسورة البقرة بنية استجابة لدعاء أنا بدعيه يجوز؟ يجوز قيام ليل وسورة البقرة ما فيها مشكلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قام الليل، هي بتقول تقوم الليل في ركعتين بسورة البقرة، النبي عليه صلى الله عليه وسلم قام بسورة البقرة ركعة، مش بركعتين، بركعة واحدة قرأ سورة البقرة وزيادة. انتشرت مقولة إنك تنوي الحج حتى لو كنت مش مسجل الحج وتحسب لك النية، هل هذا صحيح شرعا؟ والله يشوف النوايا يجب أن نكون صادقين فيها، لأن النوايا الله بيحاسب عليها. فإن أقول أنا نويت الحج وأنت عارف حالك لا أنت ناوي الحج ولا أنت في مجال الحج، يعني ربنا سبحانه وتعالى ما نلعب مع الله عز وجل، يعني الله يعلم أنك أنت مش رايح تحج وأنك ما في نية. ما رأي الدين؟ هو في شيء اسمه رأي الدين، في حكم في الشباب اللي تقبل على الزواج دون النظر إلى مصاريف الزواج فيما بعد، مكتفي بأنها سنة. لا، الإنسان لازم يكون في عنده احتياطاته ودارس إمكانياته ويقبل على الزواج وهو عارف شو اللي له شو اللي عليه. لكن أنا أسأل سؤال، الشباب اللي قاعدين اليوم بتزوج وبقول لك أنا ناقص علي 3000 دينار مشان أكمل زواجي، طب وبكرة كيف بدك تعمل؟ أنا لا أدعو إلى ترك الزواج، ولكن أدعو إلى التعقل في الزواج، وأدعو أنه نحسب بالبركة، نحسب لكن في بركة في الموضوع، أو نقول في بركة لكن نحتاج إلى حسبة. أما والله مطلقا ما معه ولا شيء وتروح تأخذ بنت الناس بكرة نوقع في مشاكل ومحاكم كمان، لا. فالزواج فيه بركة وفيه رزق إن شاء الله، لكن تخطو الخطوة وانت عارف تقريبا تقريبا شو اللي لك شو اللي عليك. الزواج بكلف 5، معك 4 توكل على الله، معك 3.5 توكل على الله، لكن بكلف 5 وانا معيش يعني عارفنا كيف، فمع بكلف 5 معي 4 معي 3 ماشي ماشي، اما المعيش اقول الله برزق، هو صح الله برزق، بس الله قال لك فامشوا في مناكبها، يكون في وسائل. الله يفتح علينا عليكم جميعا. يا مرحبا بكم على 0784 6 و31، فحياكم الله جميعا.

0: الصغة. معنا اتصال، الله يحييك جميعا، يا مرحبا. ألو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: عاش عاش من سمع صاحب هذا الصوت.
0: الله يرضى عليك.
1: ربي يحفظ هذا الصوت ويرحم الوالد الغالي. معاك المهندس أحمد باكير، يا أحلى دكتور بالعالم.
0: الله يحييك باش مهندس، يا مرحبا.
1: أنا مشتاق لصوتك.
0: الله يحييك.
1: رجعت الماء والكهرباء مثل كأنه واحد كان قاعد بمنطقة مقطوع عنها الكهرباء والماء، الآن رجعت الحمد لله.
0: رب سبحانه وتعالى نور قلوبنا جميعا بحب النبي عليه الصلاة والسلام. الله يحييك، يا مرحبا.
1: حبيبي، بس حبيت أول شيء أسلم على حضرتك.
0: ربي يسلمك يبارك فيك. وإحنا هذا برنامج إن شاء الله راح يكون كل يوم خميس بعون الله على إذاعة عين.
1: أنا سيدي الكريم، أول شيء مبارك مبارك، يعني يعني يعني مبارك لعين لأنه أنت معاهم.
0: الله يرضى عليك.
1: وازدادوا وازدادوا بال يعني يعني ازدادوا يمكن يعني، اللهم صل على سيدنا محمد، لأنه أنت وين ما بتكون بتنور.
0: ربي يحفظك. وإحنا كمان إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى بيكرمهم إنهم ما حبوا بأنه ينطفئ صوت محبة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن شاء الله إحنا وياهم شركاء على الخير ونشر محبة النبي عليه الصلاة والسلام وفضائل وكرائم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. والله يا باشمهندس يا أحمد، إنك أنت يعني لما بيكون في أمثالك من الناس الراقية والناس المحبة والناس، بتحس إنك فعلا بتأدي أمانة. فالله يقدرنا على أداء الأمانة. بارك الله فيك. احنا ان شاء الله دائما مجموعين على حب النبي عليه الصلاه والسلام، ودائما بنقول اذا جاء الخميس نهيم عشقا كيوم العيد، يجمعنا الخميس ومجموعين دائما وابدا على حب سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. وبذكركم بالصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليله الجمعه، يعني من مغرب اليوم الى مغرب يوم الجمعه، واقل الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام في هذه الفتره 300 مره حتى لا نكون مع الغافلين، ومن صلى علي مره صلى الله بها عليه عشرا. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إلى أن ألتقي بكم في الأسبوع القادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. توقيع مذكرة تفاهم بين شركات نايتل وسباركل وآيليفنت لدعم تطوير بنية تحتية رقمية دولية عبر الأردن. الأردن يعزز مكانته كممر رقمي إقليمي جديد بين أوروبا وآسيا عبر اتفاقية دولية لتمديد نظام غرينمنت البحري. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه يضرب أهدافاً لحزب الله في جنوبي لبنان. الاحتلال الإسرائيلي يغلق معبر رفح البري أمام حركة إجلاء المرضى والجرحى من قطاع غزة وفق مراسل المملكة. البيت الأبيض يقول إن الولايات المتحدة والصين تتفقان على أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً. البيت الأبيض يقول إن الولايات المتحدة والصين تتفقان على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً. احتجاز سفينة قبالة سواحل الإمارات واقتيادها إلى مياه إيران.

0: في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

يا هلا ويا مرحبا حبايب القلب مستمعين مستمعين الأعزاء، تحياتنا لكم وأهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، وين ما كنتوا عم بتتابعونا، وين ما كنتوا موجودين بالأردن برا الأردن بأي مكان. أكيد معاكم دائما على إذاعة عين اف ام ببرنامجنا برنامج روحت، منرحب فيكم جميعا وإن شاء الله يا رب تكون أموركم كلياتها بخير وأجواء الخميس اللطيفة والجميلة. على الخميس ما أجمله. تحياتنا لكم جميعا وخميسكم إن شاء الله يكون كويس ومرتب ومنيح مع برنامجنا برنامج روحت. أكيد طبعا مستمعينا الأعزاء زي ما عودتكم دائما بكون معاكم أنا أسامة الجيتاوي من وراء مايك عين اف ام وفريق برنامجنا الفخمين والمحترمين زملائنا اللي موجودين معنا دائما من الإخراج الإذاعي ومخرج برنامجنا ضياء الربابعة، الله يعطيك ألف ألف عافية. والصورة هاي التلفزيونية الحلوة اللي عم بتشوفوها هي أكيد من إخراج أيضا زميلنا أحمد الحواري، ومعاكم أنا من وراء مايك عين اف ام أسامة الجيتاوي. يا حياكم ويا أهلا وسهلا فيكم، وتحياتنا لكل الناس اللي مروحين معانا، وتحياتنا للذبانة اللي عندي بالاستوديو. قبلتني يا زب كل شوي يمين شمال. أنا مش عارف يعني يا أخوان، أنت لما بتحكي فيه تقريبا 7-8 بواب أصلا لتوصل لهون، أنت فاهم كيف حظها اجت هون؟ ما بتعرفش. يلا على كل الاحوال، يعني احنا اليوم مبسوطين، اليوم زي ما حكينا يوم خميس، اجواء جدا رائعه واجواء جدا فخمه، واجواء برنامجنا ان شاء الله راح تكون فخمه، واغانينا اليوم برضو راح تكون فخمه. ابو الرباب على اليوم واعدني قبل ما ادخل على الهواء بقول لي اليوم حتسمع اغاني ما سمعتها بحياتك. طبعا انا كذاب بس عشان يعني ارفع من معنوياته.

0: مستمعينا الأعزاء نطلع على فاصل رفع الأذان ومن ثم فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا عبر هوا إذاعة عين اف ام. خليكم معانا حلقة خميسية مرتبة فخمة, نروح رفع الأذان ونرجع يلا.
1: على أربع روحات مع جداوي روحات
2: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وين ما كنت الفرصة عندك. جوائز الإسكان بكل مكان، من الشمال للجنوب، ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غذي حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: جاهز للتغيير؟ مع يو والت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو والت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.
1: الأوروبي وصل من بي واي دي، العلامة الرائدة في الأردن. بي واي دي بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل موديل 2026. شكل، أداء وتكنولوجيا بتسبق عصرها، وكفالة 8 سنوات أو 200,000 كيلومتر على البطارية. والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
2: 06-5-800-700.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
1: جو بترول هي 06-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
5: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

حبايبنا يا هلا ويا مرحبا، تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا، منوجه لكم تحية كثير كبيرة ولساتنا مكملين معاكم على الهواء مباشرة. بدي أوجه تحية كثير كبيرة للي معلقين بأزمة صويلح، صديقي وحبيب قلبي المحترم ميلاد حداد، الله يسعد لي قلبك أبو الحداد، زمان عنك والله يعني. وتحياتنا لأنور أبو دلو، تحياتنا ميلاد حداد أنور أبو دلو، معلقين بأزمة صويلح، الله يجعله في ميزان حسناتكم، هذا اللي أنا بدي أحكي لكم إياه. وإن شاء الله يا رب يا أخويا ميلاد ترجع لنا من إربة سالم غانم محمل في الغنائم والخضروات الشهية. دائما بوصي يعني ميلاد على خضرة، بجيب لي ملفوف، بجيب لي يعني هيك أشياء لطيفة من خير إربد. الله يسعد لي قلبك يا ميلاد، والله أنك صاحب صاحبك، الله يسعد قلبك.

حبايبنا، زي ما بتعرفوا انه برنامجنا برعايه مجموعه شركات بسطامي وصاحب الوكلاء الرسميين والحصريين للعلامات التجاريه بي واي دي، تحياتنا لهم وايضا نيسان وانفينيتي، واحنا برنامجنا برعايه بي واي دي.

مصطامي وصاحب. وهاي المرة يا جماعة نيسان جابت لكم تجربة مختلفة كليا مع إكستريل إي باور. طبعا هاي السيارة واسم إكستريل يعني من الأسماء الموثوقة جدا جدا مع نيسان. أنا بحب الإكستريل صراحة ومن عشاق الإكستريل, وشكلها البوكسي شيب يعني من أول الأشكال البوكسي شيب كانت الإكستريل, كانوا عاملينها بطريقة بوكسي كثير حلو بموديلات يعني خلينا نحكي منتصف الألفينات أتوقع إذا ما خلتني الذاكرة. لكن اليوم مفهوم الـ يعني هاي السيارة ومفهوم الإكستريل يا جماعة تغير, صار في عنا سيارة اسمها إكستريل إي باور. طبعا هاي السيارة هايبريد متطورة بتكنولوجيا الإي باور, يعني أنت بتسوق سيارة كهرباء 100% بدون ما تحتاج تشحنها, بس بتعبي بنزين والمحرك الذكي بيحول البنزين لكهرباء علشان تمشي بالكامل على نظام كهربائي. طبعا بهدوءها, سلاستها, انسيابيتها اللي متعودين عليها دائما من يعني إكستريل, وأيضا بتعطيك أداء كهربائي واستجابة فورية. تكنولوجيا إي باور طبعا اللي أثبتت نجاحها في اليابان من عام 2016, بتعطيك إحساس السيارة الكهربائية بس بدون ما تشحن. غير هيك السيارة اقتصادية جدا باستهلاك الوقود, واسعة مريحة للعيلة, وفيها يا جماعة يعني أحدث أنظمة الأمان من نيسان وأنظمة الأمان العام اللي دائما يعني نيسان بيبدعوا فيها. طبعا نيسان بتقدم لكم مع السيارة تأمين شامل مجاني, عقد سيادة مجاني لمدة سنتين, وكفالة ممتدة لغاية 5 سنوات أو 300,000 كيلو. زوروهم بمعرض نيسان شارع مكة, موجودين بشارع مكة, لبرضو كمان تعيشوا تجربة القيادة وتستفيدوا من عروض نيسان, أو ممكن تتصلوا معاهم يعني على هذا الرقم 06-55-32-45-46-6, نفس الرقم اللي نتصل عليه على بي واي دي لأنه كول سنتر, ومنعرف مجموعة شركات وصطامي وصاحب وكلاء بي واي دي نيسان وإنفينيتي. فأي يعني استفسار عن أي نوع من هاي السيارات هو هذا الرقم 06-55-32-45-6, وموجود الآن من وكيلها الثقة والأمان نيسان مجموعة بوصطامي وصاحب. وبرضو حبايب القلب خلينا هيك نبلش يعني مع بعض على الهواء مباشرة ونشوف شو في عندنا رسائل من رسائلكم, خليكم معنا.

طبعا هون في يعني حدا من خواتنا ببعث لنا بيقولنا بانه بدنا نوجه تحيه لكل سائقين سيارات الكهرباء اللي فاتحين الاربع شبابيك حلو عشان خايفين شحن السياره يعني ينزل ويخلص ومش مشغلين المكيف بهذا الشوب. برضو تحياتنا لكم وبنقولكم اختاروا بي واي دي لانه نظام الدي ام اي يعني صار يمشيك 1000 كيلو اطلع يعني حرفيا. هذا لسه غير الدي ام اي 2 وغير الانظمه اللي موجوده بتوصل يمكن تمشيك 1800-2000 كيلو. فوقتيها انت ما راح تهكل هم الاربع شبابيك ولا راح تهكل هم يعني الشحن. تمام اللي عنده كهرباء مش بي واي دي حول بي واي دي. بعدين المفروض انه المكيف ما بعرف انا سمعت يعني هاي المعلومه بانه المكيف ما بعرفش بسحبش من كهربة السياره له بطاريه لحاله ولا يعني ما بعرف لكن سمعت هاي المعلومه اكثر من حدا 100%. هاي زميلنا عدي صافي سالخ التكييف على على الستة. الله يسعدنا لقلبك حبيبي قلب حبيب القلب عدي. أنا والله

في حدا بعت لنا مرحبا بعدين فويس نوت بعدين هذا رقمي اتصل. مش مسترجي افتح الفويس نوت حاسه شكوى يعني. يا شكوى يا في حد يظبطني.

0: نعمة البنزين اللي صار حق اللتر منه ده الدينار يا حمزة. بالله عليك بالله عليك لا تزعلني وتخليني أحزن أكثر ما أنا حزين.
1: مش فاتحتالي الباب ده أنا كل ما
0: أوه هاي هايبرد بنزين هايبرد. يلا أمورك تمام حطه على آخر المكيف كمان. حلو حلو حلو والله. أقول لك حتى الهايبرد بلشوا يتعبوا هالأيام اللي معهم سيارات هايبرد.
1: مدمر حياتي حياتي.
0: نسمع أخونا رأفت العبادي شو بعث لنا. هلا والله.
2: يسعد مساك وكل أوقاتك.
0: يا هلا ومرحبا
2: رأفت العبادي.
0: هلا ونعم والله
2: يا حبيبي. معي ركاب.
0: أيوة
2: معي ركاب وأنهم قريبا بضل يطمنوا عليهم. فقول لهم هيهم مع أبراء مع أبو جمال العبادي أمورهم تمام ماشيين على اللوكيشن.
0: خلاص وصلت
2: يا حبيبي. لأنه ما ظلش واحد بالأردن وفلسطين إلا رن عليهم.
0: خلاص طالما معك يا أبو عباد الأمور تمام سيدي. بوصلوا بخير وسلامة وكل الأمور 100%. تحياتنا لك وللي موجودين معك حبيب القلب. يا هلا ويا مرحبا. سامر الصواف من محافظة الزرقاء الأبية اللي على أغلب درجات الحرارة حاليا فيها 57,000. نسمع
3: حبيبي القلب جيتا والله يسعد مساك.
0: هلا حبيبي.
3: كنترولنا ومنتجنا
0: كنترولنا
3: الفني الفخم للبرنامج أبو الربابعة حاول تحط أغاني زي امبارح.
0: الله امبارح
3: سؤال جيتا يعني أنا ليش أول ما يبلش البرنامج لازم أبتسم؟ ليش هيك بدون سبب قبل ما اسمع صوتك؟
0: والله ما انا عارف
3: يا اخي. سبحان من زرع محبتك في قلبي.
0: يلا يطول بعمرك. شكرا شكرا شكرا.
3: شوف عندك اليوم سيدي
0: حبيبي. والله اليوم خميس وترويحه. امبارح حكينا بموضوع العزله وحكينا يعني مرت الحلقه بسرعه واحنا بنحكي بالمواضيع. لكن احنا اليوم عاملينه اوبن داي سيدي. خميس خميس احنا الاسبوع الماضي اذا ما حكينا لنا بثلاث اربع مواضيع ما كناش حكينا يعني اوبن داي. لا بدون اكل بدون توزيع وجبات على المستمعين يعني. اليوم اوبن داي بس الله بعينكم مرشوها المره فيش وجبات.

0: موسى الرواد حبيب القلب الله يسعد لي مساك. هلا هلا هلا يا باشا، بقول لي انت فخم، شكرا لك، انت افضل واحسن.
1: ملمسها مثل الماي كلش.
0: اسمع هاي الرسالة كمان.
2: بخير يا ابو جتاوي،
0: هلا هلا والله.
2: احط غني والخالد عبد الرحمن.
0: اي صارحيني ابشر.
2: ضيع قميصك ولا ضيع
0: ابشر، احلى اغنية لخالد عبد الرحمن. يا زلمة انا كل مراهقتي على خالد عبد الرحمن. الله اخونا سامي الحجاحجي الله يسعد لي مساك. اخونا المحترم ابو عباد نسمع شو بعث لنا. وال صلنا زمان مش فاتحين مسجات
3: ابو الجتاوي.
0: هلا سيدي،
3: اسعد الله المساء.
0: سليمان
3: مساءك ورد وفل ومسك وعنبر،
0: الله يخليك
3: انت وضياء وجميع المستمعين. الله يخليك. انه الخميس، الخميس الونيس.
0: نعم نعم،
3: الاجواء لطيفه والحياه سعيده وحلوه. حبيب ابو الجتاوي اتمنى لك
0: الله يسعد قلبك
3: والله وبتجنن وتكون الأمور كلها 100% إن شاء الله. أبو الجتاء والله أتبان عليك يا رجل، من يوم الخميس آخر فويس قرأت لي.
0: حقك علي، حقك علي سيدي، حقك علي، حقك علي.
3: آخر فويس قرأت لي الخميس الماضي، طول الأسبوع بشارك معك. واللي يا رجل شو القصة؟
0: والله ما في قصة، والله ما في قصة أبدا.
3: والله أنت حبيبي وأنا بحبك.
0: الله يسعد قلبك. أنا من أكثر حبيبي، سامحنا ممكن هو بس عدم انتباه وعجقة مشاركات بتكون وكذا، فممكن يصير هيك يعني. سامحنا مش دائما بتكون الأمور مرتبة خصوصا على ضغط المسجات يعني. تحياتنا لك حبيب القلب. اليوم هون بدنا نحكي يعني عيد ميلاد سعيد وهابي بيرثدي لسالي الربابعة، عم تسمعنا حاليا، فكل عام وانت بألف خير يا سالي، ويعني ان شاء الله يا رب هيك تنجحي والسنة الجاية تكون كثير متطورة بتدريبات حراسة المرمى، وتصير برضو كمان لاعبة من لاعبات منتخبنا الوطني النسوي من خلال يعني مراكز الأمير علي للواعدين. فنتمنى لك كل التوفيق، ومنوجه برضو كمان تحية كثير كبيرة لوالدك الأستاذ المحامي محمد خير الربابعة. تحياتنا إليك ولإله، وكل عام وانت بألف خير، وان شاء الله منشوف فيك يعني بطلة من أبطال منتخبنا الوطني. تحياتنا إليك.

0: فاتح الاربع شبابيك ليه بتطخ علي؟ لا مش عليك والله، على كل فاتحين اربع شبابيك ومش مشغلين المكيف عشان الشحن يمشيهم.
1: تعال يا ابن الحلال بس لك منطق.
0: لا والله مش شماتي ابدا. نسمع هاي الرساله.
2: ابو الجيتاوي الله يسعد مساك.
0: هلا حبيب
2: قلبي. انا ما عيني تيوبرو ولا بتنزل كيلو كهرباء ولا مشغل مكيف، يعني في شك بالكلام.
0: والله هو انا مش عارف شو بدي اقول لك شغله. بقول لي هو بمعناه يعني انه هل المكيف بسحب من السياره او من شحن السياره بسيارات الكهرباء ولا ما بسحب؟ تعال نشوف يعني. هسه بي واي دي نمبر 1 انسى عشان نكون احنا متفقين، بس خلينا نشوف هل تشغيل المكيف بالسيارة الكهربائية بسحب؟ خلينا نسأل. يا
1: تعرف احساسي شنو خطل وكلش حلو.
0: انا صراحة اتوقع انه بسحب، لانه هو يعني بيشتغلش على الديزل. من وين بتجيب كهرباء المكيف؟ مش من البطارية؟ مش هي هاي البطارية اللي بتعطي مصدر الطاقة لكل اشي شغال بالسيارة؟ طيب دقيقة شوي، هل تشغيل المكيف؟ هلا يمكن صار فيه تقنيات ضياء ما بعرف، هلا بنشوف.

يعني بعد البحث بقول لك أكيد تشغيل مكيف السيارة بالسيارة الكهربائية يعني بنقص من الشحن، لكن مقدار النقص بيعتمد على عدة عوامل: حرارة الجو اللي برا، قوة التبريد المطلوبة، سرعة السيارة وحجم البطارية، وهل السيارة EV كاملة أو DMI. يعني يا سيد العزيز بقول لك بشكل عام داخل المدينة ومع الحر الشديد المكيف ممكن يستهلك تقريبا 5% ل15% من الرينج، يعني مش هالنسبة الكبيرة صراحة. على الطريق السريع التأثير غالبا بكون أقل نسبيا لأنه استهلاك الحركة نفسه أعلى، فيعني زي ما بقولوها مش كثير بسحب، مش زي البنزين يعني بسحب، لكن بنسبة 5% 6% من الرينج كامل. أقصاها إذا كنت أنت حاط على البارد على الآخر ممكن 15% نقص من الرينج اللي أنت متعود عليه، يعني مش كثير نسبة كبيرة تعتبر، لكن نعم يؤثر على يعني الاستهلاك من البطارية، لكن مش يعني كثير، وشيء ممكن أنت ما تفرقه كسائق أو ممكن ما يكون يأثر عليك كسائق. يعني طيب تمام خلينا نشوف. هلا في يا جماعة حكينا شغلة عن الرينج والمكيف بسحب ولا ما ما بسحب ولا إلى آخره. سيارات بي واي دي الجديدة، لأنه اليوم إحنا بنحكي عن بي واي دي وبرنامجنا برعاية بي واي دي، المكيف يعتبر اقتصادي بسبب نظام اسمه نظام الهيت بمب ببعض الفئات. يعني مثال تقريبي، لو السيارة مداها 500 كيلو بالشحنة، تشغيل المكيف ممكن ينزل المدى الفعلي من 430 ل 470 حسب الظروف وحسب خلينا نحكي الشوب وحسب الحرارة وحسب قدي أنت تستهلك من المكيف. خلينا نشرح لكم نظام الـ DMI يا جماعة، اللي هو اسمه Dual Mode Intelligent. هذا نظام خاص وبراءة اختراع لبي واي دي. خلينا نحكي شوي هيك بالسيارات نستمتع لأن أنا بحب السيارات. هذا نظام يعتبر نظام هجين ذكي من بي واي دي. الفكرة فيه إنه السيارة بتعتمد أساسا على المحرك الكهربائي، ومحرك البنزين بيشتغل لتوليد الكهرباء ولشحن الكهرباء ولمساعدة السيارة بالسرعات العالية، يعني الإحساس بيكون قريب جدا من السيارة الكهربائية. هلا في عنا برضو كمان ميزاته انه اقتصادي جدا بالبنزين، هدوء ممتاز، احساس سيارة كهربائية قوي مع انه فيها ماتور بنزين عشان يشحن سيارات الكهرباء، وبرضو كمان بعطيك مدى عالي. مرات محرك البنزين بتسمعه بيشتغل بصوت اوضح، الاداء على السرعات العالية مش رياضي كثير، لكن بتحس برضو كمان انك سايق سيارة قوية. هلا دي ام اي 2، في عنا دي ام اي 2 نزل برضو كمان بموديلات 2025 و2026، برضو صار نظام أذكى كثير بإدارة تشغيل البنزين والكهرباء مع بعض، هدوء أعلى وهاي الأشياء. خلينا برضه بس نسأل كم بتمشي أو كم بمشي هذا النظام، نظام الـ DMI 1 و 2، شو الفرق بينهم عشان نقولكم أنه جد مع سيارات BYD ونظام الـ DMI يعني هو السوبر هايبرد يعتبر هذا النظام. قدي أنت بتقدر أنك أنت توفر بنزين، أو خلينا نحكي قدي تمشي في فل البنزين أو تمشي بماتور البنزين مع ماتور الكهرباء. ها أعطيني هذا خلينا نشوف، لأنه أنا بستعين بالبحث دائما بسورسات وبذكاء الاصطناعي ومحركات، فخلينا نشوف بالله شو الترتيب. خليكم معنا هلا شوي وراح نطلع الفاصل بس دقيقة.

0: عندك يا سيدي العزيز الدي ام اي 1 سيارات بي واي دي بتقنيه الدي ام اي 1 الجيل الاول بتمشي تقريبا من 900 ل 1200 يعني بفل البنزين وبشحن الكهرباء. طبعا هو لا شيء يشوف فل البنزين يعني مع شحنه كامله. عندنا برضو كمان الجيل المتطور من الدي ام اي واللي نزل على سيارات معينه يعني لسه ما نزل على كل السيارات غالبا بمشيك من 1200 كيلو ل 1600 كيلو. وبعض الموديلات ممكن انها يعني راح يتم يعني الاعلان عنها قريبا مع الدي ام اي 2 بتمشيك لغايه 2000 كيلو متر ضمن اختبارات اقتصاديه جدا, لكن طبعا زي ما بنعرف بالاستعمال الواقعي بيكون اقل شوي يعني لغايه 1600 1700 كيلو متر بتمشيك بالشحن الكامله مع موتور البنزين اللي فيها. هاي التقنيه الجديده اللي عم تنزل واغلب يعني السيارات عم بيستخدموها صناع السيارات. طبعا هاي براءه اختراع لبي واي دي بانه يكون في محرك بنزين نوعا ما يمكن بيكون 1500 سي سي ومحرك كهرباء, فهدول اثنين بيساعدوا على انه انت لما السيارة تكون فل ومحرك الكهرباء يكون مشحون على الاخر بتمشيك تقريبا لغاية 1200 كيلو بالشحنة, فما بتحكلش موضوع المكيف مع بي واي دي. حكينا كثير عن بي واي دي الله يعطيهم العافية, ورح نرجع نستكمل معاكم ونشوف شو في مواضيع نحكي فيها, خليكم معنا.
1: روحت وروحت روحت على راديو عين روحت
2: روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
3: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية, تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية, استعلم قبل المباشرة.
5: يلا يا نشامة خلي صوتك يهز الملعب, اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي.
6: امنية من بيون افضل شبكة موبايل في الاردن.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-500-77-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

أهلين وسهلين بكل حبايبنا ومرحبتين ويا هلا ويا ميت مرحبا بكل الحبايب اللي عم بسمعونا وبتابعونا وين ما كنتوا عم بتابعونا. حياكم وأسعد الله مساءكم بكل الخير والطاقة الرهيبة والحلوة والفخمة اللي منحب دائما أنه هيك يعني نعطيكم إياها وإحنا معاكم على الهواء مباشرة بساعتين بإذاعة NFM وبالتحديد معي أنا أسامة الجيتاوي ببرنامج روحت.

0: نرجع ونكمل رسائلكم على رقم الواتساب تبعنا 0784631. وطبعا هون عندنا اخونا رائد ابو لبي بيقول لي ابو الجتاوي والله مشتاق لك كثير واشتقت لضحكتك يا اخوي. سمعني اغنيه وين يا الغايب عن عيوني اخويا رائد ابو لبي. اخوك رائد ابو لبي طبعا تحياتنا لك حبيب القلب المحترم ابو لبي. نسمع هاي الرسالة.
1: بجداوي الله يسعد مساء.
0: هلا حبيبي
1: مستمعينك. بني آدم بني آدم نفر نفر.
0: هلا والله شخص. هلا والله
1: بجداوي. شو الصورة اللي ودد لك إياها؟
0: أي صورة وين أشوفها؟ تبعت خواريب
1: أقول لها الدرجة وصلت
0: أشوف. آه آه آه طب شو يعني شو بدك أحسن من هيك؟ هاي بتطلب أضاح العيد عن طريق يعني احد التطبيقات. والله انها اقول لك شغلي انها خدمه مرتبه. والله خدمه مرتبه يعني. وهي خصم كمان 6% على حق الخروف. شو بدك اكثر من هيك؟ يسعد قلبك حبيب القلب. هلا ومرحبا. يعني هون برضو احنا بدناش نرجع لموضوع الكهرباء والمكيفات. خلص خلينا نشوف لنا موضوع ثاني. لكن باش مهندس رأفت داود مشكور وضح لنا اياها. بيقول لي ابو الجتاوي نعم المكيف بصرف بسيارات الكهرباء بحسبة بسيطة. ماشي بالسيارة 464 كيلو متر. مصروف الكهرباء 63.4 كيلو واط. منهم 3% بس مصروف مكيف. يعني تقريبا 2 كيلو واط بما يعادل 20 قرش فقط. يعني بكل اليوم كامل بتصرف 20 قرش. يعني يعتبر جد ولا شيء. تحياتنا لك باش مهندس. ونشوف مواضيع ثانية نحكي فيها يا جماعة. راح نضلنا يعني نحكي بمواضيع سيارات الكهرباء والمكيف بصرف وبصرفش. احنا على الإذاعة خلينا نسولف معاكم ونطمن عليكم ونشوف شو في قصص نحكيها وبتكون كل أمورنا 100%. الله يعطيكم العافية ويسعد هالمساء اللي بجنن. هاي باش مهندس رأفت كمان نسمع شو بعث لنا. هو لازم المهندسين يتدخلوا.
2: سيد أسامة الجتاوي يعطيك العافية.
0: هلا سيدي.
2: إن شاء الله وغينا رجعنا لك من بعد غياب
0: حبيبنا باش مهندس.
2: واشتقنا لضحكتك الحلوة.
0: الله يسعد قلبك.
2: واللي أنا ما نسيتها طول ما أنا حاطة نغمة رنين عندي.
0: حبيبي
2: والله يمسك الخير أنت والمستمعين جميعا.
0: حبيبي أخوي رأفت الله يسعد لي مساك ويا حياك ويا أهلا ويا مرحبا. نسمع سامر عمر شو بعث لنا.
3: وجتاوي

0: على عيني بنسمع لك يا أيوة. جيتاوي بنحبك وعلى عيني بنسمع لك اخ يا جيتاوي والله حبيب القلب انت يا جيتاوي هين جنبك البزنس بارك وين جيتاوي
1: احنا نقلنا من البزنس بارك يا زلمه احنا عند دور ثاني
0: الو
1: شكرا يا سامر على هال الابداع اللي انت يعني ابدعته ما شاء الله على هوا الله يسعد لي قلبك بقول لي تتذكر الاجانب اللي حكوا لي تاخذنا على البتره والعقبه وانا احكي لهم نونو ولسه بتحسر عليهم

0: فراس العساف يقول لي كيفك أسامة، بتقدر تعرف إنه شو في عدوار خلدة في تجمع سيارات إسعاف على الدوار؟ الله يستر يا رب. بس يعني ما أتوقعش أنا بقدر أعرف، لأنه هذا الإشي ممكن إحنا نستنى إذا كان في إشي مهم فعلا يعني على أثره يبعثوا إخواننا بالأمن العام بيان بنقرأه، لكن ما بنقدر نعرف. لكن يمكن يكون في حادث، في إصابة، في لا سمح الله صار في إشي، يعني الله يجيب اللي فيه الخير وتكون كل الأمور تمام وما ينأذى ولا أي حدا يا رب. أبو الجيتاوي أزمة خانقة على الدوار السابع، ويسعد لي كل أوقاتك. أنا يعني مهندس مجد، هلا باش مهندس من قلب أزمة عمان، تحية كمان لأخوي مهند العويمر، يا أهلا وسهلا فيكم، وإحنا معاكم مع الأزمة، يعني الأمور كلياتها 100% إن شاء الله ما في أزمة. باش مهندس عزيز نسمع شو بعثنا.
1: الله يعطيك العافية.
0: هلا حبيبي.
1: حبيب أنا من بداية برنامجك وأنا معك، بعدين شو اللي صار؟ اللي صار إني رحنا خناك مع إذاعة ثانية في عليها صوت حلو
0: تعترف.
1: المهم لما جربنا الصوت هذاك طلع ياك الموضوع تافه جدا، فمضطرين نرجع لك يا صاحبي. والله الماء له قديم.
0: لا يا عزيز بتتركني هيك بتخوني.
1: الله يعطيك ألف عافية واشتقنا لك.
0: بتخوني مع برنامج ثاني يا زلمة، هذا هيك أخريتي أنا. الله يسعد لي قلبك، وكامل الاحترام لكل زملائنا، الله يعطيهم العافية أحسن مني كلهم والله. الله يسعد قلبك يا عزيز، يا هلا ومرحبا. يا وي هات نسمع برضو أخونا فهد شو بعث لنا.
2: يسعد مساك أبو الجيتاوي.
0: هلا حبيبي، هلا والله،
2: إن شاء الله بخير.
0: الله يسعد لي قلبك.
2: معك فهد الزرعيني.
0: أهلا أبو الزرعيني.
2: وهي جنبي زميلي يحيى المصري.
0: الله أهلا وسهلا
1: أبو الجيتاوي، وإلك وللمستمعين جميعا ولكل طاقم العمل وطاقم
0: تحياتنا لكم.
1: طبعا قبل شوي اتصلت عليك وكنت بدي أحكي مع برنامج فضيلة الدكتور محمد نوح.
0: تحياتنا له.
1: ما كان في وقت، بس انت حكيت لاخ عمر موصلي يا انا قاعد تضحك. الله يسعد مساك ويسعد قلبك. طبعا نسمع
0: انت اللي كنت تحكي مع عمر
1: داخل الجامعه الاردنيه.
0: يعطيكم العافيه شباب،
1: والله يسعد مساك وتحياتي لك ولكل المستمعين.
0: الله يسعدك.
1: على سامر عمر المغني مطربنا.
0: هاي بسمعك مطربنا
1: كبير سامر عمر. الله يسعد مساك
0: حبيبي. تحياتنا لكم اخواننا فهد واخونا يحيى المصري، الله يعطيكم الف عافيه، وان شاء الله يومكم يكمل كويس وتكون كل اموركم تمام. اهلا وسهلا فيكم. معاوية الطرمان نسمع شو بعث لنا.
3: شكرا للزميل أسامة الجيتاوي من عين فم.
0: أيوة
3: روحت، هي روحت أجواء عالمية غير عادية. النشامة بانتظار كل الكبار النمسا بأجواء عالمية مع ديفيد ألابا، والجزائر متخوف جدا من المنتخب الأردني والأرجنتين يتابعون. ليست صعبة على النشامة أن يتأهل للدوري القادم، ودوري الاستقصاء هناك سيكون لاعب كبير جيتاوي أسامة سيكون بديل يزن عماد، وفي خط الهجوم مضيار ربعة بديل القرشي، والمدير الفني للمنتخب الأردني عامر أرجوب يقود هذا اللقاء ضد النمسا. واسع على جيتاوي،
0: يعني حرفيا طلعنا احنا المنتخب معاوية. الله يسعد لي هالحنجرة اللي بتجنن. يسعد لي قلبك حبيب القلب اخونا وزميلنا المحترم المعلق الرياضي معاوية الطرمان. يا هلا ويا مرحبا ابو الطرمان، سمعني للنشامة ما حدا قدهم. ايوه

طبعا يعني كنت كثير مبسوط انه انا يوم الثلاثاء الماضي تشرفت باني التقيت مع يعني اللاعب الرائع من لعيبة منتخبنا الوطني عودة الفخوري. كان في عندنا يعني حدث مع احد الشركات, فيعني عودة شاب جدا بجنن, وتشرفت ان تعرفت على والده ووالدته كمان. وان شاء الله يا رب كل التوفيق لكل نشامة منتخبنا, لكل اصدقائنا في المنتخب والشباب المحترمين, شباب منتخبنا الوطني.

تصلحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. الخامسة مساء بتوقيت عين أف أم.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. توقيع مذكرة تفاهم بين شركات نايتل وسباركل وآيليفنت لدعم تطوير بنية تحتية رقمية دولية عبر الأردن. الأردن يعزز مكانته كممر رقمي إقليمي جديد بين أوروبا وآسيا عبر اتفاقية دولية لتمديد نظام غرينمنت البحري. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقول إنه يضرب أهدافاً لحزب الله في جنوبي لبنان. الاحتلال الإسرائيلي يغلق معبر رفح البري أمام حركة إجلاء المرضى والجرحى من قطاع غزة وفق مراسل المملكة. البيت الأبيض يقول إن الولايات المتحدة والصين تتفقان على أنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحاً نووياً أبداً. البيت الأبيض يقول إن الولايات المتحدة والصين تتفقان على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً. احتجاز سفينة قبالة سواحل الإمارات واقتيادها إلى مياه إيران.

0: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكمان، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكمان بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796-22-360. جاكمان، الخيار الأنيق للرجال.
1: الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات، كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.
2: جاهز للتغيير؟ مع يو وولت كل شي بيصير. دفع أسرع، حياة أسهل، ومزايا كتيرة. يو وولت رح تسهل لك حياتك. شو بتستنى؟ حمل التطبيق الآن.
3: وين ما كنت الفرصة عندك. جوائز الإسكان بكل مكان، من الشمال للجنوب، ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غذي حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
1: برنامج روحت، برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: أنت تسمعونا حبايبنا وين ما كنتم موجودين معانا على الهواء مباشرة، تحياتنا لكم ومستمرين معاكم، أهلا وسهلا بالجميع. أخونا صبري أيوب.
1: قال الله يسعد مساك يا حبيبي. والله حبيبي أنت موضوع الفاتحين اليوم، موضوع البي واي دي والسيارات المكندشة، أنا مايلي فيه.
0: لا لا احنا سكرنا الموضوع، مش فاتحين
1: وخلصنا 93 ما فيها كونديشن. الاضافه الوحيده اللي فيها الاربع شبابيك يفتحوا على الشارع بس.
0: اوه ممتاز،
1: وجيبوها لبرا ما بعرفش كيف.
0: شو بدك احلى من هيك اضافات؟ الله يسعد لي قلبك.

0: يسمع هاي الرسالة.
1: عليكم تحياتي لجميع المستمعين ابو جديد تاوي والك خص نص. معلم في اشي اسمه الهيت بام تمام بالسيارات، واكيد في ناس من اللي بيسمعوني بيعرفوا الاشي هذا، في ناس ما بيعرف، بروح يشتري السيارة ما بيعرف. الهيت بام تمام موفر طاقة للمكيف خاصة للسيارات الهايبرد والسيارات الكهرباء تمام.
0: ممتاز سيدي، احنا حكيناها هاي المعلومة، بس يا جماعة ده نطمن عليكم، يلا اعطونا مواضيع ثانية. يلا الله يسعد قلبك، شكرا لك سيدي، تحياتنا لك. وعندنا اخونا يعني علاء المزين، نسمع شو بعث لنا. يلا صباح الخير
2: ابو جيتاوي. صباح الخير.
0: صباح النور
2: يا اخوي. انا عندي مشكلة.
0: قل لي.
2: او هي يعني وانا معصب هسه.
0: ليش شو في؟
2: الله لا يصبح لا ترامب ولا انفنتينو تبع رئيس الفيفا هذا، الله لا يصبحهم بالخير.
0: شو صاير؟
2: قول امين. قول امين.
0: امين يا رب. شو صاير؟ شو في؟ شفت ترامب بالصين ولا ما شفتهوش؟ صلاح الحايك، يا اهلا ويا مرحبا.
3: يسعد مساك ابو الجيتاوي الغالي.
0: هلا حبيبي، الله يسعد قلبك. هلا والله،
3: دائما برنامجك كثير رائع.
0: شكرا شكرا والله، انت الرائع والمحترم واللي بتجنن. يا اهلا ويا مرحبا. ثائر نسمع شو بعث لنا.
4: ابو الجيتاوي الفخم والله، يسعد مساك.
0: هلا بالحبايبي،
4: كيف حالك؟
0: الله يسعدك.
4: ليش ما بتحكي لنا عن موضوع اللي حطوا فار في الدوري الاردني؟ يعني دور جميل بس بدناكش فار، يعني وصلنا كأس العالم وما في فار يا ابو الجتاوي. طالبنا من عندك عبر منصتك يا ابو الجتاوي.
0: سيدي هاي البرامج بدها متخصصين في الرياضة، صار في معانا كابتن عثمان الحسنات، يعني برنامج كابتن عثمان كل يوم ثلاثاء، صح؟ كل يوم ثلاثاء الساعة 3، قبل برنامج من الساعة 3 للساعة 4. فأخوي ثائر بتقدر يعني مع كابتن عثمان الحسنات أنك تسأله هذا السؤال أو يكون في موضوع بخص هذا الإشي. تحياتنا لك حبيب القلب، الله يسعد لي مساك، يا هلا ويا مرحبا. نسمع هاي رسالة.
5: الثاني انه ملاحظ انه الناس اللي بتختلس قاعدة بتختلس على سنوات، طلعت صنعة مهنة
0: الاختلاس طبعا، والفساد
5: يعني هذا صنعة. اللي مختلس مليون بقول لك على مستوى 12 سنة باقي مختلس، يعني
0: تخيل.
5: يعني كل سنة بيطلع له بمبلغ،
0: تخيل.
5: بعدين بقول لك بالصف الرابع
0: واو
5: من الموظفين، يعني واو. لسه مش واصل مراسل، فاهم كيف؟ مش محاسب،
0: صح؟
5: فمش عارف شو قصتهم هذول اللي بيختلسوا قاعدين على على على فترة زمنية طويلة.
0: لو حط عقله براسه ال 12 سنة وظل مصر يجيب مليون لا يجابهم يا زلمة. يعني يعني هو على 12 سنة اختلس مليون، تعال خلينا نحسبها، تعال تعال. يعني كثير مغلب حاله، يعني كثير مطول، كثير صابر الزلمة. مع 12 سنة يعني كل سنة كان يختلس 83 ليرة تقريبا. لا شو 83 ليرة، دقيقة شوي دقيقة. كل سنة كان يختلس 83,000. كل سنة كان يحط 83,000 على 12 سنة، صح ولا أنا غلطان يا زلمة يا إخوان بالرياض؟ بقول لك لو 83 دينار انا بعطيه اياهم. 83,000 كل سنه كان يختلس. حلو، تخيل سيم 12 سنه 100% سيدي. يعني دقيقه ده نقسمهم هذول على شهر، ال 12 سنه كم شهر فيها؟ ال 12 السنه، السنه فيها 12 شهر، بدك تضرب 12 ب 12. دقيقة شوي. لقيت الطبطبة. نسمع نسمع باشمهندس عزيز.
5: يا زلمة مقلال 83,000 يا زلمة. أنا الكجة كل شهر بحط فيها 200 ليرة بفتحها نهاية الشهر، بتقول لي 83,000؟ لا زلمة صبور صبور، شو مالك يا زلمة؟
0: لا لا لا لا، الحسبة الحسبة غلط، الحسبة غلط. دقيقة شوي، دقيقة دقيقة دقيقة. شرابية 100,000 مليون، صح؟ 1 0 2 3 4 5 6 صفار، 7 خانات يعني. قسمهم على 12 سنة، لا بلا 83 ألف دينار و300 بال 12 سنة.

عندك تقسمهم على 144 شهر صح؟ على يعني تقسمهم على 144 بطلع يا سيد العزيز بالشهر 12,000. كيف 12,000 وش حد ماسكه يا زلمة؟ لا شو 12,000 يا زلمة؟ شو 12,000؟ دقيقة شو 104 بدك تقسم 83,000 83,000 تقريبا تقسيم 144 كل شهر 570 دينار بيختلس كل شهر بيختلس 570 دينار على 12 سنة صاروا معاه مليون أبو جي يا أخوان صححوني يا زمان أمام بالحساب داخل في الحيط كيف يعني دقيقة شوي ال 12 سنة 144 شهر صح هو مختلس ب 12 سنة مليون ب 12 سنة مليون أنا بالإنسى بالحساب حدا يحسب لنا إياها وخلصونا يا أخوان والله غلط كله أنا بعرف غلط أنا عارف أنه غلط عارف عارف يا زمان أنا إكملات رياضيات في المدرسة بده بالشهر 7,000 7,000 بالشهر 7,000 بالشهر أوكي 7,000 بالشهر 6,944 6,944 دينار بالشهر تمام ضرب 144 بطلعوا تقريبا مليون صحيح صحيح صحيح صحيح 6,944 بدك تضربها ب 144 بيطلع معك مليون بالضبط يعني شهريا كان يغف 6,900 دينار كثير والله

0: وتمزمن.
1: شباب شباب حاسبينها.
0: في فلوس هتشرب وتمزمن. صح.
1: يا حبيبي دخل بختلس في الشهر أكثر من راتب رئيس الوزراء. هذا عايش كينج يا زلمة. شو كينج كينج هذا. يا حبيبي هذا موظف صف رابع, مش صف رابع بالمدرسة, موظف صف رابع يعني من المستوى الرابع بالهرم الوظيفي. آه يا رب. يلا منيح منيح انه مسك منيح. وعجبني برضو كمان يعني عم بيعجبني اشياء كثير عم تتحول للفساد. برضو كمان كان في شغلة صارت اتوقع بال كم تحويل كمان قضية فساد على مكافحة الفساد. يلا ان شاء الله نضل نسمع يا رب كل فترة نضل نسمع انه في ناس تم تحويلهم على يعني مكافحة الفساد. يا رب يا رب. حبيب القلب طارق العسعس, هلا مش مهندس, والله اني مشتاق لك بالاكثر يا حبيبي. يا هلا ويا مرحبا. اه طبعا الرياضيات لعبتي, طلعته مسكين باخذ 500 ليرة بالشهر. اه زلمة خربطوني, ما انتوا ضياء. انت شوف على مين معتمد انا, يعني الحواري قدامي بهز براسه انه اه وانا واثق بالحواري, والحواري هو بس بهز براسه عشان يعمل لي جو, وضياء بجاوبني كل شوي قاعد جواب, فخلص يعطيك العافية راحت. حواري لا تضلك تهزل براسي يعني براسك, إذا في إشي غلط قل لي, يعني إذا جد إذا في إشي غلط قل لي لا جتاوي أنت قاعد بتعك. لا تعطيني هذا الجو أنه يسعد ربك أبو جتاوي بتحكي صح, لا مش دائما بحكي صح. ببصم لي براسه. أبو الجساوي أنت أدبي صح. نعم أنا كنت أدبي بعدين حولت آي تي. بيني وأنا إنسان كانت مشكلتي دائما في الرياضيات, مشكلة كثير كبير وما زالت إلى الآن يعني. يا زمان أبوي كان يجيب لي معلمين رياضيات من الصف التاسع عشان خلوني أنجح, ما كنتش أنجح. ابو الجتاوي هذا بوخت شغلي بسنه بشهر واحد, تخيل يا احمد.

0: استاذ ودكتور كل كنت عندهم انت. لا انا الرياضيات يعني اشكرهم لانهم تعبوا معي, بس باقي الاشياء والله كنت مبدع الحمد لله. مالكم يا اخوان, متخرج جيد جدا من الجامعه, تهبلوني ايش؟ نسمع هاي الرساله.
1: الله يسعد مساكم. هذا يا ابو الجتاوي وهو صف رابع, منيح ما هو مكمل تعليمه, لو مكمل تعليمه والله اعلم قديش.
0: لا لا, هو صف رابع يعني ليس انه مخلص من الصف الرابع, هو موظف صف رابع, مستوى صف رابع يعني, مش مستوى صف رابع, مستوى بالهرم الوظيفي في في في مستويات, موظف درجة أولى, موظف درجة ثانية, درجة ثالثة, ودرجة رابعة, موظف درجة هي هيك تعتبر يعني, هذا اللي فهمته أنا من الخبر أصلا. لا لا مش صف رابع, مش مخلص بالصف الرابع, لا هو درجة موظف درجة رابعة, هي هاي الفكرة, موظف حكومي درجة رابعة.
1: هذا يا ابو الجتاوي,
0: الله يسعد قلبك سيدي. نسمع أخونا قتيبة شو بعث لنا.
2: الله يسعد لي هالمساء بالجيتاوي.
0: هلا حبيب قلبي.
2: خميسك ونيسك سيدي.
0: يا هلا يا هلا.
2: والله إيلون ماسك ما طلع كل شهر زيه. كل إيلون ماسك بشخصيته وبذاته ما طلع قده بالشهر.
0: والله هو إيلون ماسك بيطلع قده في الساعة تقريبا, في الدقيقة مش بالشهر, عشان تكون في الصورة.
2: قالوا يا رجل. إذا ما أنا قاعد بحرث على السيارة حراثة البين من الصبح من قبل ما أديكي كاكي, بكون صاحي قبله وبروح المسويات يعني. هذا بشغل أنا جمعت هذا المبلغ بدك تقول بأربع سنين, هو جاب هنا بشهر
0: طبعا,
2: تخيل وين بأربع سنين, خمس سنين,
0: خمس سنين
2: شغل حراثي من الصبح لليل,
0: 6000
2: جايب ظهر انقصع
0: ولا
2: رقبتي صارت كوع, هو بشهر زمن جاب هنا بكل أريحية.
0: يلا
2: حبيبنا, عوافي عوافي سيدي.
0: الله يسعد قلبك. الحمد لله انه يعني انمسك وانكشفت قضيه الفساد. هاي في قضيه ثانيه كمان يعني مش عارف بدي اقول لك, اللي بيزعلك انه هذا من مصارينا, من اموالنا, اموال الضرائب اللي احنا بندفعها والمخالفات والمسقفات والضرائب والجمارك و الى اخره. هذا مال عام, هذا مال عام, هاي مصارينا اللي بندفعها احنا يعني, هذا اللي بزعلك. لكن ان شاء الله يا رب الاردن يكون في اشي حقيقي لقدام. يعني اليوم قضيتين او ثلاثة فساد تم النشر عنهم خلال الفترة الماضية, انه تم القاء القبض وتوقيف يعني اشخاص. كان في شخص بامانة عمان طلب رشوة 40,000 تحويله, تم تحويله مكافحة الفساد. ايضا هذا اللي اختلس برضو كمان مليون خلال 12 سنة. وفي كمان شخص برضو كمان تم تحويله للفساد لاختلاسه مبالغ مالية, ما بعرف والله وين, بس بأي بالتحديد وين ناسي, لكن نحكي عن ثلاث قضايا فساد مهمة تم تحويلهم خلال أقل من شهر, شهر ونص. هلأ إن شاء الله يستمر هذا الإشي عشان أنا أقدر أقول والله بالثم المليان بأنه والله ها هاي في الدولة عم تتحرك, في ناس عم تتحرك, في ناس عم بتحاسب ناس, في بلشوا الناس اللي عليهم فساد وريحتهم فايحة يتحولوا للفساد وينمسكوا كذا. لعل وعسى الأمور تتحسن. إحنا كلنا بنعرف إنه في عنا فساد لا شك يعني, وهذا موجود بكل دول العالم, وعنا إحنا فساد بنسبة يعني مش مش مش قليلة, غير الوسطات, غير المحسوبيات, غير الكذا. لكن دائما أنا بالنسبة لي شخصيا بضل عندي الأمل إنه الأمور تكون أفضل وتتحسن, وإنه المصاري هاي كلها اللي يتم اختلاسها بالملايين وبمئات الملايين انها تكون موجودة بالدولة لخدمة الناس ولتوفير حياة واشياء افضل للناس, مش انه ينسرقوا. يلا ما بدنا ندخل ديب انسايد بهذا الموضوع, خلينا نطلع لفاصل ونرجع نستكمل معاكم, خليكم معنا.

0: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: يلا يا نشامة، خلي صوتك يهز الملعب. اشترك او جدد اشتراك الموبايل او الانترنت لربح تكاليف الحدث الكروي العالمي. امنية من بيون، افضل شبكة موبايل في الاردن.

جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين. برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

شيك خزانك بكير واطلب ديزل المناصير. ديزل يورو 5 الآمن والأوفر على الحارقات من المناصير. اطلب بأي وقت وبدون أجور نقل. ادفع نقداً أو عبر البطاقة الائتمانية.

0: طاقة تنبض بالحياة. الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل موديل 2026. شكل، أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها،
1: وكفالة 8 سنوات
0: أو 200,000 كيلومتر على البطارية. والأهم، أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
3: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء BYD ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

أسعد الله مساءكم بكل الخير، يا هلا ويا مرحبا حبايب القلب مستمعينا الأعزاء، وين ما كنتوا عم تسمعونا، وين ما كنتوا عم بتتابعونا، ما زلنا مستمرين معاكم على الهواء مباشرة.

0: طبعا حبايبنا اكيد دائما معاكم مستمرين وباخر نص ساعه من برنامجنا اليوم. حلقه هي خميسيه مرت سريعه يعني, وحكينا معاكم ويعني سمعنا منكم اشياء لطيفه ورائعه. نسمع والله ونكمل هاي الرساله. يلا
1: جيتاو, في شيء غريب كمان بصراحه. خلينا نحكي بجديه شوي, انه كان يروح يودع. حلو, هذا اليوم كان على إذاعة عين أو مع أستاذ عامر, كان
0: نعم.
1: كان يروح يودع ويجيب شو اسمه وصل مالي بكامل المبلغ. يعني كان يودع بالبنك ويجيب وصل مالي بكامل المبلغ, أنت فاهم؟
0: أنا والله ما كنت بسمع منكم,
1: يعني محبوك جدا.
0: يلا كويس كويس انه مسك كويس.

0: اسمع ابونا محمد ابو سيف شو بعث لنا.
1: ابو جتاوي الله يسعد مساك، كيف حالك؟
0: هلا والله.
1: على سيره رياضيات، المرة بتقول لي درس الولد يا رجل الرياضيات، قلت تعال يا ابو تعال
0: تعال يا ابو تعال
1: تعال، انت جننتنا بالرياضيات، هذا شو صف رابع ابني. لما فتحت الرياضيات قلت شو يا ابو هاي اللغه، ماسونيه ولا شو؟ الله يسعد مساك. قال رياضيات، قال رياضيات، قال اخوي ابو الجتاوي ايه الا عن
0: ما هو. شوف اقول لك، مرات هذا الجمع والطرح وهذا كم 24 يعني بدوخ انا اذا كان فيها شوي يعني. هاي لا تعتبر العمليه اليوم اللي عملناها عمليه حسابيه معقده عشان تكون في الصوره، بس عجقتني. هون اخوي طارق العسعس بيقول لي بتتذكر ابو الجتاوي ايام ما كنا بدنا نقسم مصاريف الرحله لما نطلع؟ بيقول لي الكل يحسب الا انت، تقول خلاص شباب انتوا احسبوا وانا ما عندي مشكله، كل واحد بدفع على قد ما انتوا حسبتوا، انا جاهز انا جاهز، بس انتوا احسبوا، انا ما مشان الله لازم بوجعني ما بدي احسب. اتذكر سيدي اغلى من ذهب يا قلبي. تسير الرمح بيقول لي يعطيني نصهم واشيلها عنه. ما اخذوهم، اخذوهم، صادروهم، صادروهم سيدي. جهاد غزاوي الله يسعد لي هالمساء اللي بجنن يا حبيب قلبي، يا هلا ويا مرحبا، والله زمان عنك مشتاق لك حبيب القلب، الله يسعد هالمساء الفخم حبيب. ابو الجيتاوي انا بالهرم الوظيفي صف اول، رحت سنه على الامارات ورجعت وما اجاني ولا بيجيني هالرقم، والله عيب على عايد. والله عيب على المنبه اللي كان يصحيني الصبح. تخيل اكون حسام شخاتري. يا زلمه شو بالك. ابو الجتاوي حاضرين هسه بنسمع هاي الرساله، نسمع هاي الرساله. يلا
2: الله يمسيك بالخير.
0: هلا سيدي.
2: ضحكت انت الزباين معي وتحكي مش فاتح اربع شبابيك، اذا ما انا فاتح اربع شبابيك وقاعد بهويهم بيدي. ثاني شيء بحب اوجه تحيه لزوجتي العزيزه وبحب احكي لها كل عام وانت بالف خير. ام صالح،
0: تحياتنا ام صالح.
2: هتلر هي بنفس الوقت يعني، وام تاليا. ان شاء الله بتمنى لها العمر المديد في طاعه الله.
0: امين يا رب.
2: وشكرا لك ابو الجتاوي، والله يمسيك بالخير.
0: الله يمسيك بالخير.
2: تحيه للعريس.
0: يلا يسعد لي قلبك، يا هلا يا مرحبا حبيب قلبي. مدللتي نسمع هاي الرساله، وينها وينها وينها هاي. يلا
3: ابو الجتاوي الله يا ربي يمسيك الخير، معك هشام المصري.
0: هلا ابو المصري
3: يا اخوي، والله لو ماسكك ميزانيه البلد لا تخربها على حساب الله. الزلمه مش مسوي شيء
0: يا زلمه. عن جد طلعت الزلمه مش مسوي شيء، كنت اشفق عليه على هو اقول يا اخوان سامحوه انا بسد عنه، شو 560 ليره بالشهر زياده يختلسهم.
3: شمال يا عمي. يا ربي مسيك بالخير.
0: هلا
3: المستمعين
0: سيدي. هلا والله قلبت فارس الحلقه خلاص. 6944 دينار بالشهر، الله.

0: اخونا ابراهيم نسمع شو بعث لنا.
1: مساء الخير ابو الجيتاوي. مساء الخير ابو الربابي ابو احمد الطراوني.
0: هلا والله
1: ابو الجيتاوي. بعيدا يعني عن اختلاس وما اختلاس اللي عمله الحج الله يجزيه الخير
0: الله يطول بعمره
1: دائما ربنا, بس يبتلي انسان بيبتلي بصحته يبتلي بصحبته
0: صحيح
1: يبتلي يمكن بعيلته. يعني هذا الابتلاء اللي بيجي من الله, وانه ان شاء الله الانسان بيكون صابر عليه.
0: صح.
1: لو نبليت بعشرة مليون مثلا
0: أتجرب
1: بعشرة مليون
0: أما 12 سنة مليون يس
1: بس شوف اسمع ترى أنت ضحكت لحالك بس قلت لك 10 مليون. إذا ماذا واحد بعطيك مصريات توصل لناس ثانيين بس تحطون بجيبتك وتنبسطوا هني مشي لك, ترى أنت عارف أنه مشي لك
0: أو لا.
1: جرب هذا الإحساس بس.
0: سكتت خيال تكون تملك 10 مليون. مالك يا ضياء؟ يا اخوان ضياء بلش يفضفض. اذا ضياء بلش يفضفض يقول لي جتاوي انا عن جد زهقت كل يوم اعيش طفران يا والله. هو ايش بزهق الله, ايش بزهق صراحه. نسمع احمد الكردي.
2: ابو الجتاوي الحبيب.
0: هلا حبيبي.
2: كل اوقاتك.
0: يا هلا ويا مرحبا.
2: ابو الجتاوي على سيره الاختلاس والنصب بشكل عام. واحد بدي منه حولت له 180 ليره بالغلط.
0: طيب
2: يا زلمه صرت اعرف اصغر واكبر واحد بالعيله قد ما رحنا وجينا على المحك. يا جاي تقول لي ملايين. هاي يا زلمه احنا احنا احنا والله العظيم نفسي احضن وابكي.
0: والله
2: على حظي مش على حظه.
0: اخوان انا بدي مبلغ من حدا, يعني هو كان مبلغ بسيط, هو مش كبير يعني اقل من لا وتقريبا نحكي 1000 دينار. قال لي امشيك بنصهم ونصهم بعدين. قلت له خلاص ماشي يلا هات نصهم. مشاني بنصهم. قال لي طيب المره الجايه تاخذ 250 وبعدين الاسبوع الجاي 250. كنت مضطر قلت له هات هسه. وصاحبي حبيبي الله يسعد قلبه انا بحبه على الصعيد الشخصي يعني بعيدا عن هذا الاشي, بس اخر مره بعثت له قال لي والله قاعد بقدم على قرض. اصبر بس علي الاسبوع الجاي. فانا بدنا نصبر الاسبوع الجاي عبين ما يطلع له القرض عاد ان شاء الله يوفينا اياهم انداري. يا زلمه فاصل يا زلمه, اقسم بالله العظيم نفسي اشغل سيارتي واروح وظل فيها فاصل يا زلمه. والله

زمذلني يا زلمة. يلا نطلع لفاصل ونرجع نستكمل. كل واحد فيكم بالله خلال الفاصل بس يتخيل انه هيك معاه مثلا 2-3 مليون. اوف الحياة شو مريحة يا زلمة. طلع طلع كيف انتوا اللي بتابعني فيديو شايفين كيف قاعدتي. او اول ما تخيلت انه بس هيك معي 2-3 مليون والله شايف قاعدتي قاعدة واحد مرتاح. هاي هيك القاعدة لما تكون معك مثلا المصاري كويس. هيك القاعدة بتكون يا أخوي. أنا والله العظيم ما بدي ملايين, والله ما بدي ملايين. يا رب الله يرزقني ملايين, بس يا أخي بدي ظل معي آخر الشهر شوية فلوس. سترة يعني الحمد لله, لا سترة موجودة والأمور تمام, بس يعني آخر الشهر لازم تحس حالك إنك والله وفرت لك من شغلك وعملك, والله ضبط لك مثلا كل شهر 200-300 دينار زيادة, 100 دينار هذا الشهر, 50. يا أخي آخر السنة بتطلع بتلاقي معك مثلا مبلغ, بتصير تجمع بهذا المبلغ وتوفر. مهم كيف الناس اللي بوفروا من دخولاتهم هيك بشيل 10% 20% من كل شغلة بيشتغلها مثلا. بقول لك هاي مثلا 10% من راتبي, هاي 20% مثلا من هاي الشغلة اللي اشتغلتها. نفسي يزم نفسي أعمل هاي الاستراتيجية, بس ما هو مش ملحق. والله يعني نفسي أخلص كل المسؤوليات والالتزامات علي وأبلش بهاي الاستراتيجية, إنه كل إشي بيجيني أشتغله سواء من راتبي باخد منه نسبة مئوية, سواء أي إشي برا بيجيني باخد منه نسبة مئوية. بتغمض عين تفتح عين بتلاقي حالك عامل لك يعني عامل لك بسنة 4,000-5,000 دينار. مالهم هدول عطلين على تجميع سنة عطلين. يلا يا رب الله يجيب اللي فيه الخير ويرزقنا احنا وياكم جميعا. راح نطلع لفاصل حبايب القلب مستمعينا الاعزاء, وبعدين نرجع نستكمل معاكم حلقتنا. خليكم معنا.

0: تراوحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور، أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور، بعطيك الصافي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: وين ما كنت الفرصة عندك. جوائز الإسكان بكل مكان، من الشمال للجنوب، ولكل فرع في جوائز كاش. افتح أو غذي حسابك التوفير في بنك الإسكان لتكون من بين الرابحين بجوائز كاش موزعة على جميع المحافظات والفروع، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 065-200-400. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج روحت، برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.

0: يا هلا ويا مرحبا عن جديد حبايب القلب، تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا، اهلا وسهلا فيكم. يعني تحياتنا لكم. وهون اخوي ابو الشخاتري حسام بقول يا ابو الجتاوي لا تخاف من موضوع الحساب، ابن عمي نفس الاشي. مره كنا طالعين مزرعه فكان يقسم علينا الحساب، كان الحساب 150 واحنا 10، فهو بيحكي كل واحد بيطلع عليه تقريبا 13 دينار ونص. المشكله الموضوع انه اعطاها يعني واحدة تقريبا، ومن يومها بطلنا نامن عليه بيش. ابو الفخوري نسمع شو بعث لنا.
1: ابو الجتاوي الله يسعد مساك يا حبيبي القلب الفخوري معك.
0: لا حبيبي
1: اسمع، اذا ما انا تخيلت طالع انا والمدام قاعد جنبي بطلع فيها بقول لها مين انت بتعرفيني؟ مين ضرب مين؟ مين سمير؟ صفنت فيه اذا بقول شو فيه؟
0: تخيل
1: يعني. تخيل انه معي يا زلمه اسمع، يمكن ابوي ما سلمش عليه سمرك من جنبه. حبيبي ابو الجيت الله يسعد مساك يا غالي.
0: والله المليون كثار مناح، شو 6000 دينار بالشهر؟ 6000 وشوي، والله المليون مناح. يعني انت المليون اذا كل شهر صرفت منهم 6000 دينار وشوي بيعيشوك 12 سنة. تخيل مليون قد ايه كثير. يعني انت بالشهر يعني بالشهر شو بدك؟ يعني لو تصرف 6000 دينار، انت بتعرف يعني 6000 دينار بالشهر انت تصرفهم، هدول شو بيعملوا بحياتك بالشهر؟ انت فاهم؟ يلا الحمد لله، الله يرزقنا يا رب اول مليون هيك بحياتنا، واحد يقدر يعمل له مليون يا رب يا رب. مش بعيدة مش بعيدة يا اخوان، مش بعيدة والله، منيحة منيحة وبالحلال كمان ان شاء الله ان شاء الله. محمود الجبالي بيقول ابو الجتاوي انا بنصحك تروح تروح لانه يا دوب توصل مع الساعة 9 لازم. اشوف كل حدا بالسيارة تخيل عاد انه يطلع معاه مليون. ابو الجتاوي صار معي 2 او 3 مليون بحط مكافأة اللي بطخ عمامي. ليش يا زلمة ليش

0: اخونا علاء بامريكا حط كل تحويشته بامريكا على تيكتات عشان يحضر مباريات المنتخب. وانت كمان ماخذ فندق. دقيقه بالله اشوف. والليلتين المباراتين في ليلتين راح تكون ب الاسعار بدلس راح تكون الليلتين ب 775 دولار هون في الليلتين ب 670 دولار هذا على اير بي ام بي اتوقع. يلا الله يقويك سيدي الله يقويك. لسه بقول لي لا استاجرت سياره ولا اكلت ولا شربت. بقول لي 2-3 مليون قلت لي كاس عالم انا والشباب صرنا حاسبينها 20 مره. الحسبة مش قادرة تنزل عن 1800 دولار على الشخص لمباراة الأردن والأرجنتين وهذا أنا عايش بأمريكا. تخيل قد راح تكلفه من منامات من أكل وشرب من استئجار سيارة من حق التيكت 1800 دولار. والله يا أخوي أنتم بأمريكا مرتاحين. مستاهل مستاهل المنتخب. تخيل تدفع 1800 دولار والمنتخب يفوز. والله العظيم ولا أحلى منهم.
1: كمل شوف يا اخوي على حسبة ست شباب قول يعني
0: ست شباب
1: ولو بديش اروح لحالي على حسبة ست شباب الواحد بده ابو 1800 دولار
0: هذا هو بامريكا حاليا
1: اضع مباراة واحدة
0: تخيل
1: يعني الصراحة مش قصة يا زلمة شو شو في والله لو كنت اروح على قطر
0: اوفر
1: العالم الماضي ما كانش حيكلفني هالقد
0: طبعا اوفر كان يكون طبعا أنا. يلا الله يكون بعونكم سيدي وان شاء الله بتروحوا بتقدروا تجمعوا الامور والامور 100%. ابو عليان بقول لي بتخيلش انه معي 3 مليون انا معي 3 دنانير وبعك 300 دينار وقاعد بعك فيهم على الشباب وصرت يعني بدي اروح على مصر وانفض السياره تبعتي هناك. هذا على 300 دينار بلش يحلم يا زلمه. اقول لكم تخيلوا رواتبنا اللي احنا بناخذها هون بس عايشين بمصر على نفس رواتبنا. أوف. اسمع انت تخيل اليوم نفرض شخص باخذ في الشهر 800 دينار اردني نحسبها على هيك متوسط 800 دينار اردني تمام بدنا نحول هسه 800 دينار اردني شوفوا لا هاي حسبه سهله يعني بدي بحول العملات دقيقه شوي هاي على نفس الكالكوليتر اصلا في محول عملات بيرت يو اس دي احنا يا سيدي بدنا نقلبها زي هيك دقيقه شويه مش حرام على الحبايب حرام هون بدنا نحطه ايجيبشن باوند المفروض هي بالبيه هي ايجيبشن باوند وهي يا سيدي جي او دي جوردانيان دينار. أنا أفرض عزيزي الأردني راتبك بالأردن 800 جنيه 800 دينار أوكي لو نفس راتبك رحت عشت فيه بمصر بطلعوا تقريبا 60 ألف جنيه نشوف بالله 60 ألف جنيه بمصر كيف بعيشوك يعني اللي راتبه 60 ألف جنيه بمصر كيف عايش تعال نسأل تعال نشوف شو بدنا نسأل شو ما لك يا ضياء. ستين ألف جنيه يا تشات جي بي تي 60 ألف جنيه راتب بمصر جنيه راتب بمصر كيف ممكن يعيشك

طيب بيقول لك تقريبا الذكاء الاصطناعي بيقول لك 60,000 جنيه مصري بالشهر بمصر يعتبر راتب قوي جدا بالنسبة لغلبية الناس والمصريين. هذا الراتب اللي هو 800 دينار أردني بعطيك مستوى معيشة مريح إلى ممتاز حسب المدينة اللي أنت ساكن فيها وأسلوب حياتك. تقريبا يعادل يعني حاليا حوالي 1200 لـ1300 دولار حسب سعر الصرف تقريبا بيطلعوا يعني هيك 60,000 جنيه. بيقول لك إذا بنحكي بشكل واقعي في مدن عادية مثلا خارج القاهرة مثلا خارج القاهرة الجديدة الشيخ زايد ممكن تعيش فيها مرتاح جدا، يكون عندك سيارة طلعات ومطاعم وسكن ممتاز. هلأ في عندك مناطق راقية بالقاهرة زي القاهرة الجديدة أو برضو كمان زي ما حكينا الشيخ زايد بتعيش مستوى الأبر ميدل يعني فوق المتوسط بشوي، ما بتعيش مستوى غني، بتعيش فوق المتوسط بشوي. لكن لو عندك عائلة كبيرة أو بتحب الرفاهية الكثيرة ممكن يعني تحس بمصاريف كبيرة. تقريبي للحياة على 60,000 جنيه بتاخذ شقة محترمة بأجار جيد بمكان محترم، الأجار تقريبا من 15 لـ25,000 جنيه بالمناطق الراقية، أكل ومطاعم وكافيهات بدك من 8 لـ15,000 جنيه هذا بالشهر حسب أسلوب حياتك. بدك بنزين أو تستخدم يعني اللي هي التطبيقات يعني بدك من 5 لـ10,000 جنيه ب الشهر، طلعات وترفيه واشتراكات انترنت وإلى غيره من 5 لـ10,000 جنيه. يعني ممكن برضو بعد كل هذا اللي أنا حكيته يظل معك كمان مبلغ ادخار أو استثمار إذا أمورك يعني موزونة. إذا كنت أعزب راح تعيش عيشة ممتازة جدا، متزوج مع طفل أو طفلين بتعيش عيشة مريحة يعني فوق الوسط بشوي. الحياة لكجري يعني كومباوند ومطاعم وسيارة وقسط عالي بصير وضعك وضع الطبقة المتوسطة، هذا إذا أنت بدك أنت تتبغدد يعني بدك ما يضلش معك إشي. عم نحكي عن 800 دينار. بس حبيت والله هيك أقول لكم هالكلمتين، يعني اللي بوخذ 800 دينار هون يعتبر فقير، يعتبر يعني جاع، يعطيك العافية. ما بالك باللي بوخذ 400 دينار و500 دينار و280 و300 دينار بأغلى عاصمة عربية يباع فيها البنزين حاليا. بقول لي ضياء انت ضايقتني كثير وبعرف وضايقت المستمعين كثير وراح اروح خلص. هيك خلصنا، الله يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله تكون كل أموركم تمام ويا رب تحققوا لي شي بتحلموا فيه. كنت معاكم أنا أسامة الجيتاوي من ورا مايك عين اف ام، ضياء الرباب عن الإخراج الإذاعي، أحمد حواري من الإخراج التلفزيوني. بنشوفكم إن شاء الله يوم الأحد على الهواء مباشرة بحلقة جديدة من برنامجنا يعني روحت. شكرا لكم، الله معاكم، سلام.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جداوي روحت السادسة مساء بتوقيت عين اف ام

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الأردن يدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير المسجد الأقصى. وزير الزراعة يؤكد تعويض 320 مزارعا متضررا من الأحوال الجوية الأخيرة بقيمة 200,000 دينار. مديرية الأمن العام تدعو للحفاظ على البيئة خلال التنزه ضمن مبادرة صيف آمن. مرصد عالمي يقول إن 40% من سكان السودان يواجهون الجوع الشديد. جولة محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن في مسعى لوقف الحرب. السعودية تطرح فكرة اتفاقية عدم اعتداء مع إيران. جنرال أمريكي يقول إن قدرات إيران تراجعت بشدة ولم تعد قادرة على شن هجمات واسعة النطاق على جيرانها. جنرال أمريكي يقول إن صواريخ إيران وبحريتها وقاعدتها الصناعية للطائرات المسيرة تراجعت بنسبة 90%.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: التاريخ سنكتبه من جديد، الطريق سنغير مساره، والقواعد سنعيد تعريفها. فالقيادة، الهيبة، السيطرة والأسطورة قد تحولوا. لاند كروزر أصبحت هايبريد. اكتشفها اليوم في معرض المركزية تويوتا.
5: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكامين، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكامين بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796223660. جاكامين، الخيار الأنيق للرجال.
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
6: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك،
7: بربيعك وبصيفك، كيفك كيفك.
1: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. جاكامن، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بواي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن. الجماهير على الموعد، والملعب للكل، تحليل، تحكيم وتشجيع، والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات، كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن.

0: التاريخ سنكتبه من جديد، الطريق سنغير مساره، والقواعد سنعيد تعريفها. فالقيادة، الهيبة، السيطرة والأسطورة قد تحولوا. لاند كروزر أصبحت هايبريد. اكتشفها اليوم في معرض المركزية تويوتا.
1: حمل تطبيق عنافة متابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عنافة معك بالصوت والصورة.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
3: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
2: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
4: الأوروبي وصل من BYD، العلامة الرائدة في الأردن. BYD بتقدم لكم اليوم سيجارات الأوروبية الجديدة آتو 3، سيليو وسيل، موديل 2026، شكل، أداء وتكنولوجيا تسبق عصرها، وكفالة 8 سنوات أو 200,000 كيلومتر على البطارية. والأهم أسعار تنافسية بتخلي القرار سهل. احجز تجربتك اليوم، اتصل أو بعتنا على الواتساب على الرقم 06-55-32-456. BYD Build Your Dreams من مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل المعتمد لسيجارات BYD بالأردن.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ما في سيارة بدون فحص، وما في فحص بدون أوتوسكور. قبل ما تشتري سيارتك افحصها أوتوسكور لتحصل على تقرير مفصل بأكثر من 200 نقطة فحص في السيارة، بيوضح لك حالتها الحقيقية، ماضيها وقيمتها السوقية بدون لف ودوران. أوتوسكور أول وأكبر مركز فحص إقليمي ومعتمد عالميا في الأردن. أوتوسكور بعطيك الصافي.
3: الأناقة بتبدأ بالتفاصيل، هي أسلوب حياة، من الاجتماعات الرسمية لأمسياتك الخاصة، من البدلات الرسمية للكاجوال العصري. بدلات جاكمان، حضوره بيفرض نفسه بصمت. جاكمان بفروعه مكة مول، تاج مول، جاليريا مول، خلدة، الجاردنز، الزرقاء. للتواصل 0796223660. جاكمان، الخيار الأنيق للرجال.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك،
6: بربيعك وبصيفك، كيفك كيفك.
7: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
8: جاكمان، الخيار الأنيق للرجال. وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن.
9: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

الجماهير على الموعد والملعب للكل، تحليل تحكيم وتشجيع والكل عينه على المنتخب. عين المنتخب مع الكابتن عثمان الحسنات كل ثلاثاء الساعة 3 العصر.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: حمل تطبيق عين افام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين افام معك بالصوت والصورة.
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم،
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
3: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
5: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك،
6: بربيعك وبصيفك،
7: كيفك كيفك.
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
8: مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر.
3: جاكامن، الخيار الأنيق للرجال، وبالاشتراك مع مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن،

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: التاسعة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.

الناس اللي ما تسلى بك وقلبي زاد في حبك مقره. كيف أنا فيك أتسلى وانت وجهك قبلتني.

0: العاشرة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي وإنسان وإنفينيتي في الأردن.